اسمعوا ماذا قال الله تعالى عن الشهداء. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا

يا ربنا ما حالهم؟ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم، لقد فاز الحسين بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ونحن نقولها يقينا بأن الحسين عليه السلام الآن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

نعم، لقد قتل الحسين رضي الله عنه. لقد كانت مصيبة عظيمة على هذه الأمة. استشهد رضي الله عنه وقبله الله جل وعلا. إنه إن كانت مصيبة إلا أنها بإذن الله جل وعلا، فما من مصيبة إلا بإذن الله. العين تدمع والقلب يحزن، لكن لا يقول العبد إلا ما يرضي الله جل وعلا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا نقول إلا ما يرضي الله جل وعلا. نعم، لا نلطم خدا ولا نشق جيبا ولا ننفش شعرا ولا نسب ولا نلعن، بل نحتسبه عند الله جل وعلا. فاللقاء عند الله. نعم، المصيبة عظيمة. مات قبل الحسين جده أعظم الخلق عند الله جل وعلا، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت أكبر مصيبة على هذه الأمة. قتل قبله أبوه علي بن أبي طالب أبو الحسن الذي أحبه الله ورسوله، قتل غدرا، وها هو الحسين يلحق في ركب الشهداء. فصبرا يا أمة الإسلام، واحتسبوا الأمر عند الله جل وعلا. نسأل الله أن يجمعنا بالحسين في جنات النعيم.

لقد ضحى الإمام الحسين عليه السلام بدمه ليجمع هذه الأمة لا ليفرقها. فالإمام الحسين لم يكن يريد أن يشتت هذه الأمة ويمزق جمعها، بل أراد أن يجمع كلمتها على الحق وضد الباطل، لأن هذه الأمة أمرها الرب عز وجل بالاعتصام. ما حصل قد حصل، وما حدث قد حدث، أمر قدره الرب عز وجل. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون. أما نحن فقد أمرنا بقول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن نجتمع على حب آل البيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفترق أبدا. بل لو كان الحسين الآن بيننا لأمرنا بوحدة الكلمة، وأن نكون يدا واحدة على من سوانا، لنغيظ الأعداء كلهم بجمع كلمتنا على توحيد الله وحب أصحاب رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين. هكذا فعل الحسين، وهكذا أراد منا الحسين رضي الله عنه وأرضاه.

0: إن الحسين عليه السلام ليس بحاجة إلى رفع شعار ولا إلى نظم أشعار، دعونا من ترديد القصيد والتباكي بالنشيد، من أحب الحسين فعليه بصدق الاتباع وهجر صور الابتداع.
1: هكذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا إلى نهاية المطاف مع سيرة من أجمل السير، مع البطولة الفريدة، مع التضحية، مع البذل والعطاء، مع الإمام الحسين عليه السلام. وصلنا إلى نهاية المطاف، لكنه اللقاء سيكون بإذن الله عز وجل لكل من أحب الحسين واتبع هدي جده صلى الله عليه وآله وسلم. اللقاء سيكون بإذن الله في جنات النعيم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منها هنا
1: منها هنا
0: السلام عليك أيها الحسين،
1: وبيننا وبينك 14 قرنا.
0: السلام عليك يوم ولدت
1: ويوم قتلت
0: ويوم تبعث حيا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية.

والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين، أنت الهدى والنور يا رباه هو الحق المبين. يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين. كأنه صوت ذئب، كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون. لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون. وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلق

كالبحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين. وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

يا رب أنت المستعان وأنت نور التائهين. غمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدم

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان جميل الثناء جزيل.

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لا

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونتابع مع اسمي المبدئ المعيد. المعيد في صفة الله تعالى هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات. كل الناس هلكى، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. فالإنسان مهما علا لا بد من أن يعود إلى التراب، لا بد من دخول القبر. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. فالمعيد هو الذي يعيدنا إلى الموت بعد أن أحيانا. فالموت نهاية كل حي، الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. ولنعلم أن هناك عودة، وهناك سؤال ومحاسبة ودقة بالغة وعرض للأعمال. والمعيد هو الذي يجازي كل مخلوق بعمله وقوله. فإذا ارتكب الإنسان معاصي بأعضائه، فهذه الأعضاء نفسها تجتمع ويعاد خلق الإنسان منها ثانية وتشهد عليه. فالله يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. فالله عز وجل هو المبدئ والمعيد. بدأك بالإحسان إليك حيا، وأعادك إلى ما كنت عليه من العدم عند الموت، ثم أعادك من العدم إلى الحياة لتلقى جزاء عملك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المبدئ المعيد، له الأسماء الحسنى لندعو.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الصحابة
1: زمن الصحابة.
2: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: حكايتنا اليوم عن صحابي جليل عرف بين أهل مكة بأنه أكثر شبابها وسامة ودلالة. كانت ملابسه دائما من الحرير ويفوح منه العطر والطيب. عرف عنه دائما الرأي السديد والتفكير السليم، وهو من أوائل الناس دخولا في الإسلام.
1: عمت صباحا يا أمه.
2: عمت صباحا يا ولدي.
1: الجو حار للغاية والزحام شديد، كأن العرب جميعا في مكة هذا اليوم.
2: ما بك يا ولدي؟ هل تشعر بشيء؟ أخبرني ولا تخفي علي.
1: ألن تقلعي عن هذا القلق يا أمه؟ فقد أصبح ابنك رجلا تحكي عنه مكة كلها.
2: أعلم هذا يا ولدي، فأنت أعطر شباب مكة، ولكنك ولدي وقرة عيني ورب الكعبة. عجزت نساء مكة أن تلد مثلك. أخبرني، ما حديث الناس في مكة؟
1: لا حديث سوى عن محمد ابن عبد الله ودينه الجديد.
2: دينه الجديد؟ أي حديث هذا؟
1: يقول إن رب الكعبة اختاره رسولا للناس.
2: أيبعث رب الكعبة بشرا؟ كيف؟ لا يعقل، إنه لمجنون.
3: إذن ماذا ترون في أمر محمد؟
4: نقتله.
3: فيثور علينا بنو هاشم وندخل في حرب نحن في غنى عنها.
4: ولكنه يسب آلهتنا ويؤلب العبيد علينا، فهو يدعي أن الناس جميعا سواسية، لا فرق بين سيد وعبد. أي كلام هذا؟
5: إذا نقول إنه أصيب بمس من الجنون، أو نقول عنه ساحر.
3: لن يصدقنا أحد، فما عرفناه لا ساحرا ولا مجنونا.
4: إلى أين يا مصعب؟ هل أن تشاركنا برأيك؟
1: لا رأي لي قبل أن أجلس وأسمع لمحمد.
3: مصعب رغم حداثة سنه فهو ذو رأي بيننا، لما يعرف عنه من رجاحة العقل.
4: أجل، فهو شديد المعرفة بمحمد، لهذا أخشى أن لا يقتنع عقله بحديثنا عنه.
1: ورب الكعبة، إن أمرك يا محمد العجيب. لقد عرفتك دوما الصادق الأمين، وكنت خير أهل مكة، فماذا جرى لك؟ أتعادي أهل مكة جميعا؟ ومن أجل ماذا؟ وما هذا الدين الذي تدعو إليه؟ كم أود في هذه اللحظة أن أجالسك وأسمع منك كي يرتاح عقلي.
4: الله أكبر، الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. من هناك؟ مصعب بن عمير؟
1: أجل أنا مصعب، ولكن لا تخف وأخبرني ماذا كنت تفعل؟
0: وتعدني بالأمان؟

0: عدني برب الكعبة،
1: أعدك ورب الكعبة.
0: لقد كنت أصلي لله
1: ولكنني لم أرى مثل هذه الصلاة من قبل.
0: هذه صلاة الإسلام،
1: دين محمد،
0: بل قل دين الله، وما محمد إلا رسول لعباده.
1: ألا تعرف أين أجد محمدا الآن؟

0: افتح يا أخي، أنا مصعب بن عمير. افتح يا أخي، جئت بالخير، لم آتي لمكروه.
1: وتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
2: يا إلهي ساعدني، لا أدري ماذا حل بولدي، إني أشعر أن هناك شيء غريب قد أصابه، وإني أخاف عليه كثيرا ولا أدري ماذا أفعل. ما بك يا ولدي؟ ولم لا ترتدي ثيابك التي اعتدت عليها؟ أتستبدل الحرير بهذا اللباس الخشن؟
1: لا عليك يا أمه، فإني أشعر بالراحة في هذه الملابس.

بماذا أخبرك يا أمه؟ والله إن خصومة أهل مكة جميعا أهون على نفسي من خصامك. فليهدك الله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة. زمن الصحابة. زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين في آخر ليلة في شهر صفر، احنا عندنا محرم صفر ربيع أول، ده ترتيب الشهور الهجرية في السنة. في آخر ليلة في شهر صفر سنة 11 هجريا، سيدة عائشة بتحكي بتقول إن أنا كنت قاعدة ربط راسي كده ومصدعة جامد قوي، فالنبي عدى عليها قال لها مالك يا عائشة؟ قالت له أشكو من رأسي، فقال بل أنا ورأساه. نادر جدا ما النبي يتوجع، قال لها أنا اللي راسي وجعاني بجد ورأساه. بتقول السيدة عائشة فذهب ثم ما لبث أن جاء في كساء، يعني محمولا كده شايلينه صلى الله عليه وآله وسلم على الأكتاف، يعني ساند على الأكتاف كده. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأت رأسه توجعه، عليه الصلاة والسلام رأسه الشريفة، ويجيله شيء من الارتفاع درجة الحرارة ويسخن، لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب حط إيده على رأس النبي فشل إيديه. سيدنا عمر أنتوا عارفين كان شديد جدا، وقال ما أشد حماك يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقالت السيدة عائشة نعم، ذلك أن له أجران. فالنبي أم قال لهم صلى الله عليه وسلم أيما عبد مرض إلا حات الله ذنوبه كما تحات ورق الشجر. أي حد يعيا ذنوبه بتسقط عنه زي الشجرة ما ذنوب ما أورقها بتسقط في الخريف. وبعدين اشتد المرض على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فطلب من زوجاته إن هو ما يقدرش يبقى عند كل واحدة في يوم من الأيام، فقال لهم بستأذنكم من أدب الجم صلى الله عليه وسلم أن يطبب ويمرض في بيت السيدة عائشة. بتقول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على كتف العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، يجر قدمه تخط في الأرض ورجله عمالة بتخط في الأرض كده صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين دخلت عليه ستنا فاطمة عشان تزوره، فميل عليها كده بس ما قدرش يقوم. كان كل مرة سيدنا النبي السيدة فاطمة تخش عليه كان يقول لها مرحبا بابنتي، ويقوم يقبلها بين عينيها ويقعدها جنبه. لكن المرة دي سيدنا النبي بصلها كده وقال لها مرحبا بابنتي تعالي، قام وطي عليها قال لها كلمة كده فبكت فجأة بكاء شديد، سابها كده شوية وبعدين قام وطي عليها فقامت ابتسمت كده وكأنها اتفاجئت. فبيقولوا لها هو قال لك ايه؟ قالت لهم مش هقدر اقول. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم انا هقول لكم النبي قال لي ايه، لقد قال لي اقترب اجلي فاتق الله واصبري، عرفت انه يموت فبكيت البكاء الشديد. ثم اقبل علي فسارني فقال اما ترضي ان تكوني سيدة نساء الجنة واول اهلي لحوقا بي؟ قالت فاستبشرت وابتسمت. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده اغتسل، طلب ان هم يصبوا عليه زي جراب من المية، فصبوا عليه سبعة، لكن يعني لو يعني قلتها بالزمن بتاعنا سبعة من الطشت بتاع المية ده كبوها على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من كتر شدة حرارته، لانه كان عايز يقف يتكلم مع الناس. فذهب النبي محمولا إلى المسجد صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس، قال لهم ما منكم من أحد له علي يد إلا كافأته بها، أي حد خدمني أنا ردت له الخدمة إلا أبو بكر الصديق، له علي يد يجزيه الله بها، ما أقدرش أوفيه، ربنا يكرمك يا أبو بكر، تسد كل الأبواب إلا باب أبو بكر هو الوحيد اللي يتفتح يخش علي وقت ما يحب. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الملك في الدنيا والخلود فيها ولقاء الله فاختار لقاء الله، فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا. فقلنا ما بال الشيخ، أنت بتبكي ليه يا أبو بكر؟ ده النبي بيتكلم عن واحد تاني، بيتكلم عن واحد ربنا خيره ما جابش سيرة نفسه. سيدنا أبو سعيد الخدري بيقول وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله، كان سيدنا النبي بينعي لهم نفسه، والوحيد اللي على فهمها وبكى وقال له نفديك بأبانا وأمهاتنا هو صاحبه المقرب أبو بكر. ثاني اثنين في الإسلام، وثاني اثنين في الغار، ثاني اثنين في الهجرة، وثاني اثنين حتى في القبر. رحمة كبيرة ونور كبير جدا من ربنا في حياة سيدنا محمد وفاته في المرض، لأن كتير من الناس بتفسر المرض أنه تكثير سيئات أو رفع الدرجات. فنيجي نلاقي ناس كرام صالحين أولياء جات لهم أمراض مؤلمة جدا، فتبقى أنت بتتساءل وده ما عندوش سيئات بالحجم ده عشان يتألم كده؟ فيبقى عارف أنت الحكمة اللي احنا حطناها اصطدمت بواقع. وهنا العلماء فرقولنا ما بين الحكمة والنتيجة. ضرب لك مثلا الأول عشان أقول لك الفرق ما بين الحكمة والنتيجة. أنا بذاكر علشان أبقى أنجح وأبقى محترم في الدنيا، دي حكمتي من المذاكرة. لما نجحت أبويا جاب لي عجلة، دي نتيجة. فأنا مش بذاكر عشان أجيب عجلة، أنا بذاكر عشان أنجح وأبقى محترم، فالنتيجة جابت لي عجلة. فالنجاح والاحترام هو الحكمة، النتيجة جات لي الهدية اللي هي العجلة. فأنت بتمرض لحكمة عند ربنا، النتيجة رفعت الدرجات وتكفير السيئات، مش هو خبطك عشان يكفر سيئاتك، لا ده هو خبطك يعني استغفر الله مش خبطك، يعني جت الحاجة اللي فيها خبطة ليك علشان حكمة هو يعلمها، وكانت النتيجة منها لو عندك سيئات تكفر، لو ما عندكش بالحجم ده يرفعك درجات. لكن جاء المرض لحكمة، وبالتالي ما تقدرش تقول نبي مرض تكفير سيئات ورفع الدرجات، لأن هو في أعلى درجة وهو معصوم ما عندوش سيئات. عشان نرحم نفسنا من التفسيرات دي، ونرحم المرضى من اتهامهم نفسهم لما المرض يشتد يقول اه اكيد عندي سيئات ربنا بيخلصها، لا استنى لعل في حكمة تانية، لانه هيشوف واحد صحيح قدامه بيتمشى وعمال يفسد في حياته ويقول يا رب اشمعنى وجعتني وسايبه هو مالي الدنيا سيئات ليه النهار، عشان احنا فسرنا بطريقة مش انسب تفسير. حاجة الاخيرة، شفت النبي قال ايه على ابو بكر؟ شفت هو ما كانش مرتب انه يحتفل بيه، النبي طلع فجأة كده وقال كل الناس اللي عملت فيا اي مساعدة انا كافئتهم في الدنيا الا صاحبي ابو بكر، اللي عملوا معايا ده بقى رب قدرة ربنا، بقى ربنا اللي يقدر يكافئه يجزيه الله بها على اللي هو عمله معايا. انت متخيل النبي قبل ما ينتقل للرفيق الاعلى ساب ايه لابو بكر في قلبه؟ انا مقدرك يا صاحبي، ربنا يكافئك عشان البشر بيعرفوش يكافئوك يا أبو بكر الصديق. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام،

الأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين.

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلق

الزاهرات جمالها يسبي العيون، تلك الجبال الراسيات شوامخ لا يمحين، تلك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون، فسقيتنا ماء زلالا لذة للشارب.

رمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدمين، ألهم فؤادي أن يكون من العباد الصابرين. يا رب إن أغنيتني وكتبتني في

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين

الذي حار في حكمته أولو الألباب، سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء، الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء، سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى، سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، سبحان جميل الثناء

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6:00.

وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً.

أفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله

وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

حكيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: بعده.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا ما نسمع عن الإعجاز العلمي في القرآن، ونحن في هذا البرنامج أفلا يعقلون نستضيف من أكرمه الله عز وجل بأن ابتدأ هذا العلم. كلنا نسمع عن الدكتور زغلول النجار، هذا العلامة الذي فرغ نفسه لبيان حقائق القرآن والسنة النبوية لما فيها من الإعجاز العلمي. لكن السؤال، هل نحن بحاجة فعلا لهذا الإعجاز العلمي؟ يعني بعض الشباب الآن يتشكك، هل القرآن الذي نزل قبل 14 قرنا قادر على أن يوجد المفاهيم العلمية التي يتحدث بها الغرب؟ لن أطيل عليكم في المقدمة، معنا طوال هذا البرنامج فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني سؤال يخطر في بال الكثيرين، المجال الديني واسع كثيرا، لماذا اخترت مجال الإعجاز العلمي؟ مجال شائك صعب جدا، أنت متخصص في علوم الأرض، يعني ما الذي أودى بك إلى العلوم الدينية وتفسير القرآن الكريم؟ ما هو الدافع؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. أقول أن إحدى مآسي عصرنا المبالغة في التخصص، والمبالغة في التخصص أفادت في النواحي المادية فائدة كبيرة، ولكنها عزلت الإنسان عن إنسانيته، لأن الإنسان ليس هذا الجسد المادي فقط، ولكن الجانب الروحي في الإنسان يفوق بكثير أهمية الجسد المادي. الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة مع الدين، وذلك بسبب أن الكنيسة كانت مهيمنة على مقدرات الحياة في العالم الغربي، مهيمنة على المال، التعليم، السلطة، الأراضي الزراعية، القضاء، على كل شيء، وكانت تحاول أن تفرض على العلماء بعض التصورات البدائية عن عملية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، كما جاءت في سفر التكوين في بداية العهد القديم. ومعروف أن العهد القديم ليس هو التوراة، هو ذكريات نقلت مشافهة من الآباء للأبناء ومن الأجداد للأحفاد عبر قرون متطاولة، ولم تدون إلا بعد وفاة موسى عليه السلام بأكثر من 8 قرون كاملة. فاختلط فيها الحق بالباطل، واختلط فيها الكلام البشري بكلام الله سبحانه وتعالى، وإذا أدخل كلام الناس على كلام الله أفسده إفسادا عظيما.
0: نعم، يعني سبب تخيرك لي يعني الدخول إلى هذا المعترك،
1: أكمل لكم، أقول أن هذه المحاولة من الكنيسة أن تفرض على العلماء بعض التصورات البدائية كانت مقبولة في عصور الظلام، وفي بداية عصر النهضة حينما تعلم الغرب المنهج العلمي من الحضارة الإسلامية وبدأ في تطبيقه، وصل إلى نتائج مغايرة كلية لما كانت تحاول الكنيسة فرضه. فبدأ الصراع بين الكنيسة ورجال العلم، والصراع هذا يعني عذب فيه العلماء وسجنوا وحرقوا أحياء وقتلوا واضطهدوا اضطهادا شديدا، وفي النهاية انتصر العلم، لأن العلم يقدم للإنسان خدمات جليلة في مجال الطب، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، فانتصر العلم. نتيجة لهذا الانتصار أخذ العلماء الغربيون على كاهلهم مسؤولية فصل العلم عن الدين فصلا كاملا، فصل المعارف المكتسبة عن المعارف المحاه فصلا كاملا. فبدأت الحضارة الغربية بمفاصلة مع الدين وتطليق الكنيسة، ولذلك حصرت نفسها في الإطار المادي فقط، ونتيجة لذلك لم تستطع أن تصل إلى الاستنتاجات الكلية، يعني دفنت نفسها في القضايا الجزئية. وهذا التخصص أو المبالغة في التخصص أفاد فائدة هائلة في إنجاز قفزات علمية وتقنية محترمة نجلها ونقدرها، ولكنها عزلت الإنسان في العالم الغربي عزلا كاملا عن حقيقة رسالته في هذه الحياة. من أنا؟ من الذي خلقني وأرسلني إلى هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله؟ ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة؟ عزل الإنسان عن ذلك عزله عن إنسانيته، ولذلك انطلقت الحضارة الغربية بمفاصلة كاملة مع كل القضايا الغيبية، كل القضايا الدينية، كل القضايا التي تأتي فوق المادة. وانتقل هذا المرض إلينا في العالم الغربي، علما بأن الحضارة الإسلامية تميزت بشمولية النظرة مع احترام التخصص. فكنت تجد مفسر القرآن الكريم يعني مهتم بالفلك، والذي يكتب في التفسير يعني له اهتمامات في الطب مثلا أو اهتمامات بالصيدلة، المهندس له اهتمامات بالسيرة النبوية الشريفة وهكذا. فكان هناك نوع من أنواع تكامل المعرفة الذي يحتاجه المثقف لكي يعني يستعيد إنسانيته، ليؤكد إنسانيته. حينما انتقل إلينا هذا المرض بدأنا بالفصل بين المعارف المكتسبة والمعارف المحاة. هذا الفصل لم يكن له أي نظير في تاريخ الحضارة الإسلامية، ولذلك وجدنا أن أبنائنا يتعرضون لشيء من التمزق الفكري، يتربى في البيت على الإيمان بالله وعلى القيام بفروض الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويذهب إلى المدرسة ليسمع كلاما مغايرا تماما، ينفي الخلق، يتنكر للخالق، ينكر الغيب، ينكر الوحي. فتمزقنا تمزقا شديدا، ولذلك ظهرت بين أبناء المسلمين اتجاهات معادية للدين كالتي حدثت في الغرب بدون مبرر. الغرب ربما كان هناك مبرر للفصل بين المعارف المكتسبة والمعارف المحاة، لأن أصولهم قد ضاعت والوحي السماوي كان قد فقدانا كاملا. أما نحن معشر المسلمين لازال القرآن بأيدينا، ولازالت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا، وكلاهما محفوظ في لغة الوحي.
0: يعني فقط فضيلة الدكتور، يعني حتى يعني نضع الأمور في نصابها،
1: نعم.
0: يعني ما تتحدث عنه جميل جدا، أن العلوم يجب أن تتوافق مع الشريعة،
1: نعم.
0: وما كان في التاريخ القديم، لكن يعني هناك ملحوظة.
1: أي.
0: أنت تعلم تماما أننا دربنا على أن هناك علوم كونية وعلوم دينية، يعني هذا الفصل الذي تتحدث عنه أنه خاطئ يعني لا يزال حتى الساعة في مناهجنا. يقول للطالب العلم ما كان فيه قال وحدثنا وما سوى ذلك وسواس من الدين. هذا الفصل موجود حتى اللحظة دكتور،
1: موجود في فترة التخلف التي نعيشها، لم تكن موجودة في الحضارة الإسلامية التي استمرت لأكثر من 10 قرون كاملة. أنا أقول أن الفصل بين المعارف أضر بالإنسان ضررا بليغا. أنا أضع المعرفة الإنسانية في شكل هرمي، قاعدة هذا الهرم العلوم البحتة والتطبيقية، ليس احتقارا لها ولا استهانة بشأنها، ولكن لأنها هي وسيلة إعمار الأرض.
0: يعني الفيزياء والكيمياء والرياضيات هذه العلوم كلها
1: وتطبيقاتها في الطب،
0: نعم.
1: والهندسة والزراعة والصناعة إلى آخره. هذه المعارف المادية هي وسيلة تمكين الإنسان من القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض، وسيلة إعمار الأرض، فهي أساسية. هذه المعارف إذا ضرنا بها في إطارها المادي فقط، تقدمنا ماديا تقدما مذهلا، لكن انعزلنا فكريا عن حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة وعلاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى. لذلك أقول أن فلسفة العلوم منزلة أعلى من العلوم، لذلك أضعها فوق العلوم البحثة والتطبيقية.
0: هذه تحتاج إلى توضيح. فلسفة العلوم
1: يعني استقراء الحكمة من وراء كل مشاهدة. يعني حينما أقول للناس أننا نعيش في كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره وفي كل جزئية من جزئياته، وأسكت، أنا درت بهم في أحقر دوائر المعرفة المادية على قيمتها.
0: جميل.
1: لكن لابد أن يوصلني ذلك إلى الاستنتاج الكلي العظيم، أن هذا الكون المادي لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بنفسه، ولا يمكن أن يكون نتاج الصدفة أو العشوائية، بل لابد له من مجرد عظيم، له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون. وهذا الذي أسميه فلسفة العلوم، يعني استقراء الحكمة من وراء كل مشاهدة حسية. يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم، يقول عنه ربنا تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان المكرم لابد أن تكون المعارف المتعلقة به فوق معارف المادة، لابد أن تأتي في مقام أعلى. فاللغات مختلف آدابها، الفنون النافعة بمختلف أشكالها، التاريخ، علم النفس، الاقتصاد، الإدارة، العلوم السلوكية كلها المتعلقة بالإنسان لابد أن تأتي في مقام أعلى من دراسة المادة. وحتى هذه المعارف الإنسانية لها فلسفاتها، فكل موهبة يعطيها ربنا تبارك وتعالى للإنسان لابد أن يوظفها في الطريق الصحيح. إذا أعطاني ربي قلما جيدا، إذا لم أوظفه في الدعوة إلى الخير من خلال إيماني بالله سبحانه وتعالى سأحاسب على ذلك. إذا أعطاني صوتا جميلا، إذا لم أوظفه في الدعوة إلى الخير من خلال هذا الصوت الجميل سيحاسبني ربي عليه، وهكذا. ولذلك أقول أن هناك فلسفة على إطلاقها، فلسفة العامة تأتي من النظرة، نظرة الحكمة إلى الدراسات الإنسانية، ويأتي في قمة الهرم وحي السماء، لأن وحي السماء هو بيان من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط، أن الإنسان يعجز عجزا كليا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها.
0: هذا فضيلة الدكتور، هذا ربما يكون المحور الرئيس في برنامجنا، لأننا نتحدث عن العقل. الهرم، هرم المعرفة الذي ذكره الدكتور بمراحله الأربعة، سنتحدث عن الهرم الأساسي الذي هو معرفة الله عن طريق العقل. فضيلة الدكتور أكد أن هناك خمسة مستويات للمعرفة يجب أن نتعلم من خلالها عن الله عز وجل كيف نقرأ هذا الكون. فضيلة الدكتور، تحدثت عن الخمس مستويات الخمس.
1: نعم.
0: لو نأتي على فقرة فقرة ونأتي بها ببعض الأدلة كي نستوعب هذه القضايا المعرفية.
1: أنا قلت أن قاعدة الهرم المعرفي للإنسان هي العلوم البحتة والتطبيقية.
0: نعم.
1: ليس احتقارا لها ولا استهانة بشأنها، ولكنها هي وسيلة تمكين الإنسان من حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض.
0: نعم.
1: أن أعرف قوانين الله وأحسن تطبيقها لعمارة الأرض، هذا هو ما نسميه العلوم البحتة والتطبيقية.
0: نعم.
1: الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، علوم الحياة، تطبيق ذلك في الطب، في الهندسة، في الصناعة،
0: وهذا مشترك في المؤمنون وغير المؤمنين.
1: نعم. نعم. ولكن أقول أن هذه الدراسة لابد أن يكون للعاقل من ورائها شيء من الحكمة، فلابد أن كل شيء ألمسه في هذا الوجود أن يدلني على ما وراءه من معاني.
0: نعم.
1: وقلنا إن إذا قلنا للناس أننا نعيش في كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره، وسكتنا، ضرنا بهم في أحقر دوائر. نعم. المعرفة على قيمة ذلك. لابد أن يؤدي ذلك إلى المعرفة الضمنية التي تأتي من وراء هذه المعرفة المادية، أو الحكمة التي نستنتجها من وراء هذه الدراسة المادية. والحكمة تقول لكل ذي عقل أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، ولا يمكن أن يكون نتاج الصدفة، لأن الصدفة لا تبني كونا بهذه الدقة في الأحجام والأبعاد والمسافات والكتل وسرعة الدوران والعلاقات. لا يمكن الصدفة أن تنتج كونا بهذه الدقة.
0: فقط فضيلة الدكتور، يعني ربما سنأتي خلال الحلقات، يعني برنامجنا مخاطب العقل، يعني لا ينبغي أن ننكر أن هناك من يزعم هذا القول.
1: نعم نعم. بس أنا أقول الإنسان وهبه خالقه عقلا يعتبر أعظم نعمة من الله تعالى بها على الإنسان.
0: نعم.
1: ومن قبيل الشكر على هذه النعمة توظيفها واستخدامها. عدم استخدام العقل يعني إنكار لهذه النعمة. العقل يقول أن هذا الكون بما فيه من عظمة الاتساع ودقة وانتظام الحركة وضبط كل الكتل والأحجام والمسافات لا يمكن لعاقل أن يقول أن هذا إنتاج الصدفة، وإن قال بعض المجانين هذا الكلام.
0: نعم.
1: لكن لا، عاقل لا يقوله. يعني أحد كبار العلماء المعاصرين اسمه ستيفن هوكينج، رجل غير مسلم، ولكنه يقول ثبت لنا أن هذا الكون الدقيق في كل أمر من أموره نتج عن انفجار، ويقول أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى عفارة المادة وتنافرها، لكن انفجار يؤدي إلى بناء بهذه، يعني ضبط في الكتل والأحجام والمسافات وسرعات الدوران لا يمكن أن يكون هذا إلا من يعني ناتج عن عقل عظيم حكيم عليم قادر على إبداع هذا الكون.
0: لكنه لم يذكر أن هذا العقل هو الله عز وجل.
1: لم يذكر هذا، ولأنه طبعا تربوا في حضارة منكرا لله أصلا، ويعني يفتخر العلماء بأنهم يعني تركوا الدين خلف ظهورهم وتنكروا للخالق تنكرا كاملا، واعتبروا ذلك من وسائل العلم. لكن أنا أقول أن فلسفة العلوم يعني رؤية الحكمة من وراء كل قضية من القضايا يدركها الإنسان في هذا الكون، في النبتة الصغيرة أو الوردة الجميلة أو الحشرة المتحركة أو الكائن العملاق يعني كالديناصورات، لابد أن هناك يد حكيمة عاقلة من وراء ذلك. هذا الذي أسميه فلسفة العلوم. نعم. وأقول أن فلسفة العلوم مرحلة أعلى من دراسة العلوم وتطبيقاتها. يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم، وكل ما يتعلق بهذا المخلوق المكرم لابد وأن يكرم. قلنا اللغات مختلف آدابها، الفنون النافعة مختلف أشكالها، الاقتصاد، علم النفس، التاريخ، الإدارة، كل ما يتعلق بالإنسان من معارف علوم سلوكية وتنظيمية يأتي فوق دراسات المادية. حتى هذه المعارف لها فلسفاتها. يعني حينما أتأمل لماذا حرم الله الربا في التعاملات المالية، لابد أن له حكمة. لماذا حرم الله القتل، لابد أن له حكمة. لماذا أمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لابد أن له حكمة. ولذلك أقول أن فلسفة الدراسات الإنسانية تشمل الفلسفة العامة، الفلسفة بإطلاقها. ويأتي في قمة الهرم وحي السماء، لأن وحي السماء هو بيان من الله سبحانه وتعالى للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها، من مثل قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. والعقيدة إيمان بالغيب الذي لا سبيل لحواس الإنسان في الوصول إليه على الإطلاق. فلو لم ينزل لنا ربنا تبارك وتعالى وحيا يعرفنا من خالقنا وكيف تكون علاقتنا به، يعني وما مصيرنا بعد هذه الحياة، لا يمكن لحواس الإنسان وعقله أن توصله إلى ذلك. ومن هنا كانت ضرورة الدين. العبادة بتعريفها قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لم يتلقى الإنسان أمرا من الله كيف نعبد هذا الخالق العظيم، لا يجدي في ذلك أي اجتهاد. ومن هنا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقل خذوا عني مناسككم، ويحذر من الابتداح في أمر الدين، فيقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأخلاق والمعاملات ضوابط للسلوك، والتاريخ يؤكد لنا عبر تاريخ الإنسان الطويل أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه في هاتين القضيتين، الأخلاق والسلوك. لأن الإنسان فيه شيء من الأنانية، شيء من حب الذات، شيء من الخوف من المستقبل، شيء من الرغبة في الإكثار من ممتلكات حطام هذه الدنيا، يدفعه ذلك أحيانا إلى الجور على حقوق الآخرين. ولذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. إذا اختلطت المصالح بغير ضوابط ربانية تحدث المظالم. لذلك أقول الهرم المعرفي هذا لا يمكن لفرد واحد أن يحيط به، سيتخصص في شريحة منه، ولكن لكي يكون مثقفا واعيا مدركا لحقيقة رسالته في هذه الحياة لابد أن يلم بشيء من كل مستوى من هذه المستويات، خاصة من قمة الهرم وحي السماء.
2: هذا ما يدعوني إلى التساؤل.
1: نعم.
2: بماذا يمكن أن نتحدث عن الدكتور زغلول النجار؟ ما هي العلوم؟ يعني نحن الآن أمام برنامج نخاطب فيه العقل.
1: نعم.
2: ونخاطب فيه الروح.
1: نعم.
2: كيف يمكن أن نقدم للسادة خاصة الشباب؟
1: نعم.
2: الذين تعتلج في نفوسهم الكثير من التساؤلات.
1: نعم.
2: وبرنامجنا سوف يعالج الشبهات التي تثار حول الإسلام. وفضيلة الدكتور من الناس الذين تخصصوا في جوانب عديدة من المعرفة، ما هي العلوم التي درستها؟
1: أنا درست طبعا في كلية العلوم جامعة القاهرة، درست العلوم، درست كيمياء، ودرست فيزياء، ودرست علم الحيوان وعلم النبات، ودرست علم الجيولوجيا الذي تخصصت فيه، ودرست الرياضيات أيضا
2: ما شاء الله.
1: فأنا تخصصت في شيء من قاعدة الهرم.
2: نعم.
1: ولكني أدركت بثقافة الإسلامية وتربية الإسلامية أنه لا يمكن أن هناك أن يكون هناك تعارض بين هذه الدراسة المادية المنهجية الصحيحة وبين وحي السماء. لأن إذا كان الكون الذي يدرسه العلماء من صنعة الله سبحانه وتعالى ووحي السماء من كلام الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يتفق ولا يتعارض في أمر من الأمور.
2: دخلت إلى العلوم الشرعية،
1: دخلت يعني إلى العلوم الشرعية،
2: علاقتك بالعلوم الشرعية.
1: نعم. ودخلت إلى الفلسفة، ودخلت إلى دراسة اللغة العربية بشيء من الإتقان. يعني أنا دخلت مسابقة اللغة العربية وأنا طالب في المرحلة الثانوية العامة، ودخل معي أستاذي للغة العربية
2: المسابقة
1: أستاذي، وطلعت الأول عليه. أنا كنت الأول على القطر المصري في اللغة العربية، وأنا درست علمية، وثقافتي في البيت ثقافة إسلامية، لأن من فضل الله وكرمي علي أني ولدت في بيت مسلم يتوفر فيه الكتاب الإسلامي والطرح الإسلامي والمناقشة الإسلامية. أعدت إلى نفسي صيغة الشاب المسلم الذي نشأ في صدر الإسلام، الذي جمع بين الحرص على المعرفة المادية تمسكه بالدين، والذي جمع بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة.
2: يعني لو أردت أن أدخل إلى عمق فضيلة الدكتور زغلول نجار، ما هي الآية الأولى التي كانت المفتاح؟ نعلم أن عشرات العلوم كانت اكتشافا، أو ربما يقول البعض هي تعثر في الحقيقة. ما الذي جعلك تتجه نحو الغور في هذا القرآن العظيم وسبر هذه الحكمة؟
1: وطبعا أنا لاحظت أن أغلب المفسرين القدامى على فضلهم إما أهملوا الإشارات الكونية في القرآن الكريم أو فسروها تفسيرا خاطئا.
2: جميل.
1: فبحكم ثقافتي العلمية بدأت أنظر في كتب التفسير لأني حريص على الدعوة الإسلامية.
2: يعني هل تعتقد أن كتب التفسير غير صحيحة؟
1: لا لا لا، أقول ده غير صحيحة، يعني هذا جهد عظيم بدون شك، لكن أنا أقول لا يجوز أن يعيش المسلمون عبر أعمارهم على تفسير ابن كثير، على فضل ابن كثير. ابن كثير أدى دوره في زمانه وأجره على الله إن شاء الله رب العالمين، أو تفسير النسفي أو البيضاوي أو الجلالين أو غيرهم، هؤلاء أدوا أدوارهم، لكن لابد أن ينبعث من الأمة في كل جيل من الأجيال من يستطيع أن يقدم القرآن الكريم لأهل عصره باللغة التي يفهمونها. ونحن الآن في عصر العلم، واللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا هي لغة العلم، فلا بد أن نقدم الناس، نقدم القرآن إلى الناس باللغة التي يفهمونها وهي لغة العلم. والإشارات الكونية في كتاب الله على كثرتها أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة، بالإضافة إلى
2: أكثر من 1000 آية،
1: أكثر من 1000 آية، نعم،
2: في قضايا العلوم.
1: نعم نعم، يعني أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة، بالإضافة إلى آيات كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة. هذه الآيات لم ترد لنا يعني من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن الله تعالى يعلم بعلم محيط أن العقل البشري لا يستطيع استيعاب كلية الأشياء دفعة واحدة. العقل البشري محتاج إلى النظر والاستقراء والتأمل والاستنتاج، إلى التجربة والملاحظة والاستنتاج حتى يستوعب القضية. فهذه الآيات لم ترد بالقطع لنا من قبيل الإخبار العلمي المباشر، وإذا نظرنا إليها نجد أنها جميعا تأتي في مقام الاستدلال على حقيقة الألوهية، على حقيقة الربوبية، على حقيقة الخلق، على حقيقة أن الله هو الخالق، على حقيقة وحدانية هذا الخالق، لأن الله تعالى خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان حتى يبقى وحده سبحانه وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فتأتي هذه الإشهادة لذلك، كما تأتي في مقام الاستشهاد على أن الله الذي خلق قادر على إثناء خلقه وعلى إعادة بعثه، وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمخلوقون خلقا جديدا. لذلك أقول أن تأتي هذه الآيات تشهد لكل ذي بصيرة أنه كما خلق هذا الخالق العظيم من العدم هو قادر على إفناء خلقه إلى العدم وعلى إعادة خلقه من جديد. وتأتي خطابا لأهل عصرنا، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا، يفتح الله فيه على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، فينبهر الناس بالعلم ويطالبون بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. تقول له أؤمن بالله، ولك أريد الدليل العلمي، أؤمن بالبعث أريد الدليل العلمي، أؤمن بالجنة والنار أريد الدليل العلمي. فأقول أنزل ربنا تبارك وتعالى هذا الكم الهائل من الآيات القرآنية، وألهم رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينطق كذلك بكم هائل من الإشارات الكونية حتى يكون في ذلك شهادة على صدق القرآن الكريم وعلى صدق نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في زمن العلم الذي فتن الناس فيه بالعلم ومطياته فتنة كبيرة.
2: يعني بس فضيلة الدكتور، هناك تساؤل، يعني
1: نعم،
2: أن القرآن هو معجزة لغوية،
1: نعم،
2: يعني نزل على قريش الأمة التي يعني، نعم، ما بال العلم يدخل في الإعجاز؟
1: هذا ما تخيله الأقدمون،
2: نعم،
1: يقولون أن الإعجاز في القرآن الكريم إعجاز نظمه، بيانه، نعم، فصاحته، بلاغته، لأن كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل آتاه الله تعالى من المعجزات الحسية مما تميز فيه أهل عصره. فتخيل الناس أن ميزة العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، فأتاه الله تعالى القرآن يتحدى به من عرب وهم في هذه القمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثلي. وهنا لي وقفة، المثلية هنا ليست مثلية النظم فقط، محتوى القرآن أهم من النظم، النظم إطار لمحتوى والمحتوى أهم من الإطار ألف مرة.
2: فضيل الدكتور، يعني هذا الملمح، ملمح أن هناك إعجازا في القرآن على غير ما اتفق عليه أن الإعجاز هو إعجاز لغوي وأن القرآن نزل لقريش، سنخصص له الحلقة القادمة
1: إن شاء الله.
2: لأن يعني غايتنا من هذا البرنامج أفلا يعقلون أن ندخل إلى عقول شبابنا الذين يحتاجون إلى أن يعرفوا عن القرآن المزيد، إلى عقول أولئك الذين تثار في عقولهم الشبهات. فضيلة الدكتور يقول أن هناك من التفاسير ما يجب أن نتوقف عن قراءته في بعض الأشياء. في الحلقة القادمة سنتحدث مفصلا عن الإعجاز الغير لغوي في القرآن الكريم، سنتحدث عن مبحث هام، كيف أن الشمس تذهب للسجود تحت العرش، كيف سيجيب الدكتور؟ هذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المحصي. قال الله تعالى:

الله جل جلاله هو الذي أحصى كل شيء بعلمه، وهو المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، العالم بخفيات الأمور ومحصيها. ويؤكد هذا الاسم دقة الصانع وإبداع الخالق، فهو المحصي لحاجات الكون ومرادات الخواطر وخافيات النفوس، والظاهر من القول والباطن من الغيب. وهذا الاسم له من الخواص ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حيث يعلم المستقر والمستودع، كما يعلم الله بدقة الإحصاء من مسارات الكون وآفاق الآفاق. فلو أحصينا المطالب الخاصة والظاهرة والمطلوبات ظاهرها وباطنها، والتي تنفذ في وقت واحد وبإحصاء دقيق، يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المحصي والمبدئ والمعيد. فكم من مولود يولد، وكم من أرواح قبضت، وكم من عزيز يذل، وكم من ذليل يعز، وكم من تغيير لما هو فيه لغير ما كان فيه. كل ذلك في كتاب مستقر. ولو علم الإنسان أن أفعاله بإحصاء قولا وحركة وسكونا، لعلم أنه مراقب وعليه حسيب، فيحاسب نفسه قبل الحساب، ويراقب سلوكه قبل أن تذل الرقاب. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المحصي، له الأسماء الحسنى لندعوه

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم. كان أهل الكهف فتية في ريعان شبابهم، عاشوا في مجتمع يعج بالشرك وعبادة غير الله عز وجل. أعلنوا توحيدهم لله سبحانه وعبادتهم له وحده. أراد بهم قومهم سوءا فنجاهم الله عز وجل منهم في قصة عجيبة. بقيت تلك القصة يتداولها الناس منذ غابر الزمن. قال عز وجل: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إنه سبحانه مالك القلوب، يصرفها كيف شاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. امتن الله عز وجل على هؤلاء الفتية فربط على

فالقلوب بيد خالقها، لا يعلم الناجي من الهالك إلا الله عز وجل وحده. في ميدان الخلاف والشقاق الفكري يتجادل كثير من الناس في ساحة وهمية، يرسمون خطوطا من خيالهم تفصل طريق الهدى عن طريق الضلال. لا يحكم هذه الخطوط سوى الوهم، الوهم الذي يعتقدونه حقا أو الذي يقلدون فيه من رسموهم أئمة لهم وشيوخا. يتفاخر أحدهم أنه على الحق وسواه على الباطل، يتمدح بالانتساب ليس إلى الدين العظيم الذي وسع المسلمين من أمة محمد، بل لتلك الدائرة التي تضيق وتتسع بمقياس بشري. يعير المتعبدين، يعير أهل الحق والفضيلة والداعين إلى الله بأنهم على ضلالة، لا لشيء إلا لأن تلك الساحة التي تخيلها والخطوط التي رسمها لم تحتويهم. ولعمر الله فطريق الهدى ليس ميدان للتفاخر ولا لتعيير الآخرين، فالساحة ساحة حوار ومناصحة وحب لأهل الخير وإشفاق عليهم. هب أنك على الحق المحض وأن غيرك قد ابتلي بعمل يظنه صالحا وليس كذلك، فليس سلوكك للحق ذكاء منك ولا فطنة، بل إن الله عز وجل يهدي من يشاء ويزيغ من يشاء، يربط سبحانه على القلوب ويحول بين بعض الناس وما أراد. فالمسلك الحق هو أن نعترف بالفضل لله عز وجل، وأن ننسى حظوظ أنفسنا، وأن نبتعد عن التعالي والتفاخر، وأن نحذر من غمط الناس والاستخفاف بهم. هذا فيما هو حق محض، فكيف بما ليس عليه أثرة من علم أو هدى، بل هو فهم يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. ربط الله على قلوبنا وهدانا لمختلف فيه من الحق بإذنه إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: سيدنا ابن عطاء الله بيقول: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة. احنا معتقدنا ان أشيك وأرقى إنسان في الدنيا هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في كل تصرفاته، لأنه بيقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وكل تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام في جوانب حياته، سواء في عبادته أو في ممارسة أنشطة الحياة، اسمها السنة. حياة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقته في المعاملة وفي التصرفات، كل تصرفات النبي بتربط البني آدم في كل جوانب حياته بربنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغفل عن الله في كل تفاصيل حياته طرفة عين. فإحنا لما بنلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في تصرفاته الحياتية، إحنا بنعمل كل حاجة زي ما ربنا بيحبها، لأن الصورة اللي ربنا عايزها هي صورة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده احنا النهاردة هنتكلم مع بعض على آداب وسنن الطعام والشراب. كلنا بناكل يوميا وأكتر من مرة، فجميل ان احنا نبص النبي كان بياكل ازاي، وعلى قد ما نقدر نقلد النبي، لان من تشبه بقوم فهو منهم. عندنا 5 سنن في الطعام و4 سنن في الشراب. السنة الأولانية في الطعام انك تقول بسم الله قبل ما تاكل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإذا نسي فليقل بسم الله في أوله وآخر. لو نسيت تقول بسم الله قبل الأكل، يبقى في نص الأكل أو في آخره قول بسم الله في أوله وآخر. إحنا عندنا عقيدة إن في عالم للغيب منه الشيطان، وربنا سبحانه وتعالى هو عالم الغيب، اللي قال لنا إن الشيطان ممكن يشاركنا في الأكل والشرب، مش إنه هياكل منك حتة بس، هياخد من بركة الأكل. فاللي بيقول بسم الله ربنا بيحمي أكله من إنه تنقص بركته بسبب الشيطان. السنة الثانية إن أنت تحمد ربنا بعد الأكل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه، ويشرب الشرب فيحمده عليه. مجرد الحمد لله بعد الأكل كافية إن ملك الملوك يرضى عنك، لأن ربنا يحبك، شايف نعمته، حاسس بعنايته. فأنت لما تقول ربنا شكرا بعد الأكل، كأن قلبك قال: أنا خدت بالي يا رب إن اللقمة دي كانت من رزقك وعنايتك، وده يرضي ربنا سبحانه وتعالى. مش بس كده، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في حمد الله بعد الأكل: من قال بعد الأكل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبي. اللقمة دي من رزقك أنت يا رب، لما ربنا يشوفك بتقول كده يغفر لك ذنبك. السنة الثالثة: عدم عيب الطعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعام قط، إذا أحبه أكله وإذا كرهه تركه. لو الأكل مش عجبك ما تقولش كلمة زي يع على الأكل، أو تبصره بشيء من الاحتقار، ده رزق ربنا. عايز تاكله كله، مش عايز قول أنا مش حابب أن أكل بدون عيب الطعام. من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل، الأكل بثلاث صوابع، ودي عشان تبقى أنت عارف كان ارتقاء عن اللي الناس كانت بتعمله زمان، كانوا بيأكلوا بأيديهم كلها، فكان الشكل ما بيبقاش راقي، وفي نفس الوقت كان بيأكل كمية كبيرة، فلو بيأكل مع حد ممكن ياخد نصيبه. واحد يقول له بس، يقول لي بس أنا ما أقدرش أكل بالثلاث صوابع، إحنا بنأكل بالشوكة والسكينة والمعلقة. أقول له حلو، ما هو العلماء قالوا إما أنك تقلد النبي بالضبط وتأكل بالثلاث صوابع، أو تعمل ارتقاء زي ما النبي جه لقاهم بيأكلوا بأيديهم، عمل ارتقاء وقال لهم بس بثلاث صوابع، حيث يبقى أنت بتأكل بالشياكة وما بتاخدش نصيب غيرك، فعمل الارتقاء المناسب للعصر بتاعك. أما السنة الأخيرة والخمسة في الطعام والشراب هي الدعاء: لمن أطعمك أو سقاك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل عند أحد أصحابه بعد ما يخلص يقول: اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. أما سنن الشراب فهم 4. السنة الأولى إنك تشرب لو تقدر وإنت قاعد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرب واقفا. والنهي هنا مش نهي تحريم، إنما النهي هنا نهي كراهة، يعني الأنسب والأحسن ليك إنك أنت تقعد وإنت بتشرب. ممكن العلم يكتشف إن ده أكثر للصحة وأصح للبدن، جميل، اكتشف أو ما اكتشفش، كان سيدنا النبي في أغلب طريقة شربه كان بيبقى قاعد. قدرت يبقى أنت أصبت السنة، ولو كنت قاعد على الترابيزة وبتشرب افتكر النبي كان بيبقى قاعد، ما قدرتش اشرب وانت واقف مش حرام، بس السنة تشرب وانت قاعد. السنة التانية انك انت ما تشربش من بق الازازة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء. السقاء هي الازازة اللي بنشرب منها كلنا، فيا اما نصب في كوبايات عشان ما حدش يقرف، وعشان لو حد عيان، وعشان ما تحطش بقك فيبقى شيء ممكن يكون منفر للبعض. فلو بتشرب في ازازتك لوحدها براحتك، لكن لو بتشرب مع حد من سقاء يعني من ازازه، يبقى هتبعد الازازه عن بقك لو مفيش كوبايات، او نصب في كوبايات. شياكه ورقي ونظافه. السنه الثالثه انك تشرب على مرتين او ثلاثه، وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعمل كده، لما يجي يشرب يشرب ويقول بسم الله، وبعدين ينزل يقول الحمد لله، بعدين يشرب بيقول بسم الله ويشرب، بعدين ينزل يقول الحمد لله، بسم الله ويشرب بعدين يقول الحمد لله. والنبي يقول كده عليه الصلاة والسلام، ذلك أهنأ وأمرأ وأبرأ. أهنأ تحس كده بطعم المية كده، وأمرأ وأبرأ يعني أكثر صحيا. والعلماء كانوا قالوا لنا إن الإنسان بيبقى جسمه من جوه سخن بدرجة حرارة الجسم، ممكن تبقى المية ساعة، فما تكبش المية كلها على جسمك من جوه، إنما اشرب ياخد بس المية تاخد درجة حرارة الجسم والجسم يتأقلم، وبعدين واحدة واحدة. السنة الرابعة بعد ما تشرب على مرتين أو ثلاثة، إنك لما تنزل الإناء ما تتنفسش فيه، ما تطلعش فيه ثاني أكسيد الكربون اللي بيطلع من بقك، إنما التنفس يكون خارج الإناء. فبتشرب كده ولما تنزل خد بالك لا تتنفس في الإناء، بالذات لو كنت بتشرب وحد بيشرب معاك في الإناء فأنت مش حطه على بقك ومش بتتنفس فيه. كل دي كانت سنن الطعام والشراب. إحنا بناكل كل يوم وبنشرب كل يوم، فيا سلام لو نتشبه بسيدنا محمد كل يوم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة وفاء مع زوجة هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما الإنسان يحب زوجته، فإذا ماتت ظل وفيا لها فترة من الزمن، ثم مع مرور الأيام والسنين ربما ينساها، خصوصا إذا تزوج غيرها. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة على وفائه لزوجته أم المؤمنين، أم أولاده. إنها من؟ إنها سيدة نساء العالمين، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أول من آمن به وأسلم له. إنها خديجة، وما أدراك ما خديجة. توفيت بعد وفاتها، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، ثم بعدها تزوج عائشة، وبعد سنين تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما غرت على امرأة قط غيرتي من خديجة، لكثرة ما كان يذكرها صلى الله عليه وآله وسلم ويثني عليها. وقد كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الذبيحة فيقطع الأعضاء ثم يرسل إلى صديقات خديجة رضي الله عنها، فقلت له يوما: كأنه ليس في الدنيا امرأة إلا خديجة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، إنها كانت وكانت. كم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر خديجة بعد سنين من وفاتها: إنها خديجة ليست كغيرها. يوم من الأيام استأذنت هالة أخت خديجة رضي الله عنها تريد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صوت هالة يشبه صوت خديجة، واستئذانها نفس استئذان خديجة. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، ثم لما استأذنت هالة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها ارتاع، يعني كأنه احنا نقول اخترع، كأن صوت خديجة من شدة الشوق واللهفة لخديجة رضي الله عنها. ثم أذن لها وأدخل هالة بنت خويلد رضي الله عنها، وأخذ يسمع منها وتكلمه، ويسمع منها وتكلمه. هي تذكره بمن؟ تذكره بخديجة رضي الله عنها. هنا عائشة شافت الموقف. طبعا أختها صحابية وقاعدة تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله بعض الحاجات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها لأنه تذكر من؟ زوجته التي توفيت منذ سنين. تضايقت عائشة وغيرة النساء، قالت: ما لك بعجوز حمراء الشدقين قد هلكت، يعني ماتت في الدهر، يعني أنت ليه قاعد تتذكر زوجة وماتت منذ سنوات طويلة؟ أبدلك الله خيرا منها، أبدلك الله خيرا منها. تقصد من؟ تقصد خديجة رضي الله عنها، وتقصد نفسها رضي الله عنها. هنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا والله يا عائشة، لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي إذ كذبني الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس، وواستني بمالها عندما منعني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. إنه محمد صلى الله عليه وسلم ووفاؤه لزوجته الغالية خديجة. حتى إن عائشة لما رأت غضب النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يتكلم عن خديجة، فخافت عائشة، قالت: استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي هذا الكلام اللي قلته. قال: لا والله، لا أستغفر لك حتى تستغفري لها. يعني لين قلبك يصفو عليها وتستغفرين لها، هنا أستغفر لك يا عائشة.
سنين طويلة وما نسي حبيبته وما نسي أم أولاده وما نسي زوجته الأولى مع أنها أكبر منه بالعمر، لكن كانت أحن زوجاته عليه وأرق الناس قلوبا عليه. من اللي نصر الإسلام غيرها؟ هي كانت نصف الإسلام. أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ينزل عليه ورجع إلى خديجة وقال زملوني زملوني، دثروني دثروني. ماذا قالت له خديجة؟ قالت يا محمد والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتعين الملهوف وتفعل وتفعل وتقري الضيف، والله لا يخزيك الله أبدا. وكان خايف عليه الصلاة والسلام، فأخذته معها إلى من؟ إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وقص عليه الخبر وبشره ورقة بما سيصيبه، وآمنت به وواسته بمالها وبنفسها، ودخلت معه الحصار وهي الغنية الثرية حصار الشعب، وجاعت معه صلى الله عليه وآله وسلم. إنها من؟ إنها خديجة. يوم من الأيام كان جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ستدخل عليك الآن خديجة، بعد شوي راح تدخل عليك. قال فإذا دخلت فأبلغها من ربها السلام، الله يسلم عليها، وأبلغها مني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوفة لا نصب فيه ولا وصب. إنها خديجة، ووفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها. لما زينب بنتها تبي تفدي أبو العاص ابن الربيع زوجها في بعد غزوة بدر بعد ما أسر، أرسلت قلادة كانت ورثتها من أمها خديجة، بعد سنين سنة ثانية في الهجرة أرسلت القلادة إلى المدينة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فتذكر من؟ تذكر خديجة رضي الله عنها، فرق لها رقة واستأذن أصحابه أن يطلق الأسير ويرجع القلادة لابنته زينب. إنه الوفاء أيها الأزواج لزوجاتكم، إنه الوفاء أيتها الزوجات لأزواجكم. أسأل الله أن يرزقنا هذا الخلق وهذه الصفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخلاق المحمدية في هذا البرنامج نخوض أيها الأحبة عبر إذاعة التوحيد الإسلامي، ونتناول الخلق الرحمة والرأفة. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرؤوف الرحيم، والتخلق باسم الله تعالى الرحيم يكون بأن تسعى جهدك في قضاء حوائج الناس وكل ذي روح. فأحب العباد إلى الله أنفعهم لعباده، والتخلق باسم الله تعالى الرؤوف هو بأن تشفق على عباد الله وتسعى جهدك في دفع الضر عنهم وحمايتهم من أذى تستطيع دفعه. أيها الأحبة، الرحمة هي أن تقضي حوائج الناس بما يأتيهم بخير ومنفعة، والرأفة هي أن تبعد عنهم الضرر، وعادة يجتمع المعنيان. ومن أسس خلق الرحمة أن لا يعيب غني فقيرا ولا قوي ضعيفا، وإنما يرحمه، بمعنى أن يساعد من يحتاج المساعدة من دون تعييب أو استهزاء أو أي شروط مسبقة. يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. هل تعلم أن دخولك الجنة مرتبط برحمتك للعباد؟ هذا لأن كل من سيدخل الجنة سيدخلها برحمة الله، ولكي تنال هذه الرحمة الإلهية لابد أن ترحم عباد الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رحمتك للعباد تكون عبر ما تستطيع بذله لهم من المساعدة وقضاء الحوائج. ومن أمثلة ذلك بذل المال للفقير، وإعانة الضعيف، وتقديم النصيحة لمن لا خبرة له، والمساعدة في تأمين وظيفة لمن يحتاجها، والعونة في أن تدل من يبحث عن زوجة صالحة، وأن تعلم من كان أميا إن كان لديك علم، أو تشرح درسا ما لطالب مثلا. أيها الإخوة والأخوات، التكامل الاجتماعي رحمة ورأفة، والرحمة والرأفة تدفعان المرأة لأن يشعر بأخيه الإنسان، فلا يبيت شبعان وجاره جائع، ولا يتخاذل عن قضاء حاجته وهو قادر. فإذا استشعر المجتمع بجميع أفراده معنى الوحدة فسيصبحون قلبا واحدا، وسيعالجون المشاكل بشكل أكبر وأسرع. وهذه الرحمة ضرورية بين الزوجين، قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. فيلبي كل من الزوجين حاجات الآخر، مثل الأمان والحب والسكينة، وشؤون الأبناء والمسكن والمأكل، وغيرها من الحاجات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته، كان يشعر بالمؤمنين وآلامهم ومعاناتهم، كان حريصا عليهم، يعز عليه ما يصيبهم من عنة وتعب وشقاء وبلاء، ويفعل ما بوسعه لرفع المعاناة عنهم، ويدعو الله لهم. وكان يحث المؤمنين على التراحم والتعاون في أمور الحياة وشؤونها. كان يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ما أجمل هذا الحديث، وما أعظم ما تحدث عنه نبينا من تكافل المؤمنين، وقد قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لقد كان نبينا رحيما بالخدم وقال لنا موصيا: إن إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. لقد كان سيد الخلق رحيما بالأيتام عليه أفضل الصلاة والسلام، بل كان رحيما بالناس كافة، مؤمنهم وكافرهم، وحتى بالحيوان وسائر المخلوقات. هناك سؤال عظيم جدا: كيف تصبح رحيما؟ يتم ذلك عندما تجالس الرحماء الطيبين أصحاب الأخلاق الحسنة فتصبح مثلهم. والجليس ليس فقط بشخص، إنما انظر أي كتاب تقرأه، فالكتاب خير جليس. ثم ما الذي تقرأه؟ وما الذي تشاهده؟ أي أخبار تتابع؟ ذلك أن تفكيرك سيتأثر بقراءاتك. ثم ماذا لو كنت على صلة يومية مع الرحمة الخالصة التي خلقها الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه ربه الرحمة، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلة به عليه الصلاة والسلام تكون أولا بإكثار الصلاة عليه، ثم بالاقتداء به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن موعودون كأمة أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى ويمكننا في الأرض، لكن لا يمكن أن نمكن بالأرض إلا بعد الابتلاء. المؤمنون يهيئون بالابتلاء للتمكين. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. فإذا لابد من الابتلاء حتى نمكن في الأرض. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هل الأفضل أن يمكن الإنسان أم يبتلى؟ فقال كلمة جميلة يلخص بها هذا الأمر كمنهج عظيم، يقول: لا يمكن حتى يبتلى.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم والمسلمين على منابر النور في ظل العرش مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومع هذه السورة، سورة الحجرات، هذه السورة القصيرة 18 آية، لكنها جليلة وخطيرة وتربوية وعظيمة، وفيها من القيم وفيها من الأخلاق. هذه السورة سميت على اسم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يسكنها، وكان الأعراب ينادونه من ورائها لا ينتظرون حتى يخرج إليهم، فهم فيهم جفوة. فأنزل الله هذه السورة يعاتبهم ويؤدب المسلمين والمؤمنين مع خاتم النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ينادي الله أهل الإيمان بصفة الإيمان، وهو العقد الوثيق بين العبد وبين الرب. يوم أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أصبح الآن ينادى بهذه الصفة. فإذا سمعتها أيها الحبيب اللبيب، يتها الكريم المؤدبة، فأصغي إليها، وليصغي الجميع إليها، لأن فيها أمر لله أو نهي لله أو موعظة من الله. وهكذا يبين الله سبحانه بهذا النداء تميز أهل الإيمان والإسلام والقرآن عن سائر الأمم وسائر الناس. يا أيها الذين آمنوا، وهنا يقول المؤمن المنادى لبيك وسعديك والخير كله في يديك. الأمر الأول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدم اقتراحك أو توجيهاتك بين يدي الله ورسوله، لا تقدم القوانين الوضعية بين يدي الله ورسوله، لا تقدم الأهواء، وما أكثر الأهواء اليوم بين يدي الله ورسوله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. خطان متوازيان. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

علما. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم في ظلال السيرة. قتال في الحبشة. ركب ابن العاص وابن ربيعة ومن رافقهم مركبا فوق النهر، وقد جلبوا الخمر علها تذهب ما هم فيه من الغم والهزيمة، بدأوا يحتسونها، فبدأت تخرج ما بداخلهم من عبث الوثنية وألفاظها، طارت العقول وارتفعت الأصوات، فاستفز عمرو صاحبه ابن ربيعة الذي يفوقه طولا وعرضا، فنهض غاضبا نحو عمرو وأمسكه بكلتا يديه ثم رفعه ورماه في النهر. بدأ ابن العاص يتلبط في النهر يتنفس هواء مرة ومرة، يتنفس ماء، كان يصرخ بين الماء المتطاير يناشد ابن ربيعة إنقاذه، وأخيرا مد يده له فانتشله من النهر وأدخله المركب، فاستلقى صريعا يسيل الماء من جسده وشعره وثيابه، أفاق من سكرته، فشعر بعداوة تفوق عداوتهما للمهاجرين، فقرر الانتقام والتخلص من صاحبه في الحبشة، ثم نفذ مخططه وعاد لمكة. أما المهاجرون

يرون النجاشي يبش في وجوههم ويتهلل وجهه فرحا وبشرا، ثم يعلن إسلامه على أيديهم ويقول: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل عليه. امكثوا في أرضي ما شئتم. وأمر لهم بطعام وكسوة. عندها ازدانت غابات الحبشة وسهولها، وازدادت عذوبة أنهارها، حتى قالت أم سلمة: فأقمنا مع خير جار وفي خير دار. مكثوا أشهرا من السعادة والأمن، وفجأة تحدث مصيبة على الجانب الآخر من النهر، مصيبة تهدد حرية المهاجرين وتقلقهم. اقترح بعضهم نفخ قربة لأصغرهم، وهو الشاب الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي يعوم ليأتي بالأخبار. ها قد وصل الزبير، وقد وصل قبله جيش يقوده عدو للنجاشي، جاء لانتزاع الحكم منه، وأمامه جيش النجاشي. ثم بدأت المعركة، وارتفعت الأصوات، وتناثرت الجثث. أما على الضفة الأخرى فالمشاعر في صراع آخر. تقول أم سلمة: فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد منه، فرقا من أن يظهر ذلك الملك عليه، فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرف. فجعلنا ندعو الله ونستغفره للنجاشي. وبعد ساعات فوجئ المهاجرون بالزبير يركض يلوح بردائه. ترى هل هو النذير أم البشير؟ إنه يصيح من الفرح: ألا أبشروا، قد أظهر الله النجاشي. فتلألأت وجوههم سرورا، حتى قالوا: فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط، فرحنا بظهور النجاشي. هذه حال من هم على جانبي النهر، فيا ترى

0: خل من البحر في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سبحان الله، هذه الأيام وهذه الدقائق وهذه السنوات لا تمر عبثا في هذه الحياة، إنما تعلمنا أشياء كثيرة وتجارب عميقة. من هذه التجارب التي تعلمناها أنواع الاعتذار، سأذكر منها اليوم مثلا اعتذار الحاجة. ذلك الذي يعتذر لأنه يحتاج إليك، مصلحته معك، لذلك يعتذر. كذلك اعتذار اللفظ أو اعتذار التعود، ذلك الذي تعود أن يخطئ بحقك ثم تعود أن يعتذر لأنه يعلم بأنك تتعاطف معه، لذلك يخطئ ويعتذر، تعود على ذلك، لكن لا يصحح تلك الأخطاء، إنما مجرد لفظ. الاعتذار لديه مجرد لفظ، لا قيمة حقيقية في نفسه لمعنى هذا الاعتذار. كمن يعتذر قبل بداية السنة الجديدة، أو يعتذر قبل الشهر الفضيل وما شابه، أو يعلم بأنك إنسان متعاطف ولين فيعتذر ويخطئ ويعتذر ويخطئ. هناك كذلك اعتذار التباهي، أو يعتذر الشخص لكي يرى الناس بأنه اعتذر أو بأنه ندم، ولكن في الحقيقة هو لا يحمل في نفسه أي معنى حقيقي لقيمة الاعتذار. كذلك هناك اعتذار المغصوب، دفعه الناس لكي يعتذر، لكن في حقيقة الأمر هو لم يكن ينوي الاعتذار أصلا. اعتذار الندم، وهي فضيلة عظيمة يحملها هذا الاعتذار، وهو الشخص الذي يقدرك، الشخص الذي يحترمك، الشخص الذي لا يكرر الأخطاء التي تجرح المعنى الحقيقي للتعاطف والرحمة والمودة بينك وبينه. أما البقية فلك إن شئت أن تدعو الله أن يصلح نواياهم. اعتذر ليست مجرد كلمة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن التي جاء بها ديننا الحنيف هو البداءة باليمين. فما هو التيمم؟ هو أن يبدأ الإنسان بيمينه في أكله، في شربه، في دخوله للبيت، في خروجه أو في دخوله للمسجد، في أمور كثيرة يكون فيها الإنسان مستعملا للجهة اليمنى، سواء باليد أو بالرجل أو على الجنب. البداءة باليمين ذكر في القرآن الكريم قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. جعلنا الله جميعا من أهل اليمين. تعلمون من هم أهل اليمين؟ هم أهل الجنة. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم على سرر متقابلين. اليمين أو التيمم له فضل، فالمسلم إذا عمل بهذا الأمر واستعمل اليد اليمنى في الأكل ينال أجرا، وإذا استعمل اليد اليمنى في الشرب ينال أجرا، وإذا نام على شقه الأيمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أويت إلى فراشك، في حديث البراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن. وأيضا إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد يدخل برجله اليمنى، وإذا أراد أعزكم الله أن ينزع عليه ينزع أو يبدأ بالرجل اليمنى فينزعها. كل هذه الأشياء في الحقيقة هي اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجملها من اتباع، يجد فيه الإنسان الأجر والثواب. وكلما كان الإنسان قريب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان قريبا إلى السعادة، كلما كان قريبا إلى الهناء في حياته والهناء في معيشته. فلذلك أن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا باستعمال اليد اليمنى، وأيضا إذا أراد أن يعمل شيئا في خروج مسجد كما سلف أو ما إلى ذلك في الرجل اليمنى، إذا أراد أن أيضا أن ينام على شقه الأيمن. هذه الأشياء قد لا تخفى علينا الحكمة فيها، ولكن الشرع الحنيف إذا جاءك فاعمل به، لأن المصلحة فيه. لا يمكن أن يأمرك الله عز وجل بشيء ولا أن يوجهنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه بشيء إلا وفيه مصلحة لنا لا محالة، ولكن قد تخفى علينا الحكمة في التماس هذه الفائدة. فلذلك من الأمور التي قد تخفى على الناس أن الشيطان كما جاء في الأثر يأكل بشماله. بالله عليكم، ما هي البركة التي تكون إذا أكل الإنسان بالشمال؟ ما هو الثمرة إذا فعل شيئا بشماله والمأمور به أن يعمله بيمين؟ هذا في الحقيقة أنه مخالفة لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالفة للهدي الصحيح الذي ينبغي عليه أن يكون الإنسان. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان هناك شخص يأكل بيده اليسرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. فقال: ما أستطيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. يدل على أن هذا الأمر عبادة لله عز وجل، وأن استعمال الإنسان المسلم ليده اليمنى حتى في مسألة إذا كان أحد بجانبك فإنك تعطي من بجانبك، تبدأ بالجانب الأيمن. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب، فكان من جنبه غلاما صغيرا من جنبه الأيمن، ومن يساره أحد الأشياخ الكبار. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذن الذي عن يمين فقال أتأذن في أن يشرب؟ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله. فشرب هذا الغلام. فدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الميامن. أيضا إذا دخل المسلم المسجد في الصلاة الأصل أن يكون قريبا من الإمام، هذا لكي ينال الأجر، والأفضل أن يكون على ميامن الصفوف كما جاء في الحديث إن الله يصلي على ميامن الصفوف كما جاء في الحديث الشريف. أسأل الله جل جلاله أيها الأحبة أن يجعلنا جميعا من أهل اليمين، وأن يحشرنا جميعا من أهل الصلاح والتقوى، وأن يجمعنا جميعا في جناته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك ويلهج تغري بذكرك. تسبح

غير جمالك ولم أهو غير جمالك تسبح روحي بحمدك ويلبسك

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: مرحبا بالراكب المهاجر من تحية النبي صلوات الله عليه له، عكرمة بن أبي جهل. هو عكرمة بن أبي جهل المخزومي، أحد صناديد قريش المعدودين وأبرز فرسانها المرموقين. وجد عكرمة بن أبي جهل نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى مناوأة محمد عليه الصلاة والسلام، فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أشد العداء وآذى أصحابه أفدح الإيذاء، وصب على الإسلام والمسلمين من النكال ما قرت به عين أبيه. ولما قاد أبوه معركة الشرك يوم بدر، فخر أبوه صريعا دون بدر، ورآه ابنه عكرمة بعينه ورماح المسلمين تنهل من دمه. ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة بن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر، فقد كان يعاديه في بادئ الأمر حمية لأبيه، فأصبح يعاديه اليوم ثأرا له. خرج عكرمة بن أبي جهل إلى أحد وأخرج معه زوجه أم حكيم لتقف مع النسوة وراء الصفوف وتضرب معهن على الدفوف تحريضا لقريش على القتال. وفي يوم الخندق حاصر المشركون المدينة أياما طويلة، فنفد صبر عكرمة بن أبي جهل وضاق ذرعا بالحصار ولذا بالفرار. وفي يوم الفتح رأت قريش أن لا قبل لها بمحمد وأصحابه، فأزمعت على أن تخلي له السبيل إلى مكة، لكن عكرمة بن أبي جهل ونفرا معه خرجوا على إجماع قريش وتصدوا للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة قتل فيها من قتل منهم، ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار، وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: فيمم وجهه شطر اليمن إذ لم يكن له ملاذ إلا هناك. عند ذلك مضت أم حكيم زوج عكرمة وهند بنت عتبة إلى منزل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومعهما 10 نسوة ليبايعن النبي عليه السلام. ثم قامت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل فأسلمت وقالت: يا رسول الله، قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. فقال عليه السلام: هو آمن. فخرجت من ساعتها في طلبه، ومضت هي إلى سبيلها حتى أدركت عكرمة عند ساحل البحر في منطقة تهمة، وقالت له: يا ابن العم، جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، من عند محمد بن عبد الله، وقد استأمنت لك منه فأمنك فلا تهلك نفسك. فقال: أنت كلمته؟ قالت: نعم، أنا كلمته فأمنك. وما زالت به تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها. فلما دنا عكرمة من مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت، وما هو إلا قليل. حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلوات الله عليه وثب إليه من غير رداء فرحا به. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عكرمة بين يديه وقال: يا محمد، إن أم حكيم أخبرتني أنك أمنتني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت فأنت آمن. فقال عكرمة: إلى ما تدعو يا محمد؟ قال: أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة، حتى عد أركان الإسلام كلها. فقال عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى حق، وما أمرت إلا بخير. ثم أردف يقول: قد كنت فينا والله قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: ثم بسط يده وقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله. ثم قال: يا رسول الله، علمني خير شيء أقوله. فقال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر. فقال عكرمة ذلك. عند هذا قال له الرسول صلوات الله عليه: اليوم لا تسألني شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه. فقال عكرمة: إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مسير أوضعت فيه، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته في وجهك أو غيبتك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد به إطفاء نورك، واغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. فتهلل وجه عكرمة بشرا وقال: أما والله يا رسول الله، لا أدع نفقة أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. رحم الله عكرمة ابن أبي جهل وأسكنه فسيح جناته. بر عكرمة بما قطعه للرسول صلى الله عليه وسلم من عهد، فما خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا وخاضها معهم، ولا خرجوا في بعث إلا كان طليعتهم. وفي يوم اليرموك أقبل عكرمة على القتال إقبال الظامئ على الماء البارد في اليوم القائض. ولما اشتد الكرب على المسلمين في أحد المواقف، نزل عن جواده وكسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم، فبادر إليه خالد بن الوليد وقال: لا تفعل يا عكرمة، فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين. فقال: إليك عني يا خالد، فقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله، فدعني أكفر عما سلف منه. ولما انجلت معركة اليرموك عن ذلك النصر المؤزر للمسلمين، كان يتمدد على أرض اليرموك ثلاثة مجاهدين أثخنتهم جراحهم، هم الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وعكرمة بن أبي جهل. فدعا الحارث بماء ليشربه، فلما قدم له نظر إليه عكرمة وقال: ادفعوه إليه. فلما قربوه منه نظر إليه عياش فقال: ادفعوه إليه. فلما دنوا من عياش وجدوه قد قضى نحبه، فلما عادوا إلى صاحبيه وجدوهما قد لحقا به، رضي الله عنهم أجمعين، وسقاهم من حوض الكوثر شربة لا يظمؤون بعدها أبدا.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الرسول.
1: سمعت أنه خذل.
2: إن كان رسول الله قد مات فقوموا وموتوا على ما مات عليه.
1: لم يمت رسول الله

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع سلسلة من الدروس حول محور واحد هو مقاصد الشريعة، لأنه بادئ ذي بدء، أودع الله في الإنسان عقلاً، والعقل له مبادئ ثلاث: مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض. فالعقل البشري لا يفهم شيئاً بلا سبب، هكذا برمج، والعقل البشري لا يفهم شيئاً بلا غاية. فمن أجل أن تفهم ما حولك يجب أن ترى السبب الكافي لحدوث الذي أمامك، ويجب أن تطلع على الحكمة أو على الغاية أو على مصطلح دقيق في الشريعة الإسلامية على المقصد. ومن نعم الله الكبرى أن ربنا العظيم حينما أمرنا أعطانا بعض مقاصد الشريعة رحمة بنا. يعني يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق. الأديان الوضعية التي من صنع البشر فيها طقوس، حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات لا معنى لها إطلاقاً، لكن العبادات في منهج الله عز وجل معللة بمصالح الخلق. الأدلة: أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. مقصد الإله العظيم من فرض الصلاة علينا أن نتصل به، وأن نشتق من كماله، وأن يكون هذا الكمال رادعاً لنا عن كل نقيصة وعن كل عيب. إن الصلاة تنهى نهياً ذاتياً عن الفحشاء والمنكر. وأعظم ما في الدين أنه يعتمد على الوازع الداخلي، وأكبر نقيصة في النظم الوضعية أنها تعتمد على الرادع الخارجي. فسيدنا ابن عمر حينما التقى راعياً قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها مات أو أكلها الذئب. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ منهج الله يعتمد على الوازع الداخلي، بينما أي منهج أرضي يعتمد على الرادع الخارجي. فإذا انقطعت الكهرباء في مدينة كبيرة جداً في دولة عظمى، ترتكب في الليلة الواحدة أكثر من 200,000 سرقة بأربع مليارات. الرادع الخارجي تعطل المراقبة، أما المؤمن عنده وازع داخلي. فلذلك الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. على كل، مقصد الشريعة من الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر نهياً ذاتياً. الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مقصد الإله العظيم من أمرنا بالصيام أن نتقي، يعني أن نتصل بالله، أن يملأ الله قلبنا نوراً نرى به الحق حقاً والباطل باطلاً. طيب، حكمة الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تطهر الغني من الشح، وتطهر الفقير من الحقد، وتطهر المجتمع من هذا التفاوت الطبقي الكبير، بل وتطهر المال من تعلق حق الغير به، وتنمي نفس الغني ونفس الفقير، وتنمي المال وتنمي العلاقات الاجتماعية. إذن العبادات كما قال الإمام الشافعي في الإسلام معللة بمصالح الخلق، يعني بالتعبير التقريبي هذا احترام لنا. الله أودع فينا عقل. لو أن مدير مؤسسة أمر موظف أن يسافر إلى حلب وأن يبقى بباب الفرج ساعة ويعود إلى دمشق، يقول له لماذا؟ ما الهدف؟ ما المقصد من ذلك؟ الإنسان لا يقبل شيء بلا هدف. وبحياتنا اليومية أحياناً ترى سلسلة مدلات خلف الشاحنة، تقول لماذا هذه؟ إلى أن يقول لك أحدهم هذه لتفريغ الصاعقة، لو جاءت صاعقة بدل أن تحرق الشاحنة وما فيها تفرغ إلى الأرض. فأنت لا تفهم شيئاً بلا سبب، ولا تفهم شيئاً بلا غاية. فمقاصد الشريعة تلبية لحاجة عقلية، أن تفهم الشيء بغايته. لذلك ربنا عز وجل لأنه خلق العقل فينا هذه الحاجة قد لبيت في منهجه، قال لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والحج لتعلموا أن الله يعلم، والزكاة من أجل أن تطهر المؤمن وأن تزكي نفسه. إذن العبادات معللة بمصالح الخلق. ولبعض العلماء كلمة رائعة هي: الشريعة عدل كلها، مصلحة كلها، رحمة كلها، حكمة كلها. فأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الرحمة إلى القسوة، من الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لذلك من دعا إلى الله بمضمون سطحي غير متماسك متناقض، أو دعا إلى الله بأسلوب غير علمي وغير تربوي، قال بعض العلماء: المدعو إلى الله بهذه الطريقة لا يعد عند الله مبلغاً، ويقع اسم تفلته من منهج الله على من دعاه بهذه الطريقة. كلام دقيق. ديننا دين علم يلبي الحاجة العقلية، يعطينا الأسباب، يعطينا الغايات. يعني أحياناً أنت كأب بأنك قوي ومالك أمور بيتك يمكن أن تعطي أمر لأولادك افعلوا كذا، ومن لم يفعل أنزل به أشد العقاب. جيد، طبقوا. أما لما بتقول لأولادك افعلوا كذا من أجل كذا، أنت بهذا تحترمهم، أنت بهذا تعلي قدرهم، أنت بهذا تقنعهم. لذلك البطولة لا أن تصدر الأوامر، البطولة أن تصدر الأمر مع التعليل، مع بيان المقصد، مع الحكمة، مع الغاية. هذه طريقة تربوية تنفعنا أيضاً في تربية أولادنا أو في إدارة أعمالنا. أنت عندك مؤسسة، عندك موظفون، فيك تعمل أمر، إذا أغفلت الحكمة منه والمقصد منه هذا الأمر قد لا ينفذ. أما إذا جعلت هذا الموظف صديقاً لك، عضواً في أسرة، تقنعه بهدف هذا الأمر، الأمر يختلف. فإلهنا جل جلاله كن فيكون، زل فيزول، ومع ذلك حينما أمرنا أعطانا المقصد الأسمى من هذا الأمر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصيام لعلكم تتقون، الحج لتعلموا أن الله يعلم. يعني هكذا ينبغي أن نفعل أخواننا الكرام. يعني دائما وأبدا البطولة أن تفهم الدين فهما عميقا. إن أنت إذا فهمت أوامر الدين على أنها قيود لحريتك فهذا فهم سقيم، أما إذا فهمت أوامر الدين أنها حدود لسلامتك فرق كبير. تمشي في فلات في لوحة كتب عليها حق الألغام ممنوع التجاوز، هل تعتقد لثانية واحدة أن هذه اللوحة من أجل أن تحد من حريتك؟ لا لا أبداً، من أجل أن تضمن سلامتك. فبين أن تفهم الأوامر يعني قيود وتضييق وحد لحريتك، وبين أن تفهم الأوامر ضمان لسلامتك، فرق كبير. لذلك أعظم شيء في الدين أن تكون فقيهاً، لا بمعنى أن تعرف الحكمة، بل بمعنى أن تعرف الحكمة، الحكمة والحكمة. فلذلك هذا الأعرابي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله عظني ولا تطل، فتلى عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أنت حينما تفهم أوامر الله عز وجل من أجل أن تضمن لك سلامتك وسعادتك تكون فقيها. أما إذا ظننت أن أوامر الدين قيد لحريتك وتضييق عليك فهذا فهم سقيم. لكن أيها الإخوة، نحن في الأحكام الشرعية نهتم بالعلة، بينما في فهم مقاصد الشريعة نهتم بالحكمة. فرق بين العلة والحكمة. يعني مثلا الإفطار في السفر علته السفر فقط، أما أنت بفهمك العميق لماذا سمح الله لنا في سفر شاق أن نفطر؟ الحكمة التيسير على الأمة، التخفيف. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات كانت في رمضان أمسك قعبا من الماء وشرب أمام أصحابه، فلما بلغه أن بعض أصحابه لم يفطروا قال: أولئك العصاة، لأن الله سبحانه وتعالى سمح لنا في المشقة أن نفطر. والآن أخواننا الكرام مرضى السكر إذا ما سألوا

بيعمل لك وزن رشيق، بيعمل لك حمية، بيعمل لك نشاط، لكن يحتاج إلى ضبط. فببلادنا مع الأسف الشديد 72% من مرضى السكر بينقلب مرضهم إلى فشل كلوي أو إلى بتر أحد الأعضاء أو إلى فقد البصر أو إلى شلل لعدم الوعي فقط. في ألمانيا 100 مريض سكر 4 أشخاص فقط بيتطور مرضهم إلى فشل كلوي أو إلى بتر عضو أو إلى فقد البصر. نحن بحاجة إلى وعي. فالله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. مرض السكر مرض صديق يتعايش معه طوال الحياة، بيخليك بأعلى وضع، لكن يحتاج إلى ضبط، إلى قياس السكر باستمرار وإلى مراجعة الطبيب. أنا أقول هذا في هذه المناسبة لأن الله عز وجل سمح لنا لمن كان مريضاً أو على سفر أن يفطر. نعم، لذلك لئلا نقع في اضطراب، يا ترى علة الإفطار في السفر تخفيف المشقة؟ هي قضية لا تنضبط معنا. في إنسان شاب لا يتأثر بالسفر، في إنسان لا يحتمل سفر ساعة. لذلك السفر علة الإفطار في السفر، سفر فقط. أما بمقاصد الشريعة هناك الحكمة، فنحن بالمقاصد نبحث عن الحكمة، وبتطبيق أحكام الشرع نبحث عن العلة. أيها الإخوة، لكن هناك أوامر قد لا نفهم حكمتها. قال بعضهم: هي أوامر تعبدية من أجل أن يمتحن الله عبوديتك له. يعني الأب أمر ابنه أن ينظف أسنانه، واضحة، أن يدرس، واضحة، أن ينام باكراً، واضحة. أما الطعام على المائدة لا تأكل. فالأدب العالي الذي يتمتع به الابن أمام أبيه يجعله ينصاع لهذا الأمر. ففي أوامر قد لا نفهم حكمتها، لكن بدافع عبوديتنا لله وثقتنا به ومحبتنا له نلتزم. لذلك قالوا: علة أي أمر أنه أمر، علة أي أمر أنه أمر. من هنا عالم من علماء دمشق جزاه الله خيراً سافر إلى بلد بعيد والتقى مع إنسان من هذه البلاد أسلم حديثاً، ودار موضوع لحم الخنزير، وهذا العالم الدمشقي أفاض لساعة أو لأكثر في الحديث عن مضار لحم الخنزير. فما كان من هذا الذي أسلم حديثاً إلا أن قال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه وانتهى الأمر. فكلما ارتقى إيمانك لا تبحث عن العلة، علة الأمر أنه أمر. يعني أنت مع طبيب، مع طبيب قلب يحمل أعلى شهادة، له سمعة عالية جداً، قال لك لا تأكل هذا الطعام، يمكن لا تجرؤ أن تسأله لماذا، أو لا تفكر أن تناقشه في هذا من ثقتك فيه. فأنا أقول لكم نحن كمؤمنين: علة أي أمر أنه أمر. بالمناسبة أيها الإخوة، العلماء بحثوا في مقاصد الشريعة فرتبوها على النحو التالي: أول مقصد من مقاصد الشريعة حفظ الدين، والصلاة لحفظ الدين. أنت هاتف محمول تحتاج إلى شحن، فإن لم تشحن تنطفئ الشاشة ويسقط الهاتف، أليس كذلك؟ فالصلاة شحنة يومية، وصلاة الجمعة أطول في خطبة، شحنة أسبوعية، والصيام شحنة 30 يوم، الخطبة ساعة مع الصلاة، أما الصيام 30 يوم، والحج في سفر، في سفر وفي تفرغ وفي مناسك وفي إنفاق مال، والحج شحنة العمر. فبين صلاة تشحن بها من صلاة إلى صلاة، وبين صلاة جمعة تشحن بها من أسبوع إلى أسبوع، وبين صيام شهر تشحن به

0: من سنة إلى سنة وبين فريضة الحج التي هي شحنة العمر. لذلك أول مقصد من مقاصد الشريعة حفظ الدين، والجهاد من أجل حفظ الدين، والعبادات من أجل حفظ الدين. المقصد الثاني حفظ النفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حينما يقتل القاتل كي نردع إنساناً آخر أن يفكر بالقتل. العرب في الجاهلية قالوا القتل أنفى للقتل، لكن القرآن يقول ولكم في القصاص حياة. مرة دخلت إلى محكمة الجنايات من باب الاطلاع، فرأيت لوحة على خلف القاضي بخط كبير جداً يقرأه المذنبون في القفص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقرأت لوحة بخط كبير فوق رؤوس المذنبين يقرأها القاضي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. آية للقاضي وآية للمذنبين. أيها الإخوة، من مقاصد الشريعة حفظ العرض، فلذلك حد الزنا حفظ للعرض. المقاصد في عليها حدود. المقاصد، من يعتدي على الدين له عقاب أليم، من يعتدي على النفس القاتل يقتل، من يعتدي على العرض إن كان محصن يرجم وإن كان غير محصن يجلد. ثم الحفاظ على المال، لذلك حد السرقة. فبين الحفاظ على الدين، الحياة، العرض، المال، هذه المقاصد مرتبة، لكن دائماً مرتبة ترتيب تصاعدي، تبدأ بالمال، بالعرض، بالنفس، بالحياة، بالدين. يمكن أن تضحي بالأدنى من أجل الأعلى، فالإنسان في الجهاد قد يضحي بحياته من أجل الدين. هذه مقاصد، وفي حاجات وفي تحسينات. الحاجات للتوسعة والتيسير، والتحسينات للتزيين، فدائماً نضحي بالتحسين من أجل الحاجة، وبالحاجة من أجل الضرورة، والضرورات خمس، نضحي بالأدنى من أجل الأعلى. هذه بعض ما في مقاصد الشريعة. أيها الإخوة، نحاول في هذه السلسلة من الدروس أن نتناول عبادة عبادة، وحكماً حكماً، ونوضح مقاصد الشريعة فيه، وهذا تلبية لحاجة عقلية أودعها الله فينا هي الغائية في العقل، والإنسان حينما يفهم الغاية ترتاح نفسه. فإذا كنت أباً أو كنت معلماً أو كنت في منصب قيادي، حاول أن تعطي الأمر مع التعليل، كما علمنا ربنا جل جلاله حينما قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وإذا كنت أباً أو كنت في منصب قيادي افعل هذا أيضاً، فترى أن الذين حولك يبادرون إلى تطبيق هذا الأمر عن طيب خاطر وعن محبة. لكن من حيث الشيء القاطع أن علة أي أمر في الدين أنه أمر من الله عز وجل. وفي كتب كثيرة أشارت إلى الحكم أو إلى المقاصد أو إلى الأسرار. عند الإمام الغزالي أسرار الصلاة، أسرار الحج، أسرار الصيام. فالأسرار أو المقاصد أو الحكم تعني أن نفهم المقصد الإلهي العظيم من أداء هذا الواجب أو أداء هذه العبادة. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون مقاصد الشريعة عوناً لنا على أدائها أداءً وفق ما أراده الله عز وجل. أحياناً حينما نبتعد عن المقاصد نقع في متاهات كبيرة، نقع في مرض اسمه الغرق في الجزئيات. الغرق في الجزئيات أحد سلبيات حياة المسلمين اليوم، يتقاتلون حول أشياء خلافية. فمرة في مسجد اختلف المصلون حول عدد ركعات التراويح، فهذا الخلاف انتهى إلى تصادم، فجاءت فتوى من عالم كبير بإغلاق المسجد. قال لأن صلاة التراويح سنة والفريضة وحدة المسلمين، مقصد كبير، فإذا ضحينا بالفرض من أجل السنة لا كانت هذه السنة. فحينما نعرف مقاصد الشريعة تحل مئات المشكلات في حياتنا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: فتاح يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: الله يصبحك بالخير يابا.
0: وردة؟
1: مين بده يكون يعني غير وردة؟
0: الله يسعد صباحك يا بنتي ويبارك فيك يا ربي.
1: تفضل يابا، جبت لك الإفطار.
0: الله يرضى عليك يابا، يرضى عليك دنيا وآخرة، ويستر عليك بابن الحلال يا بنيتي، اللي يسعدك طول عمرك.
1: تقلقش يابا، كل واحد بياخد نصيبه في هالدنيا.
0: فعلا كل إنسان بياخد نصيبه.
1: يلا بدك إشي تاني يابا؟ بدي أرجع على البيت.
0: الله يرضى عليك يا بنتي، بديك تبلغي أخوتك رياض وفايز وطاها يكونوا عندي الليلة في الأرض.
1: طب ليش أنت يابا ما تروح على الدار وبتقعد عندهم هناك؟ يعني عجبك الخشة هذه اللي قاعد فيها أنت؟
0: الخشة هذه يا بنيتي اللي أنا عايش فيها، عندي أحسن من قصر بكفنا فارضي اللي شقيت لما حصلتها في هالصحراء. هيه روحي يا بني، روحي بلغيهم خليهم يجوا هان.
1: حاضر يابا راح أبلغهم.
0: وتنسيش تيجي معاهم أنت يا وردة.
1: أنا؟
0: أنت وكم وردة عنا؟
1: في إيش يابا؟
0: لما تيجي مع أخوتك بتعرفي.
2: بالك يا فايز شو بده أبوي؟
3: والله من عارف يا رياض، هي شو حكت لك وردة؟
2: قالت أبوي بده إياكوا في الأرض وخلص.
3: هي أنا عارف عنه عايشتي في هالخشية في الأرض، هي الأرض بدها تشرد يعني؟
2: خلينا نروح ونشوف شو بده.
1: كيف حالك يا أخوي يا طه؟ إن شاء الله كويس.
4: الحمد لله على كل شيء.
1: شو حكالك الدكتور؟
4: قال لي فيش فيك إشي، شوية تعب وبس، وأعطاني دواء.
1: ألف سلام عليك يا أخوي. شو بدي أقول؟ أبوي بده إيانا، أنا وإنت ورياض وفايز، وبستنانا الليلة في الأرض.
4: ما حكاش شو بده؟
1: والله حاولت أعرف بس ما حكالي، قال لي احكي لأخوتك يجوا وإنت معاهم.
4: طيب يا أختي ولا يهمك.
2: خير يابا، إيش في؟
0: خير إن شاء الله، ما تستعجلش.
3: بسرعة يابا عشان المرأة والولاد لحالهم.
4: بدك منا إشي يابا؟ إحنا جاهزين، أنت أبونا وتاج راسنا.
0: صلوا على رسول الله يا أولاد.
5: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
0: شوفوا يا أولاد، أنا ما أضل في عمري قد ما مضى، وأنا ما بدي أسيبكم بعد تختلفوا على أي حاجة في نفس الوقت، عشان أضمن أنه وردة تأخذ حقها وما حد يظلمها. قررت أني أوزع هالأرض عليكم وزي ما بقول الشرع، لأني حاسس أني في آخر أيامي.
1: تحكيش هيك يابا، الله يطول بعمرك إن شاء الله.
4: إحنا يابا ملنا إشي وإنت عايش، وإن شاء الله ربنا بيطول بعمرك.
2: كلام أبوي مزبوط، نقسم هالجيت وكل واحد ياخد نصيبه، وبعدين من ناحية الموت ما كلنا حنموت.
3: اتوكل على الله يابا، كلامك هو الصح، قسم قسم بلاش بعد ما تموت الشيطان يلعب في روسنا ونختلف.

0: حابس يا حابس.
1: مين البنادي؟ مين؟
0: يا عبيد يا عبيد يا حابس يا عبيد، ارجع ارجع.
2: يحرق شنينه، ايش قاعد بسوي في هالكهف؟
0: برتاح، حسيت في التعب قلت ارتاح.
2: بترتاح ولا بتستنى لك صيدة من هالناس اللي بتسافر؟
0: ما في صيد هالايام وما في سفر، قوافل التجار حولت على الطريق اللي ورا الجبل.
2: يا سيدي ربنا ببعت. ايش مش عندك شاي؟
0: بنعمل شاي. المهم انت وين رايح؟
2: وين؟ سارح في بلاد الله الواسعة.
0: ايش يا حابس بدك تضلك هيك؟
2: شو قصدك هيك؟
0: قصدي ما بدك تشوف لك حرمة لمك بدل ما انت داير تلفلف بين الجبال وفي الوديان.
2: هو انا لقيت وقلت لا يا عبيد.
0: طيب واللي يدلك على حرمة مزيونة وراها كيس مصاري؟
2: ايدي في حزامك يا عبيد.
0: وردة، وردة بنت الحج علي.
2: بنت الحج علي؟ هدول اللي ساكنين غرب الواد.
0: يرحم والديك، ابوها مات وسابلها شكفة ارض.
2: يعني لو تقدمت لها معقول يعطوني اياها؟
0: اخوتها عارفهم كويس، انا حروح احكي معاهم واضبط لك الوضع.
2: بس بتعرف يا عبيد ان صار هالاشي لك مني هدية مرتبة.
0: هديتي 1000 دينار يا حابس، شو قلت؟
2: 1000 دينار؟ مش كتير يا عبيد.
0: ما انت رحت لها في الارض يا حابس، والارض بتجيب لها اكتر من 15,000 دينار.
2: مش خسارة فيك يا عبيد، 1000 دينار حلال زلال عليك، وفوقيهن احلى غنمة من الغنم اللي عندي.
0: هو في عندك غنم يا حابس؟ قول من الغنم اللي بسرقه.
3: يا فايز يا فايز افتح يا فايز.
4: يا لطيف تلطف، ايش في يا وردة؟ مالك؟
3: اخوك طه، اخوك طه عيان كتير.
4: شو اعمله يعني؟ مش الدكتور عطاله دواء؟
3: أخوك لازم يروح على المستشفى يا فايز.
4: اسمع يا وردة، أنا مش فاضي، روح لأخوك رياض وشوفيه. صدقيني علي شغل، صدقيني ما أنا فاضي.
3: عليك شغل؟ يا خسارة، يا خسارة على الأخوة.
5: طب هو قال لك يعني بده يروح على المستشفى؟
3: هي بدها قول أخوك، أخوك تعبان.
5: شوفي فايز، شوفي فايز، أنا علي مصالح كتير.
3: أشوف فايز وفايز بيقول لي شوف رياض.
5: يا وردة يا وردة، الواحد يدوب حاله. اسمعي بعينك الله، روحي انت معاه على المستشفى.
3: بدك إياني أنا أروح معه على المدينة؟ انت مش عارف الطريق اللي من الواد للمدينة إيش فيها؟
5: شو فيها يعني؟ غول بياكل البني آدمين؟
3: ماشي يا رياض، ماشي أنا حروح معه.
6: بشوفك جاية لحالك يا وردة.
3: عشان اخوتك مشغولين يا طه.
6: مشغولين؟ الله يسامحهم.
3: معلش يا طه اعذرهم، صدقني بحبوك بس ظروفهم صعبة. يلا يا اخوي يلا.
6: وين؟
3: على المستشفى، بدي اروح معاك.
6: انت الطريق طويلة وخطيرة وفيها قطاع طرق.
3: ما تخافش على اختك، توكل على الله.
6: طول عمرك خادمة لكبير ولصغير يا وردة، ربنا يعطيك عقدر نيتك
3: وربنا يشفيك ويرجعك سالم غانم إلنا يا رب.
6: حاسس يا وردة أنه معي مرض من العاطل.
3: يبعيد الشر عنك، أنت قوم وتوكل على الله.

0: عبيد خير، شو في عندك؟
1: عبيد أكيد جاي الدين منا مصاري، ما بعرفنا إلا في الديق.
2: ما حزرت يا فايز، أنا جاي واسطة خير.
0: تفضل يا عبيد.
2: جايب لكم عريس لوردة.
1: عريس؟ مين؟
2: عريس زين الرجال، راجل بمية راجل.
0: من أي بلد يا عبيد؟ احكي.
2: ما بحكي إلا لما أضمن التحلاية.
0: إلك التحلاية؟
2: 500 دينار يا رياض.
0: أوف، على إيش؟
2: بلاش، شكلكم ما بدكم تريحوا روسكم من هم البنات.
1: احكي يا عبيد احكي، وأنا اللي بدي أعطيك 500 دينار.
2: العريس اسمه حابس ومن قرية الجبل.
0: طيب احكي لنا، ابن مين ومن أي عشيرة؟ وبيشتغل ولا لا؟ وعندهم أراضي وعندهم حلال؟
2: من الناحية هذه تسألش عنه، حابس ما شاء الله عليه.
3: دكتور طمني، من ايش بشكي طاها؟
4: خير ان شاء الله، اعطينا دواء، بعد اسبوع بتيجي بتراجعه.
3: طيب شو معاي دكتور؟
4: انت مرته؟
3: انا اخته يا دكتور.
4: ان شاء الله ما بيكون الا كل خير، خليه ياخذ الدواء وما تنسوش ترجعوا لي بعد اسبوع.
5: يا عبيد ايش عملت؟
2: تستعجلش على رزقك يا حابس، حبة حبة.
5: طمني، الأمور في التمام ولا كيف؟
2: أنا رميت السنارة.
5: سنارة مين وسمك مين يا عبيد؟ احكي لي شو قالوا لك أهلها؟
2: يا محترم، أنا حكيت في الموضوع وصار الحكي إنهم بدهم يردوا.
5: طيب عرفت شو رأيها؟
2: ما بهمني رأيها، بهمني رأي أخوتها.
5: طيب وإذا رفضت يا عبيد؟
2: حتوافق يا حابس، حتوافق، بس أنت حضر التحلاية 1000 دينار وفوقيه الغنمة، ويا ريت تكون حلوب.
0: يا وردة، شو قالكوا الدكتور؟
3: اعطوه دواء وقالوا بتيجي تراجع بعد اسبوع.
1: مش قلنا لكم اعطوه دواء؟ انت يا وردة بتعومي على شبر مية ولسه بتكيانا نسافر من الصحراء للمدينة في اخر الدنيا عشان نجيب شوية الدواء. ما هو الدواء موجود عنده.
0: طيب سيبونا من هالموضوع، اسمع يا وردة، في موضوع مهم بدنا نحكي فيه.
3: اتفضل، ايش الموضوع؟
1: من الاخر يعني، بدون مقدمات، في ابن حلال طلب ايدك.
3: ومين هو؟
1: راجل قد حاله، فارس الفرسان، وعنده مال وعنده حلال.
3: يعني مش من حقي اعرف هو مين؟
0: حابس، اسمه حابس، من عشيرة الجبل.
3: طيب وشو حكيتوا له؟
0: ما حكينا اشي، احنا بنشاورك.
3: أنا من ناحيتي بفكرش بالزواج هالقيت، لما أخوي طاها يخف بفرجها الله.
1: هو أنت وصية على طاها؟ لوقت إيش بدك تضلك هيك يعني؟
3: شو قصدك هيك؟
0: قصده إنه البنت ما إلها إلا سطرتها.
3: شو يعني؟ بدكوا تتخلصوا مني؟
0: اسمع يا وردة، بكرة الراجل بده يجي يشوفك وتشوفيه، ولعلمك أنا من هالقيتها موافق.
1: وأنا زي أخوك رياض موافق، وياريت ما تخلينا صغار قدام الناس.
2: ايش هادي حابس؟ يا راجل كان نظفت حالك شوية.
5: ليش؟ وانا هيك مش نظيف يا عبيد؟ اي والله لو شفتني بنت الملك الا غير تجري علي جراي.
2: تجري عليك جراي وانت لابس هالجاعد المدود؟ اي والله اللي بشوفك بقول له 100 سنة عليك.
5: اسكت اسكت يا عبيد، انت ما بتفهم في اللبس.
2: طيب يلا يلا يلا، هات هالفرس خلينا نطلع يلا.

قدمنا لكم وردة في قلب العاصفة. وردة في قلب العاصفة، إخراج نبيل عيسى الخطيب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا ما نسمع عن الإعجاز العلمي في القرآن، ونحن في هذا البرنامج أفلا يعقلون نستضيف من أكرمه الله عز وجل بأن ابتدأ هذا العلم. كلنا نسمع عن الدكتور زغلول النجار، هذا العلامة الذي فرغ نفسه لبيان حقائق القرآن والسنة النبوية لما فيها من الإعجاز العلمي. لكن السؤال، هل نحن بحاجة فعلا لهذا الإعجاز العلمي؟ يعني بعض الشباب الآن يتشكك، هل القرآن الذي نزل قبل 14 قرنا قادر على أن يوجد المفاهيم العلمية التي يتحدث بها الغرب؟ لن أطيل عليكم في المقدمة، معنا طوال هذا البرنامج فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني سؤال يخطر في بال الكثيرين، المجال الديني واسع كثيرا، لماذا اخترت مجال الإعجاز العلمي؟ مجال شائك صعب جدا، أنت متخصص في علوم الأرض، يعني ما الذي أودى بك إلى العلوم الدينية وتفسير القرآن الكريم؟ ما هو الدافع؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. أقول أن إحدى مآسي عصرنا المبالغة في التخصص، والمبالغة في التخصص أفادت في النواحي المادية فائدة كبيرة، ولكنها عزلت الإنسان عن إنسانيته، لأن الإنسان ليس هذا الجسد المادي فقط، ولكن الجانب الروحي في الإنسان يفوق بكثير أهمية الجسد المادي. الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة مع الدين، وذلك بسبب أن الكنيسة كانت مهيمنة على مقدرات الحياة في العالم الغربي، مهيمنة على المال، التعليم، السلطة، الأراضي الزراعية، القضاء، على كل شيء، وكانت تحاول أن تفرض على العلماء بعض التصورات البدائية عن عملية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، كما جاءت في سفر التكوين في بداية العهد القديم. ومعروف أن العهد القديم ليس هو التوراة، هو ذكريات نقلت مشافهة من الآباء للأبناء ومن الأجداد للأحفاد عبر قرون متطاولة، ولم تدون إلا بعد وفاة موسى عليه السلام بأكثر من 8 قرون كاملة. فاختلط فيها الحق بالباطل، واختلط فيها الكلام البشري بكلام الله سبحانه وتعالى، وإذا أدخل كلام الناس على كلام الله أفسده إفسادا عظيما.
0: نعم، يعني سبب تخيرك لي يعني الدخول إلى هذا المعترك
1: العلمي. لا، أنا أكمل لكم. أقول أن هذه المحاولة من الكنيسة أن تفرض على العلماء بعض التصورات البدائية كانت مقبولة في عصور الظلام، وفي بداية عصر النهضة حينما تعلم الغرب المنهج العلمي من الحضارة الإسلامية وبدأ في تطبيقه، وصل إلى نتائج مغايرة كلية لما كانت تحاول الكنيسة فرضه. فبدأ الصراع بين الكنيسة ورجال العلم، والصراع هذا يعني عذب فيه العلماء وسجنوا وحرقوا أحياء وقتلوا واضطهدوا اضطهادا شديدا، وفي النهاية انتصر العلم، لأن العلم يقدم للإنسان خدمات جليلة في مجال الطب، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، فانتصر العلم. نتيجة لهذا الانتصار أخذ العلماء الغربيون على كاهلهم مسؤولية فصل العلم عن الدين فصلا كاملا، فصل المعارف المكتسبة عن المعارف المحاه فصلا كاملا. فبدأت الحضارة الغربية بمفاصلة مع الدين وتطليق الكنيسة، ولذلك حصرت نفسها في الإطار المادي فقط، والنتيجة لذلك لم تستطع أن تصل إلى الاستنتاجات الكلية، يعني دفنت نفسها في القضايا الجزئية. وهذا التخصص أو المبالغة في التخصص أفاد فائدة هائلة في إنجاز قفزات علمية وتقنية محترمة نجلها ونقدرها، ولكنها عزلت الإنسان في العالم الغربي عزلا كاملا عن حقيقة رسالته في هذه الحياة. من أنا؟ من الذي خلقني وأرسلني إلى هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله؟ ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة؟ عزل الإنسان عن ذلك عزله عن إنسانيته، ولذلك انطلقت الحضارة الغربية بمفاصلة كاملة مع كل القضايا الغيبية، كل القضايا الدينية، كل القضايا التي تأتي فوق المادة. وانتقل هذا المرض إلينا في العالم الغربي، علما بأن الحضارة الإسلامية تميزت بشمولية النظرة مع احترام التخصص. فكنت تجد مفسر القرآن الكريم يعني مهتم بالفلك، والذي يكتب في التفسير يعني له اهتمامات في الطب مثلا أو اهتمامات بالصيدلة، المهندس له اهتمامات بالسيرة النبوية الشريفة وهكذا. فكان هناك نوع من أنواع تكامل المعرفة الذي يحتاجه المثقف لكي يعني يستعيد إنسانيته، ليؤكد إنسانيته. حينما انتقل إلينا هذا المرض بدأنا بالفصل بين المعارف المكتسبة والمعارف المحاة. هذا الفصل لم يكن له أي نظير في تاريخ الحضارة الإسلامية، ولذلك وجدنا أن أبنائنا يتعرضون لشيء من التمزق الفكري، يتربى في البيت على الإيمان بالله وعلى القيام بفروض الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويذهب إلى المدرسة ليسمع كلاما مغايرا تماما، ينفي الخلق، يتنكر للخالق، ينكر الغيب، ينكر الوحي. فتمزقنا تمزقا شديدا، ولذلك ظهرت بين أبناء المسلمين اتجاهات معادية للدين كالتي حدثت في الغرب بدون مبرر. الغرب ربما كان هناك مبرر للفصل بين المعارف المكتسبة والمعارف المحاة، لأن أصولهم قد ضاعت والوحي السماوي كان قد فقدانا كاملا. أما نحن معشر المسلمين لازال القرآن بأيدينا، ولازالت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا، وكلاهما محفوظ في لغة الوحي.
0: يعني فقط فضيلة الدكتور، يعني حتى يعني نضع الأمور في نصابها،
1: نعم.
0: يعني ما تتحدث عنه جميل جدا، أن العلوم يجب أن تتوافق مع الشريعة،
1: نعم.
0: وما كان في التاريخ القديم، لكن يعني هناك ملحوظة.
1: أي.
0: أنت تعلم تماما أننا دربنا على أن هناك علوم كونية وعلوم دينية، يعني هذا الفصل الذي تتحدث عنه أنه خاطئ يعني لا يزال حتى الساعة في مناهجنا. يقول للطالب العلم ما كان فيه قال وحدثنا وما سوى ذلك وسواس من الدين، هذا الفصل موجود حتى اللحظة. دكتور
1: موجود في فترة التخلف التي نعيشها، لم تكن موجودة في الحضارة الإسلامية التي استمرت لأكثر من 10 قرون كاملة. أنا أقول أن الفصل بين المعارف أضر بالإنسان ضررا بليغا. أنا أضع المعرفة الإنسانية في شكل هرمي، قاعدة هذا الهرم العلوم البحتة والتطبيقية، ليس احتقارا لها ولا استهانة بشأنها، ولكن لأنها هي وسيلة إعمار الأرض.
0: يعني الفيزياء والكيمياء والرياضيات هذه العلوم كلها
1: وتطبيقاتها في الطب، نعم. والهندسة والزراعة والصناعة إلى آخره. هذه المعارف المادية هي وسيلة تمكين الإنسان من القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض، وسيلة إعمار الأرض، فهي أساسية. هذه المعارف إذا ضرنا بها في إطارها المادي فقط تقدمنا ماديا تقدما مذهلا، لكن انعزلنا فكريا عن حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة وعلاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى. ولذلك أقول أن فلسفة العلوم منزلة أعلى من العلوم، ولذلك أضعها فوق العلوم البحثة والتطبيقية.
0: هذه تحتاج إلى توضيح. فلسفة العلوم
1: يعني استقراء الحكمة من وراء كل مشاهدة، يعني حينما أقول للناس أننا نعيش في كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره وفي كل جزئية من جزئياته، وأسكت، أنا ضرت بهم في أحقر دوائر المعرفة المادية على قيمتها.
0: جميل.
1: لكن لابد أن يوصلني ذلك إلى الاستنتاج الكلي العظيم، أن هذا الكون المادي لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بنفسه، ولا يمكن أن يكون نتاج الصدفة أو العشوائية، بل لابد له من مجرد عظيم، له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون. وهذا الذي أسميه فلسفة العلوم، يعني استقراء الحكمة من وراء كل مشاهدة حسية. يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم، يقول عنه ربنا تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان المكرم لابد أن تكون المعارف المتعلقة به فوق معارف المادة، لابد أن تأتي في مقام أعلى. فاللغات مختلف آدابها، الفنون النافعة بمختلف أشكالها، التاريخ، علم النفس، الاقتصاد، الإدارة، العلوم السلوكية كلها المتعلقة بالإنسان لابد أن تأتي في مقام أعلى من دراسة المادة. وحتى هذه المعارف الإنسانية لها فلسفاتها، فكل موهبة يعطيها ربنا تبارك وتعالى للإنسان لابد أن يوظفها في الطريق الصحيح. إذا أعطاني ربي قلما جيدا، إذا لم أوظفه في الدعوة إلى الخير من خلال إيماني بالله سبحانه وتعالى سأحاسب على ذلك. إذا أعطاني صوتا جميلا، إذا لم أوظفه في الدعوة إلى الخير من خلال هذا الصوت الجميل سيحاسبني ربي عليه، وهكذا. ولذلك أقول أن هناك فلسفة على إطلاقها، الفلسفة العامة تأتي من النظرة، نظرة الحكمة إلى الدراسات الإنسانية، ويأتي في قمة الهرم وحي السماء، لأن وحي السماء هو بيان من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط، أن الإنسان يعجز عجزا كليا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها.
0: هذا فضيلة الدكتور، هذا ربما يكون المحور الرئيس في برنامجنا، لأننا نتحدث عن العقل. الهرم، هرم المعرفة الذي ذكره الدكتور بمراحله الأربعة، سنتحدث عن الهرم الأساسي الذي هو معرفة الله عن طريق العقل. فضيلة الدكتور أكد أن هناك خمسة مستويات للمعرفة يجب أن نتعلم من خلالها عن الله عز وجل كيف نقرأ هذا الكون. فضيلة الدكتور، تحدثت عن الخمس مستويات الخمس.
1: نعم.
0: لو نأتي على فقرة فقرة ونأتي بها ببعض الأدلة كي نستوعب هذه القضايا المعرفية.
1: أنا قلت أن قاعدة الهرم المعرفي للإنسان هي العلوم البحتة والتطبيقية.
0: نعم.
1: ليس احتقارا لها ولا استهانة بشأنها، ولكنها هي وسيلة تمكين الإنسان من حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض.
0: نعم.
1: أن أعرف قوانين الله وأحسن تطبيقها لعمارة الأرض، هذا هو ما نسميه العلوم البحتة والتطبيقية. نعم. الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، علوم الحياة، تطبيق ذلك في الطب، في الهندسة، في الصناعة،
0: وهذا مشترك في المؤمنون وغير المؤمنين.
1: نعم. نعم. ولكن أقول أن هذه الدراسة لابد أن يكون للعاقل من ورائها شيء من الحكمة، فلابد أن كل شيء ألمسه في هذا الوجود أن يدلني على ما وراءه من معاني. وقلنا إن إذا قلنا للناس أننا نعيش في كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره، وسكتنا، ضرنا بهم في أحقر دوائر المعرفة على قيمة ذلك. لابد أن يؤدي ذلك إلى المعرفة الضمنية التي تأتي من وراء هذه المعرفة المادية، أو الحكمة التي نستنتجها من وراء هذه الدراسة المادية. والحكمة تقول لكل ذي عقل أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، ولا يمكن أن يكون نتاج الصدفة، لأن الصدفة لا تبني كونا بهذه الدقة في الأحجام والأبعاد والمسافات والكتل وسرعة الدوران والعلاقات. لا يمكن الصدفة أن تنتج كونا بهذه الدقة.
0: فقط فضيلة الدكتور، يعني ربما سنأتي خلال الحلقات، يعني برنامجنا لمخاطب العقل، يعني لا ينبغي أن ننكر أن هناك من يزعم هذا القول.
1: نعم نعم. بس أنا أقول الإنسان وهبه خالقه عقلا، يعتبر أعظم نعمة من الله تعالى بها على الإنسان.
0: نعم.
1: ومن قبيل الشكر على هذه النعمة توظيفها واستخدامها. عدم استخدام العقل يعني إنكار لهذه النعمة. العقل يقول أن هذا الكون بما فيه من عظمة الاتساع ودقة وانتظام الحركة وضبط كل الكتل

0: وسرعات الدوران لا يمكن أن يكون هذا إلا من يعني ناتج عن عقل عظيم حكيم عليم قادر على إبداع هذا الكون.
1: لكنه لم يذكر أن هذا العقل هو الله
0: لم
1: عز وجل.
0: لا يذكر هذا، ولأنه طبعا تربوا في حضارة منكرة لله أصلا، ويعني يفتخر العلماء بأنهم يعني تركوا الدين خلف ظهورهم وتنكروا للخالق تنكرا كاملا واعتبروا ذلك من وسائل العلم. لكن أنا أقول أن فلسفة العلوم يعني رؤية الحكمة من وراء كل قضية من القضايا يدركها الإنسان في هذا الكون، في النبتة الصغيرة أو الوردة الجميلة أو الحشرة المتحركة أو الكائن العملاق يعني كالديناصورات، لابد أن هناك يد حكيمة عاقلة من وراء ذلك. هذا الذي أسميه فلسفة العلوم. نعم. وأقول أن فلسفة العلوم مرحلة أعلى من دراسة العلوم وتطبيقاتها. يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم، وكل ما يتعلق بهذا المخلوق المكرم لابد وأن يكرم. قلنا اللغات مختلف آدابها، الفنون النافعة مختلف أشكالها، الاقتصاد، علم النفس، التاريخ، الإدارة، كل ما يتعلق بالإنسان من معارف علوم سلوكية وتنظيمية يأتي فوق دراسات المادية. حتى هذه المعارف لها فلسفاتها. يعني حينما أتأمل لماذا حرم الله الربا في التعاملات المالية، لابد أن له حكمة. لماذا حرم الله القتل، لابد أن له حكمة. لماذا أمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لابد أن له حكمة. ولذلك أقول أن فلسفة الدراسات الإنسانية تشمل الفلسفة العامة، الفلسفة بإطلاقها. ويأتي في قمة الهرم وحي السماء، لأن وحي السماء هو بيان من الله سبحانه وتعالى للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها، من مثل قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. والعقيدة إيمان بالغيب الذي لا سبيل لحواس الإنسان في الوصول إليه على الإطلاق. فلو لم ينزل لنا ربنا تبارك وتعالى وحيا يعرفنا من خالقنا وكيف تكون علاقتنا به، يعني وما مصيرنا بعد هذه الحياة، لا يمكن لحواس الإنسان وعقله أن توصله إلى ذلك. ومن هنا كانت ضرورة الدين. العبادة بتعريفها قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لما تلقى الإنسان أمرا من الله كيف نعبد هذا الخالق العظيم، لا يجدي في ذلك أي اجتهاد. ومن هنا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقل خذوا عني مناسككم، ويحذر من الابتداع في أمر الدين، فيقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأخلاق والمعاملات ضوابط للسلوك، والتاريخ يؤكد لنا عبر تاريخ الإنسان الطويل أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه في هاتين القضيتين، الأخلاق والسلوك. لأن الإنسان فيه شيء من الأنانية، شيء من حب الذات، شيء من الخوف من المستقبل، شيء من الرغبة في الإكثار من ممتلكات حطام هذه الدنيا، يدفعه ذلك أحيانا إلى الجور على حقوق الآخرين. ولذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. إذا اختلطت المصالح بغير ضوابط ربانية تحدث المظالم. لذلك أقول الهرم المعرفي هذا لا يمكن لفرد واحد أن يحيط به، سيتخصص في شريحة منه، ولكن لكي يكون مثقفا واعيا مدركا لحقيقة رسالته في هذه الحياة لابد أن يلم بشيء من كل مستوى من هذه المستويات، خاصة من قمة الهرم وحي السماء.
1: هذا ما يدعوني إلى التساؤل.
0: نعم.
1: بماذا يمكن أن نتحدث عن الدكتور زغلول النجار؟ ما هي العلوم؟ يعني نحن الآن أمام برنامج نخاطب فيه العقل.
0: نعم.
1: ونخاطب فيه الروح.
0: نعم.
1: كيف يمكن أن نقدم للسادة خاصة الشباب. نعم. الذين تعتلج في نفوسهم الكثير من التساؤلات. نعم. وبرنامجنا سوف يعالج الشبهات التي تثار حول الإسلام، وفضيلة الدكتور من الناس الذين تخصصوا في جوانب عديدة من المعرفة. ما هي العلوم التي درستها؟
0: أنا درست طبعا في كلية العلوم جامعة القاهرة، درست العلوم، درست كيمياء، ودرست فيزياء، ودرست علم الحيوان وعلم النبات، ودرست علم الجيولوجيا الذي تخصصت فيه، ودرست الرياضيات أيضا.
1: ما شاء الله.
0: فأنا تخصصت في شيء من قاعدة الهرم.
1: نعم.
0: ولكني أدركت بثقافة الإسلامية وتربية الإسلامية أنه لا يمكن أن هناك أن يكون هناك تعارض بين هذه الدراسة المادية المنهجية الصحيحة وبين وحي السماء. لأن إذا كان الكون الذي يدرسه العلماء من صنعة الله سبحانه وتعالى

0: وتعالى ووحي السماء من كلام الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يتفق ولا يتعارض في أمر من الأمور.
1: دخلت إلى العلوم الشرعية،
0: دخلت يعني إلى العلوم الشرعية،
1: علاقتك بالعلوم الشرعية.
0: نعم. ودخلت إلى الفلسفة، ودخلت إلى دراسة اللغة العربية بشيء من الإتقان. يعني أنا دخلت مسابقة اللغة العربية وأنا طالب في المرحلة الثانوية العامة، ودخل معي أستاذي للغة العربية
1: المسابقة
0: أستاذي، وطلعت الأول عليه. أنا كنت الأول على القطر المصري في اللغة العربية، وأنا درست علمية، وثقافتي في البيت ثقافة إسلامية، لأن من فضل الله وكرمي علي أني ولدت في بيت مسلم يتوفر فيه الكتاب الإسلامي والطرح الإسلامي والمناقشة الإسلامية. فأعدت إلى نفسي صيغة الشاب المسلم الذي نشأ في صدر الإسلام، الذي جمع بين الحرص على المعرفة المادية تمسكه بالدين، والذي جمع بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة.
1: يعني لو أردت أن أدخل إلى عمق فضيلة الدكتور زغلول نجار، ما هي الآية الأولى التي كانت المفتاح؟ نعلم أن عشرات العلوم كانت اكتشافا، أو ربما يقول البعض هي تعثر في الحقيقة. ما الذي جعلك تتجه نحو الغور في هذا القرآن العظيم وسبر هذه الحكمة؟
0: وطبعا أنا لاحظت أن أغلب المفسرين القدامى على فضلهم إما أهملوا الإشارات الكونية في القرآن الكريم أو فسروها تفسيرا خاطئا.
1: جميل.
0: فبحكم ثقافتي العلمية بدأت أنظر في كتب التفسير لأني حريص على الدعوة الإسلامية.
1: يعني هل تعتقد أن كتب التفسير غير صحيحة؟
0: لا لا لا، أقول لا غير صحيحة، يعني هذا جهد عظيم بدون شك، لكن أنا أقول لا يجوز أن يعيش المسلمون عبر أعمارهم على تفسير ابن كثير، على فضل ابن كثير. ابن كثير أدى دوره في زمانه وأجره على الله إن شاء الله رب العالمين، أو تفسير النسفي أو البيضاوي أو الجلالين أو غيرهم، هؤلاء أدوا أدوارهم، لكن لابد أن ينبعث من الأمة في كل جيل من الأجيال من يستطيع أن يقدم القرآن الكريم لأهل عصره باللغة التي يفهمونها. ونحن الآن في عصر العلم، واللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا هي لغة العلم، فلابد أن نقدم الناس، نقدم القرآن إلى الناس باللغة التي يفهمونها وهي لغة العلم. والإشارات الكونية في كتاب الله على كثرتها أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة، بالإضافة إلى
1: أكثر من 1000 آية،
0: أكثر من 1000 آية. نعم.
1: في قضايا العلوم.
0: نعم نعم. يعني أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة، بالإضافة إلى آيات كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة. هذه الآيات لم ترد لنا يعني من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن العقل البشري لا يستطيع استيعاب كلية الأشياء دفعة واحدة. العقل البشري محتاج إلى النظر والاستقراء والتأمل والاستنتاج، إلى التجربة والملاحظة والاستنتاج حتى يستوعب القضية. فهذه الآيات لم ترد بالقطع لنا من قبيل الإخبار العلمي المباشر، وإذا نظرنا إليها نجد أنها جميعا تأتي في مقام الاستدلال على حقيقة الألوهية، على حقيقة الربوبية، على حقيقة الخلق، على حقيقة أن الله هو الخالق، على حقيقة وحدانية هذا الخالق، لأن الله تعالى خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان حتى يبقى وحده سبحانه وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فتأتي هذه الآيات لشهادة لذلك، كما تأتي في مقام الاستشهاد على أن الله الذي خلق قادر على إفناء خلقه وعلى إعادة بعثه. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمخلوقون خلقا جديدا. لذلك أقول أن تأتي هذه الآيات تشهد لكل ذي بصيرة أنه كما خلق هذا الخالق العظيم من العدم هو قادر على إفناء خلقه إلى العدم وعلى إعادة خلقه من جديد. وتأتي خطابا لأهل عصرنا، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا، يفتح الله فيه على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، فينبهر الناس بالعلم ويطالبون بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. تقول له آمن بالله ولك أريد دليل علمي، آمن بالبعث أريد دليل علمي، آمن بالجنة والنار أريد دليل علمي. فأقول أنزل ربنا تبارك وتعالى هذا الكم الهائل من الآيات القرآنية وألهم رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينطق كذلك بكم هائل من الإشارات الكونية حتى يكون في ذلك شهادة على صدق القرآن الكريم وعلى صدق نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في زمن العلم الذي فتن الناس فيه بالعلم ومطياته فتنة كبيرة.
1: يعني بس فضيلة الدكتور هناك تساؤل يعني
0: نعم.
1: أن القرآن هو معجزة لغوية
0: نعم.
1: يعني نزل على قريش الأمة التي يعني نعم. ما بال العلم يدخل في الإعجاز؟
0: هذا ما تخيله الأقدمون
1: نعم.
0: يقولون أن الإعجاز في القرآن الكريم إعجاز نظمه بيانه
1: نعم.
0: فصاحته بلاغته، لأن كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل آتاه الله تعالى من المعجزات الحسية مما تميز فيه أهل عصره
1: نعم.
0: فتخيل الناس أن ميزة العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، فآتاه الله تعالى القرآن يتحدى به من عرب وهم في هذه القمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله. وهنا لي وقفة، المثلية هنا ليست مثلية النظم فقط، محتوى القرآن أهم من النظم، النظم إطار لمحتوى والمحتوى أهم من الإطار ألف مرة.
1: فضيل الدكتور يعني هذا الملمح، ملمح أن هناك إعجازا في القرآن على غير ما اتفق عليه أن الإعجاز هو إعجاز لغوي وأن القرآن نزل لقريش، سنخصص له الحلقة القادمة
0: إن شاء الله.
1: لأن يعني غايتنا من هذا البرنامج أفلا يعقلون أن ندخل إلى عقول شبابنا الذين يحتاجون إلى أن يعرفوا عن القرآن المزيد، إلى عقول أولئك الذين تثار في عقولهم الشبهات. فضيلة الدكتور يقول أن هناك من التفاسير ما يجب أن نتوقف عن قراءته في بعض الأشياء. في الحلقة القادمة سنتحدث مفصلا عن الإعجاز الغير لغوي في القرآن الكريم، سنتحدث عن مبحث هام، كيف أن الشمس تذهب للسجود تحت العرش، كيف سيجيب الدكتور؟ هذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن سيرين. قال هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قالت: كان محمد إذا دخل على أمه لم يكلمها بلسانه كله تخشعا لها. حفصة أخت لمحمد بن سيرين تخبر عن أخيها، تقول: أخي إذا تكلم مع أمه لم يكلمها بلسانه كله، يعني المراد لم يرفع صوته رفعه كاملا، تخشعا لها، يعني تأدبا معها وتواضعا لها. وعن ابن عون قال: دخل رجل على محمد وهو عند أمه فقال: ما شأن محمد؟ يشتكي شيئا؟ فقالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. يعني بتفكروا مريض أنت، على قد ما هيك عم يحكي بصوت خافت أدبا مع أمه. يا شباب، مسألة الأم ومسألة الأب في الإسلام يعني لهم سر عجيب. أقسم لك بالله أن سعادتك كلها مرهونة برضا أمك وأبيك. شايف كل الدراسة اللي عم تدرسها وكل المعدلات اللي عم تجيبها وكل المهارات الحياتية اللي عم تحصلها وكل الخبرات والدورات والشهادات اللي عم تجمعها؟ شايف السي في تبعك إذا بتمليه 10 صفحات بالعربي والإنجليزي والفرنسي والألماني؟ حقه فرنك إذا أبوك مو رضيان، أمك مو رضيان، أقسم لك بالله فرنك حقها، مو فرنك كمان، حتندم على الساعة يلي كاتب فيها السي في تبعك. إذا أبوك لا سمح الله مو رضيان عليك أو أمك مو رضيان، إذا في عقوق، نفسه هالسي في حيكون سبب الذل وسبب الضعف وسبب الفقر وسبب الكسر. وإذا أبوك وأمك رضيانين، الله وكيلك لو السي في تبعك فاضي بس على اسمك، بس معك اسمك ورقم تليفونك، والله حتنحط بأماكن لا يتخيل بها، لا يتخيلها كبار القوم. هلا إذا الله جمع لك الشغلتين، أنت بار لأمك وأبوك والسي في تبعك ملاني، نيالك. طبعا يا أخوان، أنا عم بحكي لكم هلا هذا كلام مغري كتير وخطير كتير. الشيطان لن يدعك يعني تنال رضا أمك وأبيك. بده يقول لك: يا أخي ما عم تفهم عليك، هي أمك حتشعل أصابيعك العشرة وما كانت تفهم عليك، وهذا أبوك ميبس راسه لك، إيه بدنا نراضي ما عم يرضى. يعني بقى بده يحط لك 500 عقبة مشان لا تكسب رضا أمك ولا تكسب رضا أبوك، تكون عادي أو لا سمح الله كمان ما ياخدك باتجاه آخر، أنك طالع من بيتك وطابش هالباب هيك طبشة، أمك بكيت صارخ مبارح بأبوك صرخة، أبوك ارتفع ضغطه. ترى يا شباب، نصيحة والله أنا ما رأيت رجلا موفقا لا في دراسته ولا في عمله ولا في حياته ولا في عباداته إلا وهو مرضي. وترى يلي ما في رضا أبوه وأمه لو هلأ موجود معنا وصلاة وصوم وعبادة، الله وكيلك أنا رأيت أناسا كانوا حمامة المسجد وإذا بهم اليوم مو فجار، رؤوس فجور، مو فاجر، رأس فجور، نسأل الله السلام. نصيحة: اكسب رضا أمك وأبيك. طبعا بدك تتعب، يعني متعب فعلا، رضا الأم متعب، رضا الأب متعب على سهولته وعلى بساطته، بس حقيقة في تعب. يعني في مرات أنت بدك هالروحة تروحها، أمك قالت لك لا، وأنت واعد شي 7-8 وكلهم عم يستنوك وكلهم، وأمك قالت لا، ويا حبيبتي يا ماما يا قلبي يا روحي عم يستنوني الشباب، أصلا أنا مرتب كل هالرحلة لك، والله مشاني طالعين لك، وهن بدهم يعملوا لي عيد ميلاد إلي مو مشانه، لا.
الله يخليكي، الله يوفقك، جيب لك أكلة طيبة. لا، هلا الحقيقة نصيحة لوجه الله، إذا قالت لك لا خلاص لا، هي صعبة كثير. يعني يا لطيف، كل عنفوانك وكل شبابك وكل رجولتك وكل جاهك وكل كله حيرتمى بالأرض كرمال اللا تبع أمك. بس والله والله إذا بتقول مثل ما قالت لا، سجل عندك وسجل التاريخ وسجل الأشخاص الذين انكسر كبرياؤك أمامهم. والله والله نفس بس بالوقت الذي يشاء الله لترتفع عندهم درجات إلى السماء. هلأ في إلك رفقات حيقولوا لك شو هاد مالك رجال، يروح لق شواربك، ما بعرف شو عامل لي حالك رجال، قلنا أنك ولد لسه بدك إذن أمك وأبوك، روح حبيبي خد لك لهاي. يعني بلش بقى الشباب مرات يعني عندهم هيك تعبير بتخلي الواحد شو يصفر ويخضر ويزرق. بس أخي الله وكيلك، أمك أهم وأبوك أهم. هلأ أنا مرارا ما بقلكم، هلأ إذا بطلب من كل واحد مندور هالميكروفون، كل واحد جاوز 40 قاعد هون شايفينه، منقول له حكي لنا قصة عن رجل بار أنت بتعرفه، يعني مو تبع حكاية، أنت بتعرفه. مرات بيكون أخوه، مرات بيكون أبوه، مرات بيكون جاره، مرات بيكون رفيقه، مرات تلميذه، مرات مريضه، مرات طبيبه. صدقوا كل واحد من اللي قاعدين هدول جماعة 40 بيحكي لك قصة واحد كيف بدأت وكيف انتهت، من البارين أو من العاقين. فهذا أمر يا أخوان متواتر متواتر، يعني جموع جموع ترويه. وفي شغلات كأنها معجزات، كأنها معجزات تحدث مع البارين، أو نسأل الله السلامة إهانات تحدث للعاقين. نصيحة يا شباب، أنا بريدكم، أنتم ملتزمون الحمد لله بدرب الله، أنتم الله مأكرمكم عم تخالفوا نفوسكم وتخالفوا شياطينكم، والشيطان يريد أن يدعوكم إلى المعاصي، وأنت عم تترك المعاصي لتكون بمجالس الذكر والعلم. بس هلأ في عندك تحدي تبع بر الوالدين، اكسب أمك ما استطعت، اكسب أباك، اكسب أباك ما استطعت، سعادتك في الدنيا وفي الآخرة في رضا هذا الأم ورضا الأب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد. الوالد باللغة العربية يطلق على الأب والأم، الأب والد والأم والد، فهما والدان. رضا الرب في رضا الوالد، الله هيك جعل، بدك ترضيني يا عبدي دير بالك على أبوك وأمك. وسخط الرب في سخط الوالد، لا تعذب حالك. يعني لا بعيد من هون، واحد أبوه ساخط عليه، أمه ساخط عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بده يصلي لا يصلي، وشو بده يصوم، وشو بده يحج، وشو بده أخي. الله غضبان لأن أباك غضب. هلأ إذا الأب ظلم أو الأم ظلمت، الله بيحاسب الأب والأم. أنا ما بدي إجي حاسب أبي إنه أخي هو عطى أخي أكثر ما يعطيني، أنا بدي علمه شلون يعطي. مو أنا بدي حاسب أبي، مو أنا بدي حاسب أمي إنه ليش بتحب أختي أكثر ما بتحبني، ليش بتحب أخي أكثر ما بتحبني أنا. أنت لا تحاسب أباك وأمك، الله يحاسب. أنت اكسب ما استطعت بر أبيك وأمك، فيسعدك الله عز وجل سعادة عجيبة في هذه الحياة. فالحسن محمد بن سيرين قال: كان إذا دخل على أمه لم يكلمها بلسانه كله تخشعا لها. وكان مرة رآه رجل قال: ما شأن محمد، يشتكي شيئا؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. أنا ما بخفيكم، لأن الحقيقة محضر شيء تاني بس ما بدي أحكي، بس بدي أحكي عن الأم والأب. أنا يا شباب يا رجال، يعني ما في يمكن شهر 3 أسابيع إلا بيتصل فيني أب أو بتتصل فيني أم، بتقول لي: يا أستاذ الله يخليك، احكي لنا، احكي لهم عن بر الوالدين. الأب بيقول: الله يوفقك يا أستاذ، احكي لهم عن بر الوالدين. في مرات بعض الأبناء يعني يفعلون شيء عجبا، شيء عجيب جدا وشديد جدا، والله يخشى عليهم، يخشى على حياته، يخشى على دراسته، يخشى على صحته وعافيته. في شاب الصالحية 18 سنة عمره، كثير يزعج أمه، كثير يزعج أمه. هلأ هو بيعتقد أنه هي أمه اللي عم تزعجه،
يا حرام على قد ما يعني يزعجها، تصبر تصبر، بعدين يعني الأم كمان إلى طاقة، تحملت تحملت تحملت وعم يتغالظ وعم يزعج وعم بيرفس عفوا يعني. بعدين قالت له روح إن شاء الله بيجيبوا لي إياك محمل، نسأل الله السلام. كان يوم جمعة، وقبل صلاة الجمعة هيك بشوي في تذكير بالجوامع بالشيخ محي الدين، راح هذا الولد طلع بعد ساعتين اندق الباب، جيء بالولد محمولا، دعسته سيارة شحن كبيرة، دخل راسه بين الدالوبين إلى دولاب مزدوج، بين الدالوبين مفروم. شيء صعب يا شباب، إذا لا سمح الله مرات الأم ما بتدعي على ابنها، وهي إذا دعت تتمنى أن لا يحدث، بس في مرات من ضيقها. والله أنا مرة شهدت ابن بيزعج ابنه، بيزعج أمه، والأم حنونة جدا، بس بعدين في طاقة دعت عليه. لما أنا سمعت الدعوة حسيت في شيء حدث، يعني قلت هذا الولد خلاص ما عاد في فائدة منوب منه. وحقيقة لاحقا نسأل الله السلام سجن، ولاحقا قتل. يا أخي دير بالك، قلب أمك يقسو عليك أو قلب أبوك يقسو عليك. ومرات الأم يا شباب بسهور، مرات لك باكيت مسكة أمك تفرح، بوسة إيد أمك تفرح، كلمة حلوة أمك تفرح، اتصال تليفون أمك تفرح. مرات الأم كثير لطيفة يعني، حنونة بشغلة بسيطة. هلا الأب على أصعب يعني، ما بتخرط مشطوي الشغلات كثير، ماشي الحال كسب أمك. ما هيك يعني يبقى كمان الأب حنون قريب منك يعني، أبوك عرفت عليه ليس بعيد. هلا لا سمح الله إذا شفت حالك ما عم تقدر يعني، فعلا أنت يعني أمك مو راضية يعني، أبوك مو راضي وعم تحاول، تعال لعندي قل لي أستاذ لاقي لنا شيء حلي، أو شف لك رفيق بار قل له أخي تعال لاقي لي حلي، لأنه يخشى يعني يخاف على الإنسان إذا لا سمح الله أبوه أو أمه في قلوبهما يعني ضيق وكرب عليه. بس هلا مثل ما قلت لك الشيطان يريد أن يقطع عليك الطريق، فأنت بدك تخالف نفسك، وأنا بدي خالف نفسي مشان ترضى أمي لو على حسابي، مشان يرضى أبي على حسابي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ظلما، يعني لو أبي وأمي ظلموا أنا بدي أكسب رضاهم. والله إذا كسبت رضاه بعدين شوف كيف تفتح لك أمور الحياة، تفتح بطريقة عجيبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلكم جميعا وأن يجعلنا جميعا بارين بآبائنا وأمهاتنا، وأن يرضي قلوب آبائنا وأمهاتنا علينا، وأن يسعدنا بآبائنا وأمهاتنا ويسعد آبائنا وأمهاتنا بنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم. كان أهل الكهف فتية في ريعان شبابهم، عاشوا في مجتمع يعج بالشرك وعبادة غير الله عز وجل، أعلنوا توحيدهم لله سبحانه وعبادتهم له وحده. أراد بهم قومهم سوءا فنجاهم الله عز وجل منهم في قصة عجيبة، بقيت تلك القصة يتداولها الناس منذ غابر الزمن. قال عز وجل: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إنه سبحانه مالك القلوب، يصرفها كيف شاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. امتن الله عز وجل على هؤلاء الفتية فربط على قلوبهم وثبتهم على الحق. أيها الإخوة والأخوات، المؤمن العارف بربه عز وجل يدرك قدرته سبحانه ويدرك ضعفه هو وفقره وحاجته إلى ربه عز وجل، فيوقن أن لا نجاة له إلا إذا ربط الله على قلبه. فحين يرى المؤمن من نفسه إقبالا وطاعة وعبادة، يدرك أن ذلك بفضل ممن هدى قلبه سبحانه، فيشكره على توفيقه وإعانته ويسأله الهدى والثبات. وحين ينظر المؤمن إلى من حرموا طريق الطاعة لا يتعالى عليهم، لا يحدث نفسه أنه خير منهم، فالقلوب بيد خالقها، لا يعلم الناجي من الهالك إلا الله عز وجل وحده. في ميدان الخلاف والشقاق الفكري يتجادل كثير من الناس في ساحة وهمية، يرسمون خطوطا من خيالهم تفصل طريق الهدى عن طريق الضلال. لا يحكم هذه الخطوط سوى الوهم، الوهم الذي يعتقدونه حقا أو الذي يقلدون فيه من رسموهم أئمة لهم وشيوخا. يتفاخر أحدهم أنه على الحق وسواه على الباطل، يتمدح بالانتساب ليس إلى الدين العظيم الذي وسع المسلمين من أمة محمد، بل لتلك الدائرة التي تضيق وتتسع بمقياس بشري. يعير المتعبدين، يعير أهل الحق والفضيلة والداعين إلى الله بأنهم على ضلالة، لا لشيء إلا لأن تلك الساحة التي تخيلها والخطوط التي رسمها لم تحتويهم. ولعمر الله، فطريق الهدى ليس ميدان للتفاخر ولا لتعيير الآخرين، فالساحة ساحة حوار ومناصحة وحب لأهل الخير وإشفاق عليهم. هب أنك على الحق المحض وأن غيرك قد ابتلي بعمل يظنه صالحا وليس كذلك، فليس سلوكك للحق ذكاء منك ولا فطنة، بل إن الله عز وجل يهدي من يشاء ويزيغ من يشاء، يربط سبحانه على القلوب ويحول بين بعض الناس وما أراد. فالمسلك الحق هو أن نعترف بالفضل لله عز وجل، وأن ننسى حظوظ أنفسنا، وأن نبتعد عن التعالي والتفاخر، وأن نحذر من غمط الناس والاستخفاف بهم. هذا فيما هو حق محض، فكيف بما ليس عليه أثرة من علم أو هدى، بل هو فهم يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. ربط الله على قلوبنا وهدانا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة دائما عبر الميادين، نواكب فيها آخر المستجدات في المواجهة الكبرى، حيث نسفت الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة التفاهم بالكامل بحسب ما أعلنه مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية قاسم غريب أبادي، مشددا على أنه في الظروف الحربية إن إيران هي من يدير مضيق هرمز بالكامل، ومضيفا أن أمريكا لا تريد أن تمارس إيران السيادة الكاملة على مضيق هرمز، ولكننا سنمارس هذه السيادة الكاملة مهما كلفنا الأمر. وعلى وقع الرد الإيراني على العدوان الأمريكي واستهدافه قواعد أمريكية في كل من الأردن والكويت والبحرين، تتحدث وسائل أعلام إسرائيلية عن توجه بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مساء السبت المقبل وسعيه إلى عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي. نناقش كل هذه المستجدات وغيرها مع ضيوفنا في هذه التغطية. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب السياسي في جريدة الأهرام مصطفى السعيد، ومن بيت لحمسة ينضم إلينا محلل الشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر لحام، ومن صنعاء مدير مكتب الميادين في اليمن عبد الله الفرح. ولكن البداية ستكون مع ما يجري في إيران، حيث ينضم إلينا من هناك مراسلنا مالك عابدة. أهلا ومرحبا بك زميلي مالك. البداية ستكون مع الأهداف الأمريكية من هذا العدوان المتجدد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن نتحدث عن استهداف لمنشآت مدنية في كل من إيلام وخوزستان وواتشابهار. كيف يمكن أن تلخص لنا آخر التطورات الميدانية في الساعات القليلة الماضية؟
2: نعم مايا، في الحقيقة الاعتداءات الأمريكية لم تهدأ طيلة الأيام الماضية على المحافظات والمدن الإيرانية، لا سيما في الجنوب الإيراني وعلى الشريط الساحلي الممتد من شبهات الجنوب الشرقي وحتى بندر عباس في الجنوب الغربي. في آخر التحديثات وآخر الاعتداءات الأمريكية مايا، قبل قليل أصدر الجيش الإيراني بيانا يؤكد فيه استشهاد عدد من عناصره، وذلك خلال عدوان أمريكي على إحدى السكنات العسكرية في مدينة إيران شهر في مدينة أو في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوبي البلاد. هذا العدوان العسكري مايا تم باستخدام 13 صاروخ، وقد استهدف نقاط المراقبة والحراسة وأيضا المكان الذي ينام فيه الجنود الإيرانيون في تلك المنطقة أو في اللواء 388 في المدينة، ما أدى إلى وقوع أضرار في العتاد والعديد من القوات الإيرانية من الجيش الإيراني في تلك المنطقة. يقول الجيش الإيراني أن هذا العدوان لن يمر مرور الكرام، وسوف يتم الرد والانتقام والرد بشكل مناسب وثأر دماء الشهداء. في مكان آخر وأيضا على امتداد السواحل الإيرانية، شهدت هذه المدن العديد من الاستهدافات، تركزت في بندر عباس، في بوشهر، وأيضا في تشابهار، وفي سيريك في بندر عباس أيضا، وفي أيضا في الجنوب الغربي، ولا سيما في محافظة خوزستان في كل من دسفول وأيضا الأهواز. تقول السلطات المحلية في الأهواز بأنه تم خلال الساعات الماضية استهداف من قبل القوات الأمريكية لمكان أو لأحد المراكز التي تجمع فيه القمح أو أحد صوامع الحبوب في تلك المنطقة، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة. وأيضا في محافظة إيلام غربي البلاد استهدفت القوات الأمريكية مصنعا لتعبئة المياه المعدنية. يأتي ذلك طبعا بالتوازي مع استمرار الاعتداءات على كل من جزيرة قشم وأيضا كيش، حيث تم استهداف خلال الساعات الماضية عددا من الأهداف بالقرب من محطات الكهرباء والمولدات الحرارية في تلك المنطقة. كل هذه الاعتداءات مايا تأتي أيضا بالتزامن مع ردود إيرانية شديدة، سواء كان عبر حرس الثورة أو عبر القوات المسلحة في الجيش الإيراني. يقول الحرس والجيش في بياناتهما أنه قد تم خلال الساعات الماضية الرد على الاعتداءات الأمريكية باستهداف الأصول الأمريكية في كل من الكويت وأيضا البحرين والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. الجيش والحرس يقولان أيضا أنه قد تم تدمير أحد أهم مراكز الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية في غرب آسيا وتحديدا في ميناء عبدالله في الكويت، وأيضا تدمير أحد مراكز السيطرة والدعم اللوجستي والأنظمة الرادارية والتحكم في الأردن، بالإضافة إلى أيضا حظائر خاصة بطائرات F-16 وF-15 وF-35 في قاعدة الأزرق الأردنية. هذه الاعتداءات وهذه الاستهدافات الأمريكية يقول الجيش والحرس بأنه سوف يتم الرد عليها بشكل متناسب، وأن زمن اضرب واهرب قد ولى، وأن القوات الأمريكية سوف تتلقى العقاب طالما أن هناك استهداف، ولن يكون هناك فتح لمضيق هرمز ما لم يتم فتح الأبواب الحصار أو إلغاء الحصار الأمريكي المفروض على البلاد. نعم مايا،
1: شكرا جزيلا لك مالك عابدة مراسل الميادين، كنت معنا من طهران وقدمت لنا هذه الإحاطة حول آخر المستجدات الميدانية من هناك. قال رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيك عماد أبشناز في مقابلة مع الميادين إن الجانب الأمريكي عرض على إيران 3 مرات على الأقل المشاركة في إدارة مضيق هرمز وتقاسم الرسوم، لكن إيران رفضت.
3: إيران أثبتت أنها لديها القدرة على المواجهة، والأمريكي فشل في مواجهة إيران، ولكن فقط نقطة أود أن أقولها. 3 مرات على الأقل الجانب الأمريكي عرض على الإيراني المشاركة في إدارة مضيق هرمز وأن يأخذ كل واحد حصة، إيران رفضت ذلك، وإلا هذا الموضوع موجود في بال ترامب، يعني هذه ليست أول مرة يقولها.
1: أرحب بك أستاذ مصطفى السعيد الكاتب والصحفي في جريدة الأهرام، أنت معنا من القاهرة. كيف علينا مراقبة هذه الجولة من التصعيد التي بدأها ترامب باعتداءاته على الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مناطق، يعني حتى الآن هناك خسائر مدنية بطبيعة الحال في أكثر من منطقة إيرانية، نتحدث عن إيلام وخوزستان وتشبهار. يبدو بأن وبحسب ما يقوله ترامب وما قاله لفوكس نيوز الأمور ستتخذ نسقا تصاعديا، كيف علينا مراقبة الوضع؟
4: يعني الولايات المتحدة تريد تحسين صورتها أو الخروج بصورة نصر ما، وهو ما عجزت عنه في حرب 40 يوم، والآن بعد أن عجزت عن أن هي تروج لصورة انتصار في الداخل الأمريكي أو في المنطقة، هي بتحاول أن تحسن هذه الصورة، لكن عدوانها الأخير لن يحقق لها تحقيق، يعني تحسين هذه الصورة، بل ستخرج بهزيمة ثانية، لأن مقومات الهجوم الأمريكي الثاني أو الجولة الثانية أو الثالثة من العدوان الأمريكي على إيران مفتقدة عناصر كتير، سواء عناصر من تماسكها الداخلي إلى عناصر خاصة باستعداداتها العسكرية، فهي بتدخل وعندها نقص كبير في الذخيرة، عندها مشكلة في الدعم اللوجستي نتيجة الضربات الإيرانية التي وجهت للقواعد الأمريكية ودمرت الرادارات ومنصات الدفاع الجوي، فموقفها ميدانيا سيء وليس أفضل من الجولة الماضية. بتدخل المعركة دي أو الجولة دي من العدوان وهي خسرت دعم عدد من الدول العربية التي بدأت تمنع أو تحد من مشاركة في العدوان على إيران خشية تعرضها لضربات قوية، فبالتالي الولايات المتحدة وضعها أسوأ بكثير من وضعها في الجولة الماضية. بينما على الجانب الآخر إيران وراها شعب خرج في بعشرات الملايين وفي شكل استفتاء كبير وواضح على النظام وتأييده ليه، ورفع رايات الصقر ورفع رايات الصمود، وبالتالي الجبهة الداخلية لإيران متماسكة وقوية ولن تتأثر بأي هجمات أمريكية أو خسائر، والقوات المسلحة الإيرانية سواء الفرس الثوري أو الجيش الإيراني عندهم استعدادات وخرجوا بخبرات أكتر وخبر وقدراتهم التسليحية بقت أفضل نتيجة استطاعتهم إخراج عدد كبير من الصواريخ والمسيرات من التي ضربت القوات الأمريكية مخارج ومداخل بعض الأنفاق منها وأخرجتها فهي على استعداد وجهوزية أعلى من القوات الأمريكية وأمريكا في انتظار خسارة جديدة وهزيمة جديدة في إيران لن تحقق من وراءها شيء ولن تربح أي مكسب ولن تستطيع تعديل مذكرة التفاهم أو الخروج بصورة نصر جديد ودي الحقيقة التي يدركها أي مراقب للجولة الجديدة من الدول الأمريكي أمريكا بتحاول تنال من الجبهة الداخلية عبر استهداف المدنيين وعبر استهداف بنية تحتية مدنية ولكن أعتقد أن ده لن يؤثر على الإطلاق على القدرات الإيرانية بل بالعكس هيظهر مدى بشاعة وعدوانية الولايات المتحدة وعجزها أمام قوات أدرى ومتمكنة من الصمود وقادرة على الرد بقوة على كل عدوان أمريكي في المنطقة.
1: تفضل بقاء معنا أستاذ مصطفى السعيد بينما أتحول إليكم ناصر اللحام أمس كان هناك تصريح لبنيامين نتنياهو تعليقا على ما يحدث من تصعيد على الأراضي الإيرانية وهذا العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية قال فيه بأنه يحذر القادة في إيران من استهداف الأراضي المحتلة ويقول بأن إسرائيل جاهزة للرد ولكن على المقلب الآخر يقول رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيال حولاتا يقول إسرائيل لا تستطيع إدارة جولات مواجهة مع إيران كما لو أن الأمر يتعلق بجنوب لبنان أو قطاع غزة كيف يمكن أن نستعرض الموقف الإسرائيلي الآن علما وبأنه ربما يأتي عشية زيارة لنتنياهو مرتقبة في نهاية هذا الأسبوع إلى واشنطن
5: تحياتي مايور الجميع التفاصيل كثيرة في الصحافة العبرية وفي المواقف الإسرائيلية لكن هنالك عدم يقين يعني من يطلع على المواقف الإسرائيلية في 24 ساعة الماضية لا يصل إلى يقين أبدا لأنه المعركة تعتمد على ترامب وترامب متردد يقرر ثم يتراجع نتنياهو عامل إسناد حتى الصحف العبرية اليوم قالت إن إسرائيل هي التي تزود الجيش الأمريكي ببنك الأهداف والمعلومات الاستخبارية للقصف لكن بالمقابل هناك أزمات كثيرة وخلافات داخل إسرائيل وداخل الحكومة الإسرائيلية ميري ريجف أمرت بوقف هبوط القاذفات الأمريكية في مطار اللد ثم تراجعت فاعتبر ذلك بأنه دعاية انتخابية داخلية لها في الليكود على حساب حليف استراتيجي براعي أول لإسرائيل هو أمريكا الأمريكيون غضبوا من هذا السلوك وحتى العناوين صباحا تتحدث عنه في سوريا الأمر غير محسوم كتبت الصحف العبرية على رأسها معريف بأنه أردوغان قدم الشرع مرة أخرى لترامب وضغط ترامب على نتنياهو بالانسحاب من سوريا ولبنان والعناوين الداخلية مع الخارجية مع الدولية تختلط ببعضها البعض في غايات سياسية دوغمائية لا قيمة لها في الدراسات الاستراتيجية لفت انتباهي بأنه لا يوجد أي ذكر لمعركة اليمن وما يجري في اليمن وكأن إسرائيل تتعمد تجاهل هذه الأخبار وتتمنى ربما في نفسها لا تكون في دائرة أي مواجهة جديدة مع اليمن لأنه لا ينقصها أيضا اعتبر بأنه الصفقة بين الحريدين ونتنياهو خلخلت وضع نتنياهو أمام الجنرالات الذين يقولون أن هناك نقص في الجنود في الجيش ونتنياهو ساهم في تمرير قانون في الكنيسة بعدم مطاردة المتهربين من التجنيد من الحريدين أرتس لها عنوان يجب أن نقف عنده يقول ترامب أعلن أنه سوف يفتح مضيق هرمز لكن الحقيقة أن إيران هي التي يقرر قواعد اللعبة وإسرائيل تضررت عالميا وداخليا بشكل تقريبا لا يمكن إصلاحه. نبيل عمر وزير الإعلام الفلسطيني السابق كتب مقالة اليوم تلخص الوضع كله، ترامب يقرر ثم ترامب يتراجع. أعتقد أنه حالة عدم اليقين الموجودة في ليس فقط في إسرائيل وإنما في الولايات المتحدة أيضا، العودة إلى المعارك قرار يمكن أن يكون سهل، لكن كيف

0: أن الحرب الآن هي في مرحلة الحسم وعالمية يتحدث عن عالمية النموذج الإيراني، كيف تنظرون إلى هذه الجولة من الحرب وهل ترونها على أنها ستكون حاسمة نوعا ما فيما يخص ما يحصل في مضيق هرمز والتصعيد بشكل عام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولضيوفكم الأكارم والمشاهدين الأحبة. كما يعلم الجميع من أن ترامب عالق بين هدفين متناقضين، بين البحث عن إيجاد مخرج وبين محاولة يعني تنفيذ وإرضاء نتنياهو، وأعتقد هذا هو الذي بدا واضحا في تخبطه وقراراته. وحتى عندما وصل إلى مذكرة التفاهم واضح جدا في البداية كان قد يتصور من أنها هي المخرج والحل، وإن كان حلا وقتيا، لكن بدأ من أن نتنياهو عمل بجد على تقويض هذه يعني الوثيقة، لأنه منح الجمهورية الإسلامية وخاصة بنظر كثير من يعني الاستراتيجيين الأمريكان والخليجيين أيضا احتضروا من أن هذه الورقة ورقة التفاهم هي إذعان لإرادة الجمهورية الإسلامية وتتويج لها في المنطقة ومنحها حقيقة تسيد على هذه المنطقة المحصورة ما بين مضيقين لها القدرة والإمكانية العالية على التحكم بهما. لذلك هذا استئناف الحرب اليوم يأتي من أجل تقويض ما حازته إيران وما تمكنت من انتزاعه عبر الصبر والمطاولة والقدرة العالية في مواجهة كل يعني حملات العدوان التي شنت عليها. اليوم أعتقد نحن أمام محاولة أخرى من قبل ترامب لتحسين شروطه التفاوضية. هو يعلم جيدا أنه لربما أو هكذا يمني نفسه أنه خلال هذه يعني 60 يوم المقبلة ممكن أن يعني يخرج بوثيقة أفضل أو بشروط أفضل تحقق له تطلعاته أو ترضي نتنياهو، أو أنه يسعى لربما من خلال هذه الحرب ل يعني إيجاد غطاء أو توفير غطاء لنتنياهو من أجل أن يعني أن يفرض أجنداته في الساحة اللبنانية. ما الحرب حقيقة وما يجري الآن هو محاولة لتقويض ما أنجزته إيران. نعم
0: نعم، تفضل بقى معنا سيد ماجد بينما نطل قليلا على ما يحصل في صنعاء التي تفرض معادلة ردع جديدة تعيد فيها رسم قواعد الاشتباك مع التحالف. فبين غارات استهدفت مطار صنعاء الدولي ورد يمنيا على مطار أبها الدولي، تعلن القوات المسلحة اليمنية بدء مرحلة الحظر الجوي المتبادل حتى كسر الحصار بالكامل عن اليمن. هذا تقرير لأحمد زبيبة.
2: رد القوات المسلحة اليمنية على قصف التحالف السعودي مطار صنعاء لم يتأخر، فجاء استهداف مطار أبها الدولي جنوب السعودية ليرسخ جاهزية صنعاء في الرد والتنفيذ عسكريا كما يقول مراقبون، في مرحلة جديدة تفرضها صنعاء عنوانها المطار بالمطار.
3: القوات المسلحة هي أرست معادلة أهم من معادلة المطار بالمطار أو الجو بالجو، يعني أرست معادلة كانت البند الثاني من بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، وهو أنذار شركات الطيران العالمية بأن عليها عدم التواجد في الأجواء السعودية أو الهبوط والبقاء في أي مطار من مطارات المملكة، لأنها أصبحت منطقة عمليات عسكرية لقواتنا المسلحة.
2: بيان القوات المسلحة اليمنية على لسان الناطق باسمها العميد يحيى سريع يؤكد فرض سيطرة نارية على الملاحة الدولية فوق السعودية، حيث تسعى صنعاء عبر لغة النار إلى تحريك المياه الراكدة في المسار السياسي وإفهام الرياض أن استقرارها الاقتصادي مرتبط بتنفيذ استحقاقات السلام في اليمن.
4: عدم مبادرة السعودية لاتخاذ هذه الخطوة إنهاء العدوان وإنهاء الحصار بل ارتكابها لحماقة أخطر، وهي استهداف مطار صنعاء وتعريض ركاب الطائرة الإيرانية إلى الخطر. هذا يؤكد شيء واحد، هو أن القيادة السعودية لا تفهم

0: إلا لغة القوة.
1: تفرض صنعاء اليوم معادلة الحظر الجوي المتبادل، وتضع دفاعات المملكة أمام اختبار صعب لحماية مئات الرحلات اليومية، بل تدفع هيئات الطيران الدولية لإعادة تقييم الأجواء السعودية كمنطقة خطر جوي من الصواريخ والمسيرات اليمنية.
2: تضيق الخيارات أمام الرياض لتكون الاستجابة لفتح مطار صنعاء الدولي كحق إنساني ضرورة، والاستمرار إغلاقه تكلفة باهظة ستطال حركة الملاحة والاستقرار الاقتصادي للمملكة كما يقول مراقبون. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين.
3: أذهب إليك زميلنا عبد الله الفرح، انطلاقا مما قاله محمد البخيتي للميادين عندما قال بأنه بيد اليمن اليوم أوراق استراتيجية تعد أوراق قوة، وهو تحدث عن ما هو أبعد من مضيق باب المندب. أسألك عن الدور اليمني اليوم وهذا الإصرار على فك الحصار بهذا التوقيت تحديدا، وإلى أين قد تتجه الأمور فيما يخص التصعيد؟
4: نعم، تحية لك وللضيوف الكرام وللزملاء والسادة المشاهدين. الأوراق الاستراتيجية في اليمن، نعم فعلا هي كثيرة، منها ما هو عسكرية ومنها ما هو غير عسكري طبعا، ولكن المحصلة الأولى والأخيرة أنه اليمن استطاعت أن ترسم أمام المجتمع الدولي وأمام شركات الشحن البحرية وأمام أيضا شركات النقل الجوية صورة ذهنية جيدة عن ما تريده اليمن، خاصة ما يتعلق في طوفان الأقصى عندما منعت الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية حماية هذه السفن عندما كانت اليمن تغلق هذه السفن. اليوم الاستجابة باتت سريعة لصنعاء من هذه الشركات البحرية وكذلك الجوية، عندما تحذر صنعاء وترسل إيميلاتها إلى هذه الشركات أو رسائلها إلى هذه الشركات، فإن هذه الشركات سرعان ما تستجيب إلا في النادر، لكنها دائما ما تستجيب، خاصة بعدما رسمت اليمن من صورة قوة عسكرية استراتيجية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وبالتالي هذه الأوراق عندما أعلنت صنعاء حظر المطارات السعودية، تم إغلاق ثلاثة مطارات دولية استراتيجية وهي مطارات جيزان ونجران وعسير، وهي تستقبل خاصة مع هذه الأيام أيام الرحلات الصيفية تستقبل عشرات الرحلات من داخل السعودية ومن خارج المملكة السعودية. ألغيت هذه الرحلات وتم تمديد حظر هذه المطارات يوما إضافيا كما أعلنت المملكة السعودية بنفسها، وبالتالي هذه الأوراق الاستراتيجية تستطيع اليمن اليوم أن تفرض الحصار الجوي على كامل نطاق المملكة السعودية، كما تفرض السعودية تماما الحصار الجوي على اليمن. ولم تعد صنعاء تستهدف أو تحظر فقط بعض المطارات الجنوبية للسعودية، وإنما باستطاعتها اليوم أن توقف حركة الطيران كليا إلى المملكة السعودية كما تؤكد، لأن لديها القدرة على أولا التواصل بهذه الشركات، ثانيا استهداف وإيقاف المطارات كما حدث في مطار أبها الذي أوقف تماما عن استقبال الرحلات، وكذلك مطارات جيزان ونجران وعسير. وبالتالي إيقاف هذه المطارات الدولية هو نموذج مسقر ترسله صنعاء للمملكة السعودية أن باستطاعتها إيقاف المطارات الكبرى كمطارات جدة ومطارات الرياض، حتى فك الحصار عن مطار صنعاء ومطارات صعدة والحديدة. فهذه المعادلة وهذه الأوراق الاستراتيجية باتت في صنعاء وهي تتدرج في استخدامها، بدءا بحظر جوي قد يلحق ذلك فيما إذا كان سيناريو الحرب قائما على أجندة المملكة السعودية أنها تريد الحرب وتريد التصعيد في هذه المنطقة، قد يلحق أيضا الورقة البحرية وإيقاف حركة الشحن من وإلى الموانئ السعودية كليا.
3: شكرا جزيلا لك عبد الله الفرح، مدير مكتب الميادين في اليمن. اشكرك جزيل الشكر. الشكر ايضا موصول لكم ناصر اللحام، محلل الشؤون الفلسطينيه والاقليميه، كنت معنا من بيت لحم. اعود اليكما ضيفي من العراق والقاهره، وابدا معك مشددا استاذ مصطفى السعيد. بما اننا تحدثنا عن اليمن مع الزميل عبد الله الفرح، لابد ان نتوقف عند هذه الجزئيه اليوم المهمه جدا فيما يخص هذه الجوله من الحرب اذا ما صح التوصيف. عندما نتحدث عن اليمن تحديدا، أي دور يمكن أن تلعبه هذه الجبهة في هذا التصعيد تحديدا؟
5: يعني اليمن في وضع جيد للغاية وتوقيت جيد للغاية، بينما المملكة العربية السعودية في وضع سيء وارتكبت حماقة كبيرة بهجمة مطار صنعاء. فتح ملف أعتقد أنه كان ضروري أن يفتح، وفي هذا التوقيت بالذات اليمن لديه أكثر من ورقة ضغط. فالمملكة العربية السعودية بعد إغلاق مضيق هرمز تعتمد على نقل البترول عبر ميناء ينبع، يعني بالقرب من على البحر الأحمر، بالقرب من مدى الصواريخ اليمنية، وأصبح يعني أصبح تصدير البترول السعودي في قبضة اليمنيين أو تحت رحمة الصواريخ اليمنية، سواء كانت بتعتمد على ميناء ينبع في تصدير النفط، أو عبر نقل النفط إلى جنوب وشرق آسيا عبر المرور في مضيق باب المندب، وهو المضيق الذي تسيطر عليه القوات اليمنية. وبالتالي في ورقتين مهمين للغاية في أيدي القوات اليمنية، ممكن تمارس لهم ضغوط كبيرة على السعودية لانتزاع حق شرعي وحق طبيعي، وهو فتح كل الموانئ البرية والبحرية والجوية، وأن اليمن يحصل على حقه الطبيعي في التحرك والتنقل والتجارة والاستيراد والتصدير والتعامل مع باقي العالم، وإنهاء الحصار القاتل والظالم الذي تعرض له اليمن لسنوات طويلة. عانى فيه الشعب اليمني من تجويع ومن فقر ومن تضييق كبير، وأعتقد أن حان الوقت لفتح هذا الملف وعدد النظر فيه تماما، وأن يحصل الشعب اليمني على حقه الطبيعي في استخدام مطاراته وموانيه وحركته وتعامله مع العالم، وليس الحكومة المعينة من قبل الولايات المتحدة ودول الخليج والتي يصفون بالمعترف بها دوليا أو الشرعية. فالشرعية لا تأتي من الخصوم أو من الأعداء، ولكن تأتي من الشعب اليمني الذي وضح في مظاهراته وخروجاته أنه يؤيد أنصار الله ويؤيد الحكومة اليمنية، وأن هذه الحاضنة الشعبية الواسعة هي من تعطي الشرعية، ومن حق هذا الشعب أن يحصل عبر ممثلي الحقيقيين والطبيعيين والوطنيين أن يحصل على حقه في ممارسة حياته وفي الدفاع عن أرضه وفي السيطرة على موانيه ومطاراته وعدم تعرضه للعدوان. وهذا ما يفعله اليمن حاليا، وأعتقد أن هذا الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه السعودية بالهجوم على مطار صنعاء سيصب في النهاية في صالح اليمن، وسيعيد النظر في الموازين وفي قواعد الاشتباك، وأن اليمن سيحقق خطوة مهمة وكبيرة في سبيل الشعب اليمني.
3: أذهب إليك أستاذ ماجد الشويلي، بما أننا نحن أمام الجولة الثالثة من التصعيد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، نلحظ بأن هناك الكثير مما يشبه الجولات السابقة، ولكن أيضا هناك الكثير من المتغيرات، من بينها ما يحصل في اليمن. هذا أولا، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، تعنون CNN وتقول اليوم بأنه يبدو إيران بأنها تستعد اختبار كبير للحصار الأمريكي، حيث ترى هنا أو يرى الموقع الأمريكي أن طهران لا تنوي الاكتفاء بالرد السياسي أو العسكري، بل تستعد لاختبار فعالية الحصار الأمريكي عمليا عبر محاولة إخراج سفنها من الموانئ الإيرانية وتحدي إجراءات البحرية الأمريكية. هذا المتغير أيضا نلحظه فيما يخص الأهداف التي تستهدفها القوات المسلحة الإيرانية فيما يخص
6: نقلا عن قناة الميادين الفضائية. تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
7: دعاء ورجاء،
8: فإليك يا رب
7: مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
8: فرع لأبواب السماء.
9: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
8: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مصدر الحياة بعد أمر الله هو الماء، لذلك جعل الله تعالى الماء سببا من أسباب الحياة. والله سبحانه وتعالى يقول: والله خلق كل دابة من ماء. وفي الآيات التي قرأناها يخبر الله تعالى أنه خلق النبات من الماء، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء، صببنا الماء صبا. فالله هو مصدر النعمة ومصدر الخلق ومصدر العلم ومصدر الحكمة. أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا، والضمير إلى الله وكله يعود إلى الله. الله هو الذي أنزل الماء، صب الماء من السماء ثم شق الأرض بإرادته عن الحبوب وعن النبات، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وإذا الماء متاعا لنا، لأن الحياة مصدرها من الله تعالى بالماء. وهنا أصل العلم. إذا أراد الناس أن يعرفوا سبب الحياة فقد أخبر الله تعالى أنه خلق من الماء نسبا وصهرا، خلق من الماء الذكر والأنثى، خلق من الماء النبات، خلق من الماء الأنعام. هذا الخلق هو الذي يدل على الله الخالق سبحانه وتعالى. فالناس عندما يقولون الطبيعة خلقت، الصدفة خلقت، هؤلاء ليس عندهم من دليل على ما يقولون. إنما الله تعالى عندما يخبر أنه خلق كل دابة من ماء وأنه خلق كل نبات من الماء، فإن الدليل العلمي والعقلي يأتي ليؤكد حقيقة هذا الخبر الإلهي. لا يستطيع أهل الصدفة أن يثبتوا أن الصدفة تخلق، ولا يستطيع أهل الفلسفة أن يقولوا بأن الفكر يخلق، إنما الذي يخلق هو الله. الفكر الإنساني لا يخلق شيئا، لا يخلق ذبابا ولا بعوضا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. المفكرون والعظماء والملوك والأرباب الذين يعبدهم الناس من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمع كل أرباب الدنيا من دون الله ليخلقوا ذبابا ما استطاعوا، ليخلقوا حبة قمح، ليخلقوا جرثومة، ليخلقوا بعيرا، ليخلقوا إنسانا، ليخلقوا نباتا، لن يستطيعوا. لأن الخلق هو الإيجاد من العدم، وإيجاد الحياة من العدم مستحيل على المعدوم وهو الإنسان. إنسان معدوم، إنسان ميت، إنسان فاني، والفاني لا يستطيع أن يخلق. نعم يستطيع الإنسان أن يصنع خشبة، يصنع من الخشبة طاولة أو نافذة، ولكن المادة خلقها الله. ويستطيع من التراب أن يقيم أحجارا يبني بها بيته، والأحجار والتراب من خلق الله تعالى. أما الإنسان أن يهب الحياة لحبة من حبوب الأرض أو لبهيمة من بهائم الأرض أو لحشرة أو لإنسان، فهذا الأمر المستحيل على الإنسان أن يأتي بمثله. ومن هنا لفت الله تعالى أنظارنا إلى الماء الذي ينسكب من السماء، وإلى ما تنشق عنه الأرض من النبات التي جعلها الله متاعا لنا، يعني طعاما لنا ولأنعامنا. الأنعام كل متاع في الدنيا من الله تعالى، وكل مخلوق في الدنيا من الله تعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، والله خالق كل شيء. من هنا المسلمون يعتبرون كتاب الله تعالى بين أيديهم مصدر العلم والمعرفة، مصدر المعرفة الحقيقية. لذلك لولا أن الله تعالى علم الآدم ما تعلم أحد منا حرفا، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فنحن بعلم الله عرفنا معنى الحياة ومعنى النبات ومعنى كل ما هو محيط بنا. نحن نسمي المسجد مسجدا من علم الله تعالى، ونسمي العلم علما من علم الله، ونسمي القرآن قرآنا بعلم الله تعالى. كل هذه الأسماء علمنا الله تعالى إياها، وإن الملائكة قالوا بعد أن أطلعهم الله تعالى على علم الإنسان وأنه علم لا تعرفه الملائكة، هناك علوم يعرفها الإنسان ولا تعرفها الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم حكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يا أخوان، الإنسان اخترع الطائرة واخترع الكهرباء واخترع الكمبيوتر، والإنسان اخترع كل هذه المعارف والعلوم، فمن هو خالق الإنسان؟ إن كان الإنسان بعلمه المحدود استطاع أن يكلم أي إنسان في أي قارة من العالم وهو جالس في بيته أو في دكانه، من الذي خلق هذا العقل الإنساني الكبير الذي استطاع أن يستخدم هذا العلم في تسهيل الأمور؟ لو كان الإنسان يعرف نعمة الله عليه في العقل لأدرك أن خالق العقل هو أكبر وأعظم من الإنسان. بعض الناس يؤلهون العلم، يقولون العلم أصبح إلها، والعلم ثمر من ثمرات العلم الإنساني، التكنولوجيا ثمر من ثمرات الفكر الإنساني، فهل سألنا من خلق العقل البشري حتى نعرف أن الذي خلق العقل البشري هو أعظم من البشر، وأن البشر أعظم من كل الإنتاجات العلمية؟ فالعقل البشري هو أعظم إنتاج، لذلك مصدر المعرفة معرفة الحياة، معرفة أصل النبات، معرفة أصل العقل، مع كل المعارف هي مصدرها الله تعالى. وتعلم الإنسان بعض العلم الذي علمه الله، علمه الله إياه، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه العلوم القليلة التي تعلمناها هي التي ملأت الدنيا علما بعلم الإنسان. لا يوجد معرفة على سطح الأرض إلا من عقل الإنسان، ولا يوجد علم في عقل الإنسان إلا من علم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا وجب على العقلاء أن يعبدوا من خلقهم وخلق لهم هذه العقول النيرة، هذه العقول التي تربط الأسباب بالمسببات وتستخدم القوانين والنواميس مسخرة بأمر الله تعالى للإنسان. فعندما يدرك الإنسان أن هذه النواميس المودعة في الأرض هي كلها مسخرة بأمر الله تعالى له، عليه عندها أن يعرف أنه بدون الله يجهل كل شيء، يجهل نفسه. الإنسان عندما يقول، شاعر من الشعراء يقول: جئت لا أعلم من أين ولا كيف أتيت. هذا إنسان، الإنسان الضال التائه يقول: جئت لا أعلم من أين ولا كيف أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. هذا الإنسان الذي الضال الذي لم يهتدي إلى الله يقول هذا الكلام. أما الإنسان الذي يعرف أنه خليفة الله وخليقة الله، يعلم من أين جاء ولماذا جاء ومتى سيرحل وماذا بعد الرحيل، يعلم أنه جاء من عند الله تعالى الذي خلقه من طين، وجاء وخلق لعبادة الله تعالى، وأنه سيموت عند انتهاء أجله، وأنه سيحاسب بعد ذلك على عمله، وأنه سيدخل نعيم الله تعالى بعمله الصالح، وسيعاقبه الله إن شاء على عمله السيء. إذن كل هذه الألغاز، كل هذه الطلاسم، كل هذه المغيبات التي لا يمكن للإنسان أن يعرفها بنفسه، عرفه الله تعالى إياها بفضله ونعمه، من أجل أن يتذكر أن له خالق، وأنه خلقه وخلق له طعامه وخلق له كل شيء مسخرا بأمر الله. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. عندما نتذكر معنى المطر، عندما ينزل المطر من السماء ماذا يحدث في الأرض؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، حتى لا تسأل أين جاء النبات. أخبرك الله مصدر الحياة، مصدر حياة الإنسان والحيوان النبات هو الماء. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إذن تتكامل المعارف كلها في القرآن الكريم، ويحفظها المسلم قرآنا يتلى وعلما يتعلم وفهما للحقيقة. لذلك لا يمكن أن يكون المسلم جاهلا إذا ما عرف، إذا ما حفظ القرآن أو قرأ القرآن حق التلاوة. لا يمكن أن يكون أميا من تعلم القرآن، والأمي قبل أن يتعلم القرآن، وبعد أن يتعلم القرآن يصبح عالما كبيرا، لأنه عرف الله وعرف حقيقة الحياة ومصدر الحياة، مصدر كل حياة ومصدر النعمة، وهو الله سبحانه وتعالى. فاسألوه أن يعلمنا من علمه الذي علمه لآدم، والذي علمه لهذا للأنبياء بما أنزل عليهم من الوحي، حتى نهتدي بهدى الله سبحانه وتعالى. وشقي من جهل الله ولم يعرف الله تعالى ولم يعرف كتاب الله سبحانه وتعالى. فاحمدوا الله أن جعل كتاب الله بين أيديكم، فاقرأوه حق القراءة واتلوه حق التلاوة، حتى تتعلموا من الله من أنتم ومن هو خالقكم ومن هو خالق كل شيء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله تعالى خيرا.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، نحمد الله عز وجل مربي عباده بالرأفة والرحمة والشدة والنقمة، وهو العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فكان صاحب الشمائل الكريمة والخلق العظيم، ورضي الله عن الآل والصحابة الذين تربوا في حجر النبوة، فكانوا خير القرون بشهادة نبيهم الكريم، وعن التابعين وتابعيهم على منوالهم السليم ومنهاج الدين القوي. وبعد، فقد خلق الإنسان مفطورا على التقليد منذ طفولته، يقلد الطفل أمه وأباه وأخته وأخاه ومن خالطهم ورباه في كل قول وفعل وحركة وسكون، وذلك مشاهد بالعيان. فكم نرى الطفل ينبطح إلى جانب أبيه وهو ساجد يصلي أو عم يصلي، والطفلة كذلك إلى جانب أمها وهي ساجدة تصلي، يقلدانهما في أعمال الصلاة، يركعان معهما ويسجدان ويقومان ويقعدان، تقليدا بحتا قبل سن التمييز. وكم نرى أيضا أطفالا يقلدون كبيرا قريبا أو بعيدا، رأوه يدخن فيلفون أوراق التقويم أو ما يقع في أيديهم مما يشابهها، فيجعلونها مثل السيجارة، وقد يشعلون طرفها متوالين عن آبائهم وأمهاتهم ومربيهم، ويجعلون طرفها الآخر بين شفاههم، يقلدون المدخن عم يدخن فيما يفعل. وكم يقلد الطفل معلمه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وأمره ونهيه، ومثل هذا كثير في طبيعة الأطفال، يراه منهم من خالطهم ورباهم. فإذا منح الطفل أبويه مؤمنين عاقلين حكيمين فاضلين تقيين صالحين، ربياه على الخلق القويم والنهج السليم وحب الدين والفضيلة، ثم إذا واتته المقادير فساقته إلى المعلم الصالح والمربي القويم والموجه الصالح، نشأ على أحسن الأخلاق وأزكى العادات، صحيح العقيدة، صادق التدين، مستقيم السيرة، طيب السريرة، وإذا لم ينشأ الطفل في أسرة متدينة ولم يحظى بالمعلم الصالح نشأ على العكس تماما، سيء الخلق، فاسد الطبع، بذيء اللسان، معوج السبيل. فالطفل صحيفة بيضاء تقية في أيدي أبويه ومن يربيه، فإذا نقشه فيه صالحا نشأ صالحا، وإن نقشوا فيه سيئا فاسدا نشأ على السوء والفساد. من أجل هذا أرسل الله تعالى الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وجعلهم معصومين متحللين بالفضائل ليكونوا قدوة صالحة وأسوة حسنة يقتضي الناس بهم ويعملون بشرائعهم ويتخلقون بأخلاقهم. وقد جعل الله تعالى رعاية كل جيل بيد من ينشئه ويربيه، فرعاية البنين والبنات في أيدي الآباء والأمهات، فهم أمانة في أعناقهم يجب أن يحسنوا رعايتها، وهم مسؤولون عن نشأتهم وسيرتهم واستقامتهم. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. قتال في الحبشة. ركب ابن العاص وابن ربيعة ومن رافقهم مركبا فوق النهر، وقد جلبوا الخمر علها تذهب ما هم فيه من الغم والهزيمة، بدأوا يحتسونها، فبدأت تخرج ما بداخلهم من عبث الوثنية وألفاظها، طارت العقول وارتفعت الأصوات، فاستفز عمرو صاحبه ابن ربيعة الذي يفوقه طولا وعرضا، فنهض غاضبا نحو عمرو وأمسكه بكلتا يديه ثم رفعه ورماه في النهر. بدأ ابن العاص يتلبط في النهر يتنفس هواء مرة ومرة يتنفس ماء، كان يصرخ بين الماء المتطاير يناشد ابن ربيعة إنقاذه، وأخيرا مد يده له فانتشله من النهر وأدخله المركب.

وجوههم ويتهلل وجهه فرحا وبشرا، ثم يعلن إسلامه على أيديهم ويقول: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل عليه. امكثوا في أرضي ما شئتم. وأمر لهم بطعام وكسوة. عندها ازدانت غابات الحبشة وسهولها، وازدادت عذوبة أنهارها، حتى قالت أم سلمة: فأقمنا مع خير جار وفي خير دار. مكثوا أشهرا من السعادة والأمن، وفجأة تحدث مصيبة على الجانب الآخر من النهر، مصيبة تهدد حرية المهاجرين وتقلقهم. اقترح بعضهم نفخ قربة لأصغرهم، وهو الشاب الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي يعوم ليأتي بالأخبار. ها قد وصل الزبير، وقد وصل قبله جيش يقوده عدو للنجاشي، جاء لانتزاع الحكم منه، وأمامه جيش النجاشي. ثم بدأت المعركة، وارتفعت الأصوات، وتناثرت الجثث. أما على الضفة الأخرى فالمشاعر في صراع آخر. تقول أم سلمة: فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد منه، فرقا من أن يظهر ذلك الملك عليه، فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرف. فجعلنا ندعو الله ونستغفره للنجاشي. وبعد ساعات فوجئ المهاجرون بالزبير يركض يلوح بردائه. ترى هل هو النذير أم البشير؟ إنه يصيح من الفرح: ألا أبشروا، قد أظهر الله النجاشي. فتلألأت وجوههم سرورا، حتى قالوا: فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط، فرحنا بظهور النجاشي. هذه حال من هم على جانبي النهر، فيا ترى

0: خل من البحر في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

السماء وعبر الأثير صفا. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المحصي. قال الله تعالى:

الله جل جلاله هو الذي أحصى كل شيء بعلمه، وهو المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، العالم بخفيات الأمور ومحصيها. ويؤكد هذا الاسم دقة الصانع وإبداع الخالق، فهو المحصي لحاجات الكون ومرادات الخواطر وخافيات النفوس، والظاهر من القول والباطل من الغيب. وهذا الاسم له من الخواص ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حيث يعلم المستقر والمستودع، كما يعلم الله بدقة الإحصاء من مسارات الكون وآفاق الآفاق. فلو أحصينا المطالب الخاصة والظاهرة والمطلوبات ظاهرها وباطنها، والتي تنفذ في وقت واحد وبإحصاء دقيق، يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المحصي والمبدئ والمعيد. فكم من مولود يولد، وكم من أرواح قبضت، وكم من عزيز يذل، وكم من ذليل يعز، وكم من تغيير لما هو فيه لغير ما كان فيه. كل ذلك في كتاب مستقر. ولو علم الإنسان أن أفعاله بإحصاء قولا وحركة وسكونا، لعلم أنه مراقب وعليه حسيب، فيحاسب نفسه قبل الحساب، ويراقب سلوكه قبل أن تذل الرقاب. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المحصي، له الأسماء الحسنى لندعوه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وضع

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم. كان أهل الكهف فتية في ريعان شبابهم، عاشوا في مجتمع يعج بالشرك وعبادة غير الله عز وجل، أعلنوا توحيدهم لله سبحانه وعبادتهم له وحده. أراد بهم قومهم سوءا فنجاهم الله عز وجل منهم في قصة عجيبة. بقيت تلك القصة يتداولها الناس منذ غابر الزمن. قال عز وجل: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إنه سبحانه مالك القلوب، يصرفها كيف شاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. امتن الله عز وجل على هؤلاء الفتية فربط على قلوبهم وثبتهم على الحق. أيها الإخوة والأخوات، المؤمن العارف بربه عز وجل يدرك قدرته سبحانه ويدرك ضعفه هو وفقره وحاجته إلى ربه عز وجل، فيوقن أن لا نجاة له إلا إذا ربط الله على قلبه. فحين يرى المؤمن من نفسه إقبالا وطاعة وعبادة يدرك أن ذلك بفضل من ممن هدى قلبه سبحانه، فيشكره على توفيقه وإعانته ويسأله الهدى والثبات. وحين ينظر المؤمن إلى من حرموا طريق الطاعة لا يتعالى عليهم، لا يحدث نفسه أنه خير منهم، فالقلوب بيد خالقها، لا يعلم الناجي من الهالك إلا الله عز وجل وحده. في ميدان الخلاف والشقاق الفكري يتجادل كثير من الناس في ساحة وهمية، يرسمون خطوطا من خيالهم تفصل طريق الهدى عن طريق الضلال. لا يحكم هذه الخطوط سوى الوهم، الوهم الذي يعتقدونه حقا أو الذي يقلدون فيه من رسموهم أئمة لهم وشيوخا. يتفاخر أحدهم أنه على الحق وسواه على الباطل، يتمدح بالانتساب ليس إلى الدين العظيم الذي وسع المسلمين من أمة محمد، بل لتلك الدائرة التي تضيق وتتسع بمقياس بشري. يعير المتعبدين، يعير أهل الحق والفضيلة والداعين إلى الله بأنهم على ضلالة، لا لشيء إلا لأن تلك الساحة التي تخيلها والخطوط التي رسمها لم تحتويهم. ولعمر الله، فطريق الهدى ليس ميدان للتفاخر ولا لتعيير الآخرين، فالساحة ساحة حوار ومناصحة وحب لأهل الخير وإشفاق عليهم. هب أنك على الحق المحض وأن غيرك قد ابتلي بعمل يظنه صالحا وليس كذلك، فليس سلوكك للحق ذكاء منك ولا فطنة، بل إن الله عز وجل يهدي من يشاء ويزيغ من يشاء، يربط سبحانه على القلوب ويحول بين بعض الناس وما أراد. فالمسلك الحق هو أن نعترف بالفضل لله عز وجل، وأن ننسى حظوظ أنفسنا، وأن نبتعد عن التعالي والتفاخر، وأن نحذر من غمط الناس والاستخفاف بهم. هذا فيما هو حق محض، فكيف بما ليس عليه أثرة من علم أو هدى، بل هو فهم يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. ربط الله على قلوبنا وهدانا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: في رحلة الحياة الممتدة يملك المرء أن يختار طريقه ويمضي فيه واثق الخطى مطمئن الضمير.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: تجيني.
1: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: سيدنا ابن عطاء الله بيقول: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة. احنا معتقدنا ان اشيك وارقى انسان في الدنيا هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في كل تصرفاته، لانه بيقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وكل تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام في جوانب حياته، سواء في عبادته او في ممارسة انشطة الحياة، اسمها السنة. حياة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقته في المعاملة وفي التصرفات، كل تصرفات النبي بتربط البني آدم في كل جوانب حياته بربنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغفل عن الله في كل تفاصيل حياته طرفة عين. فإحنا لما بنلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في تصرفاته الحياتية، إحنا بنعمل كل حاجة زي ما ربنا بيحبها، لأن الصورة اللي ربنا عايزها هي صورة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده احنا النهاردة هنتكلم مع بعض على آداب وسنن الطعام والشراب. كلنا بناكل يوميا واكتر من مرة، فجميل ان احنا نبص النبي كان بياكل ازاي، وعلى قد ما نقدر نقلد النبي، لان من تشبه بقوم فهو منهم. عندنا 5 سنن في الطعام و4 سنن في الشراب. السنة الاولانية في الطعام انك تقول بسم الله قبل ما تاكل. قال صلى الله عليه وسلم: اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله، فاذا نسي فليقل بسم الله في أوله وآخره. لو نسيت تقول بسم الله قبل الأكل، ابقى في نص الأكل أو في آخره قول بسم الله في أوله وآخره. إحنا عندنا عقيدة أن في عالم للغيب منه الشيطان، وربنا سبحانه وتعالى هو عالم الغيب، اللي قال لنا أن الشيطان ممكن يشاركنا في الأكل والشرب، مش أنه هياكل منك حتة بس، هياخد من بركة الأكل. فاللي بيقول بسم الله ربنا بيحمي أكله من أنه تنقص بركته بسبب الشيطان. السنة الثانية ان انت تحمد ربنا بعد الاكل. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يرضى عن العبد يأكل الاكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه. مجرد الحمد لله بعد الاكل كافية ان ملك الملوك يرضى عنك، لان ربنا يحبك، شايف نعمته، حاسس بعنايته. فانت لما تقول لربنا شكرا بعد الاكل، كأن قلبك قال: انا خدت بالي يا رب ان اللقمة دي كانت من رزقك وعنايتك، وده يرضي ربنا سبحانه وتعالى. مش بس كده، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في حمد الله بعد الأكل: من قال بعد الأكل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبي. اللقمة دي من رزقك أنت يا رب، لما ربنا يشوفك بتقول كده يغفر لك ذنبك. السنة الثالثة: عدم عيب الطعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، إذا أحبه أكله وإذا كرهه تركه. لو الأكل مش عاجبك ما تقولش كلمة زي يع على الأكل، أو تبص له بشيء من الاحتقار، ده رزق ربنا. عايز تاكله كله، مش عايز قول أنا مش حابب إن أكل بدون عيب الطعام. من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل، الأكل بثلاث صوابع، ودي عشان تبقى أنت عارف كان ارتقاء عن اللي الناس كانت بتعمله زمان، كانوا بيأكلوا بأيديهم كلها، فكان الشكل ما بيبقاش راقي، وفي نفس الوقت كان بياكل كمية كبيرة، فلو بياكل مع حد ممكن ياخد نصيبه. واحد يقول له بس، يقول لي بس انا ما اقدرش اكل بالثلاث صوابع، احنا بناكل بالشوكة والسكينة والمعلقة. اقول له حلو، ما هو العلماء قالوا اما انك تقلد النبي بالظبط وتاكل بالثلاث صوابع، او تعمل ارتقاء زي ما النبي جه لقاهم بياكلوا بايديهم، عمل ارتقاء وقال لهم بس بثلاث صوابع، حيث يبقى انت بتاكل بشياكة وما بتاخدش نصيب غيرك، فاعمل الارتقاء المناسب للعصر بتاعك. أما السنة الأخيرة والخامسة في الطعام والشراب هي الدعاء: لمن أطعمك أو سقاك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل

0: عند أحد أصحابه بعد ما يخلص يقول اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. أما سنن الشرف فهم أربعة. السنة الأولى إنك تشرب لو تقدر وإنت قاعد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرب واقفا. والنهي هنا مش نهي تحريم، إنما النهي هنا نهي كراهة، يعني الأنسب والأحسن ليك إنك أنت تقعد وإنت بتشرب. ممكن العلم يكتشف إن ده أكثر للصحة وأصح للبدن، جميل. اكتشف أو ما اكتشفش، كان سيدنا النبي في أغلب طريقة شربه كان بيبقى قاعد. قدرت يبقى أنت أصبت السنة، ولو كنت قاعد على الترابيزة وبتشرب افتكر النبي كان بيبقى قاعد. ما قدرتش اشرب وانت واقف، مش حرام، بس السنة تشرب وانت قاعد. السنة التانية انك انت ما تشربش من بق الإزازة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء. السقاء هي الإزازة اللي بنشرب منها كلنا، فيا اما نصب في كوبايات عشان ما حدش يقرف، وعشان لو حد عيان، وعشان ما تحطش بقك فيبقى شيء ممكن يكون منفر للبعض. فلو بتشرب في إزازتك لوحدها براحتك، لكن لو بتشرب مع حد من سقاء يعني من إزازة، يبقى هتبعد الإزازة عن بقك لو مفيش كوبايات، أو نصب في كوبايات. شياكة ورقي ونظافة. السنة الثالثة إنك تشرب على مرتين أو ثلاثة، وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعمل كده. لما يجي يشرب يشرب ويقول بسم الله، وبعدين ينزل يقول الحمد لله، بعدين يشرب بيقول بسم الله ويشرب، بعدين ينزل يقول الحمد لله، بسم الله ويشرب بعدين يقول الحمد لله. والنبي يقول كده عليه الصلاة والسلام: ذلك أهنأ وأمرأ وأبرأ. أهنأ تحس كده بطعم المية كده، وأمرأ وأبرأ يعني أكثر صحيا. والعلماء كانوا قالوا لنا إن الإنسان بيبقى جسمه من جوه سخن بدرجة حرارة الجسم، ممكن تبقى المية ساعة، فما تكبش المية كلها على جسمك من جوه، إنما اشرب ياخد بس المية تاخد درجة حرارة الجسم والجسم يتأقلم، وبعدين واحدة واحدة. السنة الرابعة بعد ما تشرب على مرتين أو ثلاثة، إنك لما تنزل الإناء ما تتنفسش فيه، ما تطلعش فيه ثاني أكسيد الكربون اللي بيطلع من بقك، إنما التنفس يكون خارج الإناء. فبتشرب كده ولما تنزل خد بالك لا تتنفس في الإناء، بالذات لو كنت بتشرب وحد بيشرب معاك في الإناء فأنت مش حطه على بقك ومش بتتنفس فيه. كل دي كانت سنن الطعام والشراب. إحنا بناكل كل يوم وبنشرب كل يوم، فيا سلام لو نتشبه بسيدنا محمد كل يوم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سبحان الله، هذه الأيام وهذه الدقائق وهذه السنوات لا تمر عبثا في هذه الحياة، إنما تعلمنا أشياء كثيرة وتجارب عميقة. من هذه التجارب التي تعلمناها أنواع الاعتذار، سأذكر منها اليوم مثلا اعتذار الحاجة. ذلك الذي يعتذر لأنه يحتاج إليك، مصلحته معك لذلك يعتذر. كذلك اعتذار اللفظ أو اعتذار التعود، ذلك الذي تعود أن يخطئ بحقك ثم تعود أن يعتذر لأنه يعلم بأنك تتعاطف معه، لذلك يخطئ ويعتذر، تعود على ذلك، لكن لا يصحح تلك الأخطاء، إنما مجرد لفظ. الاعتذار لديه مجرد لفظ، لا قيمة حقيقية في نفسه لمعنى هذا الاعتذار. كمن يعتذر قبل بداية السنة الجديدة، أو يعتذر قبل الشهر الفضيل وما شابه، أو يعلم بأنك إنسان متعاطف ولين فيعتذر ويخطئ ويعتذر ويخطئ. هناك كذلك اعتذار التباهي، أو يعتذر الشخص لكي يرى الناس بأنه اعتذر وبأنه ندم، ولكن في الحقيقة هو لا يحمل في نفسه أي معنى حقيقي لقيمة الاعتذار. كذلك هناك اعتذار المغصوب، دفعه الناس لكي يعتذر، لكن في حقيقة الأمر هو لم يكن ينوي الاعتذار أصلا. اعتذار الندم، وهي فضيلة عظيمة يحملها هذا الاعتذار، وهو الشخص الذي يقدرك، الشخص الذي يحترمك، الشخص الذي لا يكرر الأخطاء التي تجرح المعنى الحقيقي للتعاطف والرحمة والمودة بينك وبينه. أما البقية فلك إن شئت أن تدعو الله أن يصلح نواياهم. اعتذر ليست مجرد كلمة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا انطلق.
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعليك
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت
2: وللمستقبل
4: قد مضيت
5: خلي عدوك يولي
0: معكم
2: مع
0: فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن سيرين. قال هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قالت: كان محمد إذا دخل على أمه لم يكلمها بلسانه كله تخشعا لها. حفصة أخت لمحمد بن سيرين تخبر عن أخيها، تقول: أخي إذا تكلم مع أمه لم يكلمها بلسانه كله، يعني المراد لم يرفع صوته رفعه كاملا، تخشعا لها، يعني تأدبا معها وتواضعا لها. وعن ابن عون قال: دخل رجل على محمد وهو عند أمه فقال: ما شأن محمد؟ يشتكي شيئا؟ فقالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. يعني بتفكروا مريض أنت، على قد ما هيك عم يحكي بصوت خافت أدبا مع أمه. يا شباب، مسألة الأم ومسألة الأب في الإسلام يعني لهم سر عجيب. أقسم لك بالله أن سعادتك كلها مرهونة برضا أمك وأبيك. شايف كل الدراسة اللي عم تدرسها وكل المعدلات اللي عم تجيبها وكل المهارات الحياتية اللي عم تحصلها وكل الخبرات والدورات والشهادات اللي عم تجمعها؟ شايف السي في تبعك إذا بتمليه 10 صفحات بالعربي والإنجليزي والفرنسي والألماني؟ حقه فرنك إذا أبوك مو رضيان، أمك مو رضيانة، أقسم لك بالله فرنك حقها، مو فرنك كمان، حتندم على الساعة يلي كاتب فيها السي في تبعك. إذا أبوك لا سمح الله مو رضيان عليك أو أمك مو رضيانة، إذا في عقوق، نفسه هالسي في حيكون سبب الذل وسبب الضعة وسبب الفقر وسبب الكسر. وإذا أبوك وأمك رضيانين، الله وكيلك لو السي في تبعك فاضي بس على اسمك، بس معك اسمك ورقم تليفونك، والله حتنحط بأماكن لا يتخيل بها، لا يتخيلها كبار القوم. هلا إذا الله جمع لك الشغلتين، أنت بار لأمك وأبوك والسي في تبعك ملاني نيالك. طبعا يا أخوان، أنا عم بحكي لكم هلا هذا كلام مغري كتير وخطير كتير. الشيطان لن يدعك يعني تنال رضا أمك وأبيك. بده يقول لك: يا أخي ما عم تفهم عليك، هي أمك حتشعل أصابيعك العشرة وما كانت تفهم عليك، وهذا أبوك ميبس راسه لك، بدنا نراضي ما عم يرضى. يعني بقى بده يحط لك 500 عقبة مشان لا تكسب رضا أمك ولا تكسب رضا أبوك، تكون عادي أو لا سمح الله كمان ما ياخدك باتجاه آخر، أنك طالع من بيتك وطابش هالباب هيك طبشة، أمك بكيت صارخ مبارح بأبوك صرخة، أبوك ارتفع ضغطه. ترى يا شباب، نصيحة والله أنا ما رأيت رجلا موفقا لا في دراسته ولا في عمله ولا في حياته ولا في عباداته إلا وهو مرضي. وترى يلي ما في رضا أبوه وأمه، لو هلأ موجود معنا وصلاة وصوم وعبادة، الله وكيلك أنا رأيت أناسا كانوا حمامة المسجد وإذا بهم اليوم مو فجار، رؤوس فجور، مو فاجر، رأس فجور، نسأل الله السلام. نصيحة: كساب رضا أمك وأبيك. طبعا بدك تتعب، يعني متعب فعلا، رضا الأم متعب، رضا الأب متعب على سهولته وعلى بساطته، بس حقيقة في تعب. يعني في مرات أنت بدك هالروحة تروحها، أمك قالت لك لا، وأنت واعد شي 7-8 وكلهم عم يستنوك وكلهم، وأمك قالت لا، ويا حبيبتي يا ماما يا قلبي يا روحي عم يستنوني الشباب، أصلا أنا مرتب كل هالرحلة لك، والله مشاني طالعين لك، هون بدهم يعملوا لي عيد ميلاد إلي مو مشانه. لا،
الله يخليك، الله يوفقك، جيب لك أكلة طيبة. لا، هلأ الحقيقة نصيحة لوجه الله، إذا قالت لك لا خلاص لا، هي صعبة كثير. يعني يا لطيف، كل عنفوانك وكل شبابك وكل رجولتك وكل جاهك وكل كله حيرتمى بالأرض كرمال اللأ تبع أمك. بس والله والله إذا بتقول مثل ما قالت لا، سجلها عندك وسجل التاريخ وسجل الأشخاص الذين انكسر كبرياؤك أمامهم. والله والله نفسهم بس من الوقت الذي يشاء الله لترتفع عندهم درجات إلى السماء. هلأ في إلك رفقات حيقولوا لك شو هاد مالك رجال، اروح لق شواربك، ما بعرف شو عامل لي حالك رجال، قلنا انك ولد لسه بدك اذن امك وابوك، روح حبيبي خد لك لهاي. يعني بلش بقى الشباب مرات يعني عندهم هيك تعابير بتخلي الواحد شو يصفر ويخضر ويزرق. بس اخي الله وكيلك، امك اهم وابوك اهم. هلأ أنا مرارا ما بقولكم، هلأ إذا بطلب من كل واحد من دور هالميكروفون، كل واحد جاوز 40 قاعد هون شايفينه، بنقول له احكي لنا قصة عن رجل بار أنت بتعرفه، يعني مو تبع حكاية، أنت بتعرفه، مرات بيكون أخوه، مرات بيكون أبوه، مرات بيكون جاره، مرات بيكون رفيقه، مرات تلميذه، مرات مريضه، مرات طبيبه. صدقوا كل واحد من اللي قاعدين هدون جماعة 40 بيحكي لك قصة واحد كيف بدأت وكيف انتهت من البارين أو من العاقين. فهذا أمر يا أخوان متواتر متواتر، يعني جموع جموع ترويه، وفي شغلات كأنها معجزات، كأنها معجزات تحدث مع البارين أو نسأل الله السلامة إهانات تحدث للعاقين. نصيحة يا شباب، أنا بريدكم، أنتم ملتزمون الحمد لله بدرب الله، أنتم الله مأكرمكم عم تخالفوا نفوسكم وتخالفوا شياطينكم، والشيطان يريد أن يدعوكم إلى المعاصي وأنت عم تترك المعاصي لتكون بمجالس الذكر والعلم. بس هلأ في عندك تحدي تبع بر الوالدين، اكسب أمك ما استطعت، اكسب أباك، اكسب أباك ما استطعت، سعادتك في الدنيا وفي الآخرة في رضا هذا الأم ورضا الأب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد. الوالد باللغة العربية يطلق على الأب والأم، الأب والد والأم والد، فهما والدان. رضا الرب في رضا الوالد، الله هيك جعل، بدك ترضيني يا عبدي دير بالك على أبوك وأمك. وسخط الرب في سخط الوالد، لا تعذب حالك، يعني لا بعيد من هون، واحد أبوه ساخط عليه، أمه ساخط عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، شو بده يصلي لا يصلي، وشو بده يصوم، وشو بده يحج، وشو بده، أخي الله غضبان لأن أباك غضب. هلأ إذا الأب ظلم أو الأم ظلمت، الله بيحاسب الأب والأم. أنا ما بدي إجي حاسب أبي إنه أخي هو عطى أخي أكثر ما يعطيني، أنا بدي علمه شلون يعطي، مو أنا بدي حاسب أبي، مو أنا بدي حاسب أمي إنه ليش بتحب أختي أكثر ما بتحبني، ليش بتحب أخي أكثر ما بتحبني أنا. أنت لا تحاسب أباك وأمك، الله يحاسب. أنت اكسب ما استطعت بر أبيك وأمك، فيسعدك الله عز وجل سعادة عجيبة في هذه الحياة. فالحسن محمد بن سيرين قال: كان إذا دخل على أمه لم يكلمها بلسانه كله تخشعا لها. وكان مرة رآه رجل قال: ما شأن محمد، يشتكي شيئا؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. أنا ما بخفيكم، لأن الحقيقة محضر شيء تاني بس ما بدي أحكي، بس بدي أحكي عن الأم والأب. أنا يا شباب يا رجال، يعني ما في يمكن شهر 3 أسابيع إلا بيتصل فيني أب أو بتتصل فيني أم بتقول لي: يا أستاذ الله يخليك، احكي لنا، احكي لهم عن بر الوالدين. الأب بيقول: الله يوفقك يا أستاذ، احكي لهم عن بر الوالدين. في مرات بعض الأبناء يعني يفعلون شيء عجبا، شيء عجيب جدا وشديد جدا، والله يخشى عليهم، يخشى على حياته، يخشى على دراسته، يخشى على صحته وعافيته. في شاب الصالحية 18 سنة عمره، كثير يزعج أمه، كثير يزعج أمه. هلأ هو بيعتقد أنه هي أمه اللي عم تزعجه،
يا حرام على قد ما يعني يزعجها وتصبر تصبر، بعدين يعني الأم كمان إلى طاقة، تحملت تحملت تحملت وعم يتغالظ وعم يزعج وعم بيرفس عفوا يعني. بعدين قالت له روح إن شاء الله بيجيبوا لي إياك محمل، نسأل الله السلام. كان يوم جمعة، وقبل صلاة الجمعة هيك بشوي في تذكير بالجوامع بالشيخ الدين، راح هذا الولد طلع بعد ساعتين اندق الباب، جيء بالولد محمولا، دعسته سيارة شحن كبيرة، دخل راسه بين الدالوبين إلى دولاب مزدوج، بين الدالوبين مفروم. شيء صعب يا شباب، إذا لا سمح الله مرات الأم ما بتدعي على ابنها، وهي إذا دعت تتمنى أن لا يحدث، بس في مرات من ضيقها. والله أنا مرة شهدت ابن بيزعج ابنه، بيزعج أمه، والأم حنونة جدا، بس بعدين في طاقة دعت عليه. لما أنا سمعت الدعوة حسيت في شيء حدث، يعني قلت هذا الولد خلاص ما عاد في فائدة منه. وحقيقة لاحقا نسأل الله السلامة سجن، ولاحقا قتل. يا أخي دير بالك، قلب أمك يقسو عليك أو قلب أبوك يقسو عليك. ومرات الأم يا شباب بسهور، مرات لك باكيت مسكة أمك بتفرح، بوسة إيد أمك بتفرح، كلمة حلوة أمك بتفرح، اتصال تليفون أمك بتفرح. مرات الأم كثير لطيفة يعني حنونة بشغلة بسيطة. هلا الأب على أصعب، يعني ما بتخرط مشطوي الشغلات كثير، ماشي الحال كسب أمك. وما هيك يعني يبقى كمان الأب حنون قريب منك، يعني أبوك عرفت عليه ليس بعيد. هلا لا سمح الله إذا شفت حالك ما عم تقدر، يعني فعلا أنت يعني أمك مو رضيان، يعني أبوك مو رضيان، وعم تحاول، تعال عندي قل لي أستاذ لاقي لنا شيء حلي، أو شف لك رفيق بار قل له أخي تعال لاقي لي حلي، لأنه يخشى يعني يخاف على الإنسان إذا لا سمح الله أبوه أو أمه في قلوبهما يعني ضيق وكرب عليه. بس هلأ مثل ما قلت لك الشيطان يريد أن يقطع عليك الطريق، فأنت بدك تخالف نفسك، وأنا بدي خالف نفسي مشان ترضى أمي لو على حسابي، مشان يرضى أبي على حسابي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ظلما، يعني لو أبي وأمي ظلموا أنا بدي أكسب رضاهم. والله إذا كسبت رضاه بعدين شوف كيف تفتح لك أمور الحياة، تفتح بطريقة عجيبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلكم جميعا وأن يجعلنا جميعا بارين بآبائنا وأمهاتنا، وأن يرضي قلوب آبائنا وأمهاتنا علينا، وأن يسعدنا بآبائنا وأمهاتنا ويسعد آبائنا وأمهاتنا بنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد، إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

غارت نجوم الليل في وقت السحر. يا ذا الذي رفع السماء بلا عمل ولف هذا الكون

0: مسخرا. أنت الذي لا نرتجي إلاك يا رب البرايا، يا سند في كوننا دمع على أعتابه، تروي المعاصي ألف معنى وسبب. كم من مريض أنت من شافيته، وكم من صحيح مات من غير سبب. كل الجوارح ربنا تدعو العظيم المقتدر، هو خالق الإنسان. ربي يا ودودا منتصر، يا سامعي هل تأملت الفضاء بليلة يهفو بها قلب المحب إلى الحبيب؟ قمر قمر يضاهي النجم في أنواره، النور كل النور من نور الحبيب. سبحانه هو خالقي، نور السماوات العلى، نور الأراضي التي لا تنتهي. النور في المشكات يحميها زجاج، والكوكب الدري يوقده تلك المباركة التي لا شرق هذه الأرض أو غرب البلاد. ويضيء زيت ثمارها من غير أن تمسسه نار. النور منك إلهنا، بل أنت هذا النور في أصل الدنا. يا ذا العظيم الحق أنت ولينا، أعداؤنا ما من ولي يرتجون به أحد. أنت العفو، أيا إلهي رحمتك. أولم تقل لا تقنطوا، أولم تقل لا تقنطوا. جاء المسيء وكله أمل خجل، أوهل ستقبل من يسيء ويذنب؟
1: عظمة الخالق.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن التي جاء بها ديننا الحنيف هو البداءة باليمين. فما هو التيمن؟ هو أن يبدأ الإنسان بيمينه في أكله، في شربه، في دخوله للبيت، في خروجه أو في دخوله للمسجد، في أمور كثيرة يكون فيها الإنسان مستعملا للجهة اليمنى، سواء باليد أو بالرجل أو على الجنب. البداءة باليمين ذكر في القرآن الكريم، قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. جعلنا الله جميعا من أهل اليمين. تعلمون من هم أهل اليمين؟ هم أهل الجنة. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم على سرر متقابلين. اليمين أو التيمن له فضل، فالمسلم إذا عمل بهذا الأمر واستعمل اليد اليمنى في الأكل ينال أجرا، وإذا استعمل اليد اليمنى في الشرب ينال أجرا، وإذا نام على شقه الأيمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أويت إلى فراشك، في حديث البراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن. وأيضا إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد يدخل برجله اليمنى، وإذا أراد أعزكم الله أن ينزع عليه ينزع أو يبدأ بالرجل اليمنى فينزعها. كل هذه الأشياء في الحقيقة هي اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجملها من اتباع، يجد فيه الإنسان الأجر والثواب. وكلما كان الإنسان قريب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان قريبا إلى السعادة، كلما كان قريبا إلى الهناء في حياته والهناء في معيشته. فلذلك أن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا باستعمال اليد اليمنى، وأيضا إذا أراد أن يعمل شيئا في خروج مسجد كما سلف أو ما إلى ذلك في الرجل اليمنى، إذا أراد أيضا أن ينام على شقه الأيمن. هذه الأشياء قد لا تخفى علينا الحكمة فيها، ولكن الشرع الحنيف إذا جاءك فاعمل به، لأن المصلحة فيه. لا يمكن أن يأمرك الله عز وجل بشيء، ولا أن يوجهنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه بشيء إلا وفيه مصلحة لنا لا محالة، ولكن قد تخفى علينا الحكمة في التماس هذه الفائدة. فلذلك من الأمور التي قد تخفى على الناس أن الشيطان كما جاء في الأثر يأكل بشماله. بالله عليكم، ما هي البركة التي تكون إذا أكل الإنسان بالشمال؟ ما هو الثمرة إذا فعل شيئا بشماله والمأمور به أن يعمله بيمينه؟ هذا في الحقيقة أنه مخالفة لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالفة للهدي الصحيح الذي ينبغي عليه أن يكون الإنسان. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان هناك شخص يأكل بيده اليسرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. فقال: ما أستطيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. يدل على أن هذا الأمر عبادة لله عز وجل، وأن استعمال الإنسان المسلم ليده اليمنى حتى في مسألة إذا كان أحد بجانبك فإنك تعطي من بجانبك تبدأ بالجانب الأيمن. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب، فكان من جنبه غلاما صغيرا من جنبه الأيمن ومن يساره أحد الأشياخ الكبار، فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذن الذي عن يمين فقال: أتأذن في أن يشرب؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله، فشرب هذا الغلام. فدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الميامن. أيضا إذا دخل المسلم المسجد في الصلاة الأصل أن يكون قريبا من الإمام، هذا لكي ينال الأجر، والأفضل أن يكون على ميامن الصفوف كما جاء في الحديث: إن الله يصلي على ميامن الصفوف، كما جاء في الحديث الشريف. أسأل الله جل جلاله أيها الأحبة أن يجعلنا جميعا من أهل اليمين، وأن يحشرنا جميعا من أهل الصلاح والتقوى، وأن يجمعنا جميعا في جناته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: أعيدوا زمانا به عزنا، وذروا أمانا سقى طهرنا، فما الأمن.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

رجال رجال حول الرسول حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام رجال

0: مناوأة محمد عليه الصلاة والسلام، فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أشد العداء، وآذى أصحابه أفدح الإيذاء، وصب على الإسلام والمسلمين من النكال ما قرت به عين أبيه. ولما قاد أبوه معركة الشرك يوم بدر، فخر أبوه صريعا دون بدر، ورآه ابنه عكرمة بعينه، ورماح المسلمين تنهل من دمه. ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة ابن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر، فقد كان يعاديه في بادئ الأمر حمية لأبيه، فأصبح يعاديه اليوم ثأرا له. خرج عكرمة ابن أبي جهل إلى أحد، وأخرج معه زوجه أم حكيم لتقف مع النسوة وراء الصفوف وتضرب معهن على الدفوف تحريضا لقريش على القتال. وفي يوم الخندق حاصر المشركون المدينة أياما طويلة، فنفد صبر عكرمة بن أبي جهل وضاق ذرعا بالحصار ولذا بالفرار. وفي يوم الفتح رأت قريش أن لا قبل لها بمحمد وأصحابه، فأزمعت على أن تخلي له السبيل إلى مكة، لكن عكرمة بن أبي جهل ونفرا معه خرجوا على إجماع قريش وتصدوا للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة قتل فيها من قتل منهم، ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار، وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
0: فيمم وجهه شطر اليمن إذ لم يكن له ملاذ إلا هناك. عند ذلك مضت أم حكيم زوج عكرمة وهند بنت عتبة إلى منزل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومعهما 10 نسوة ليبايعن النبي عليه السلام. ثم قامت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل فأسلمت وقالت: يا رسول الله، قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. فقال عليه السلام: هو آمن. فخرجت من ساعتها في طلبه، ومضت هي إلى سبيلها حتى أدركت عكرمة عند ساحل البحر في منطقة تهمة، وقالت له: يا ابن العم، جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، من عند محمد بن عبد الله، وقد استأمنت لك منه فأمنك فلا تهلك نفسك. فقال: أنت كلمته؟ قالت: نعم، أنا كلمته فأمنك. وما زالت به تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها. فلما دنا عكرمة من مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت، وما هو إلا قليل. حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلوات الله عليه وثب إليه من غير رداء فرحا به. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عكرمة بين يديه وقال: يا محمد، إن أم حكيم أخبرتني أنك أمنتني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت فأنت آمن. فقال عكرمة: إلى ما تدعو يا محمد؟ قال: أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني عبد الله ورسوله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، حتى عد أركان الإسلام كلها. فقال عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى حق، وما أمرت إلا بخير. ثم أردف يقول: قد كنت فينا والله قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا.
1: رجال حول الرسول.
2: حول الرسول.
0: ثم بسط يده وقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله. ثم قال: يا رسول الله، علمني خير شيء أقوله. فقال: تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول: أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر. فقال عكرمة ذلك. عند هذا قال له الرسول صلوات الله عليه: اليوم لا تسأل

0: أن أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه. فقال عكرمة: إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مسير أوضعت فيه، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته في وجهك أو غيبتك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد به إطفاء نورك، واغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. فتهلل وجه عكرمة بشرا وقال: أما والله يا رسول الله، لا أدع نفقة أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. رحم الله عكرمة ابن أبي جهل وأسكنه فسيح جناته. بر عكرمة بما قطعه للرسول صلى الله عليه وسلم من عهد، فما خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا وخاضها معهم، ولا خرجوا في بعث إلا كان طليعتهم. وفي يوم اليرموك أقبل عكرمة على القتال إقبال الظامئ على الماء البارد في اليوم القائض. ولما اشتد الكرب على المسلمين في أحد المواقف، نزل عن جواده وكسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم، فبادر إليه خالد بن الوليد وقال: لا تفعل يا عكرمة، فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين. فقال: إليك عني يا خالد، فقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله، فدعني أكفر عما سلف مني. ولما انجلت معركة اليرموك عن ذلك النصر المؤزر للمسلمين، كان يتمدد على أرض اليرموك ثلاثة مجاهدين أثخنتهم جراحهم، هم الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وعكرمة بن أبي جهل. فدعا الحارث بماء ليشربه، فلما قدم له نظر إليه عكرمة وقال: ادفعوه إليه. فلما قربوه منه نظر إليه عياش فقال: ادفعوه إليه. فلما دنوا من عياش وجدوه قد قضى نحبه، فلما عادوا إلى صاحبيه وجدوهما قد لحقا به رضي الله عنهم أجمعين، وسقاهم من حوض الكوثر شربة لا يظمؤون بعدها أبدا.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا فتاح يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: الله يصبحك بالخير يابا.
0: وردة؟
1: مين بده يكون يعني غير وردة؟
0: الله يسعد صباحك يا بنتي ويبارك فيك يا ربي.
1: تفضل يابا، جبت لك الإفطار.
0: الله يرضى عليك يابا، يرضى عليك دنيا وآخرة، ويستر عليك بابن الحلال يا بنيتي اللي يسعدك طول عمرك.
1: تقلقش يابا، كل واحد بياخد نصيبه في هالدنيا.
0: فعلا كل إنسان بياخد نصيبه.
1: يلا بدك إشي تاني يابا؟ بدي أرجع على البيت.
0: الله يرضى عليك يا بنتي، بدي إياك تبلغي أخوتك رياض وفايز وطاها يكونوا عندي الليلة في الأرض.
1: طب ليش أنت يابا ما تروح على الدار وبتقعد عندهم هناك؟ يعني عجبك الخشة هذه اللي قاعد فيها أنت؟
0: الخشة هذه يا بنيتي اللي أنا عايش فيها، عندي يا أحسن من قصر بكفنا فارضي اللي شقيت لما حصلتها في هالصحراء. هيه روحي يا بني، روحي بلغيهم خليهم يجوا هان.
1: حاضر يابا راح أبلغهم.
0: وتنسيش تيجي معاهم انت يا وردة.
1: أنا؟
0: انت وكم وردة عنا؟
1: في إيش يابا؟
0: لما تيجي مع أخوتك بتعرفي.
2: بالك يا فايز شو بده أبوي؟
3: والله من عارف يا رياض، هي شو حكت لك وردة؟
2: قالت أبوي بده إياكوا في الأرض وخلص.
3: هي أنا عارف عنه عايشتي في هالخشية في الأرض، هي الأرض بدها تشرد يعني؟
2: خلينا نروح ونشوف شو بده.
1: كيف حالك يا أخوي يا طه؟ إن شاء الله كويس.
4: الحمد لله على كل شيء.
1: شو حكالك الدكتور؟
4: قال لي فيش فيك إشي، شوية تعب وبس، وأعطاني دواء.
1: ألف سلام عليك يا أخوي. شو بدي أقول؟ أبوي بده إيانا أنا وإنت ورياض وفايز، وبستنانا الليلة في الأرض.
4: ما حكاش شو بده؟
1: والله حاولت أعرف بس ما حكالي، قال لي احكي لأخي وتكيجوا وإنت معاهم.
4: طيب يا أختي ولا يهمك.
2: خير يابا، إيش في؟
0: خير إن شاء الله، ما تستعجلش.
3: بسرعة يابا عشان المرأة والولاد لحالهم.
4: بدك منا إشي يابا؟ إحنا جاهزين، أنت أبونا وتاج راسنا.
0: صلوا على رسول الله يا أولاد.
5: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
0: شوف يا أولاد، أنا ما أضل في عمري قد ما مضى، وأنا ما بدي أسيبكم بعد تختلفوا على أي حاجة في نفس الوقت، عشان أضمن أنه وردة تأخذ حقها وما حد يظلمها. قررت أني أوزع هالأرض عليكم وزي ما بقول الشرع، لأني حاسس إني في آخر أيامي.
1: تحكيش هيك يابا، الله يطول بعمرك إن شاء الله.
4: إحنا يابا ملنا إشي وإنت عايش، وإن شاء الله ربنا بيطول بعمرك.
2: كلام أبوي مزبوط، انقسم هالجيت وكل واحد ياخد نصيبه، وبعدين من ناحية الموت ما كلنا حنموت.
3: اتوكل على الله يابا، كلامك هو الصح، قسم قسم، بلاش بعد ما تموت الشيطان يلعب في روسنا ونختلف.

0: حابس يا حابس.
1: مين البنادي؟ مين؟
0: يا عبيد يا عبيد يا حابس يا عبيد، ارجع ارجع.
2: يحرق شنينك، ايش قاعد بتسوي في هالكهف؟
0: برتاح، حسيت في التعب قلت ارتاح.
2: بترتاح ولا بتستنى لك صيده من هالناس اللي بتسافر؟
0: ما في صيد هالايام وما في سفر، قوافل التجار حولت على الطريق اللي ورا الجبل.
2: يا سيدي ربنا ببعت. ايش مش عندك شاي؟
0: بنعمل شاي. المهم انت وين رايح؟
2: وين؟ سارح في بلاد الله الواسعه.
0: ايش يا حابس بدك تضلك هيك؟
2: شو قصدك هيك؟
0: قصدي ما بدك تشوف لك حرمة لمك بدل ما انت داير تلفلف بين الجبال وفي الوديان.
2: هو انا لقيت وقلت لا يا عبيد.
0: طيب واللي يدلك على حرمة مزيونة وراها كيس مصاري؟
2: ايدي في حزامك يا عبيد.
0: وردة، وردة بنت الحج علي.
2: بنت الحج علي؟ هدول اللي ساكنين غرب الواد.
0: يرحم والديك، ابوها مات وسابلها شكفة أرض.
2: يعني لو تقدمت لها معقول يعطوني إياها؟
0: إخوتها أعرفهم كويس، أنا حروح أحكي معاهم وأضبط لك الوضع.
2: بس بتعرف يا عبيد إن صار هالإشي إلك منا هدية مرتبة.
0: هديتي 1000 دينار يا حابس. شو قلت؟
2: 1000 دينار؟ مش كتير يا عبيد.
0: ما انت رحت لها في الأرض يا حابس، والأرض بتجيب لها أكتر من 15,000 دينار.
2: مش خسارة فيك يا عبيد، 1000 دينار حلال زلال عليك، وفوقيهن أحلى غنمة من الغنم اللي عندي.
0: هو في عندك غنم يا حابس؟ قول من الغنم اللي بسرقه.
3: يا فايز يا فايز افتح يا فايز.
4: يا لطيف تلطف، ايش في يا وردة؟ مالك؟
3: أخوك طاها، أخوك طاها عيان كتير.
4: شو أعمل له يعني؟ مش الدكتور أعطاله دواء؟
3: أخوك لازم يروح على المستشفى يا فايز.
4: اسمع يا وردة، أنا مش فاضي، روح لأخوك رياض وشوفيه. صدقيني علي شغل، صدقيني ما أنا فاضي.
3: عليك شغل؟ يا خسارة، يا خسارة على الأخوة.
5: طب هو قال لك يعني بده يروح على المستشفى؟
3: هي بدها قول أخوك، أخوك تعبان.
5: شوفي فايز، شوفي فايز، أنا علي مصالح كتير.
3: أشوف فايز وفايز بيقول لي شوف رياض.
5: يا وردة يا وردة، الواحد يدوب حاله. اسمعي بعينك الله، روحي انت معاه على المستشفى.
3: بدك إياني أنا أروح معه على المدينة؟ انت مش عارف الطريق اللي من الواد للمدينة إيش فيها؟
5: شو فيها يعني؟ غول بياكل البني آدمين؟
3: ماشي يا رياض، ماشي أنا حروح معه.
6: بشوفك جاية لحالك يا وردة.
3: عشان إخوتك مشغولين يا طه.
6: مشغولين؟ الله يسامحهم.
3: معلش يا طه، اعذرهم، صدقني بحبوك بس ظروفهم صعبة. يلا يا أخوي يلا.
6: وين؟
3: على المستشفى، بدي أروح معاك.
6: أنت الطريقة طويلة وخطيرة وفيها قطاع طرق.
3: ما تخافش على أختك، توكل على الله.
6: طول عمرك خادمة لكبير ولصغير يا وردة، ربنا يعطيك عقدر نيتك
3: وربنا يشفيك ويرجعك سالم غانم إلنا يا رب.
6: حاسس يا وردة أنه معي مرض من العاطل.
3: يبعيد الشر عنك، أنت قوم وتوكل على الله.

0: عبيد خير؟ شو في عندك؟
1: عبيد أكيد جاي الدين منا مصاري، ما بيعرفنا إلا في الديق.
2: ما حزرت يا فايز، أنا جاي واسطة خير.
0: تفضل يا عبيد.
2: جايب لكم عريس لوردة.
1: عريس مين؟
2: عريس زين لرجال، راجل بمية راجل.
0: من أي بلد يا عبيد؟ احكي.
2: ما بحكي إلا لما أضمن التحلاية.
0: إيه لك التحلاية؟
2: 500 دينار يا رياض.
0: أوف، على إيش؟
2: بلاش، شكلكم ما بدكم تريحوا روسكم من هم البنات.
1: احكي يا عبيد احكي، وأنا اللي بدي أعطيك 500 دينار.
2: العريس اسمه حابس ومن قرية الجبل.
0: طيب احكي لنا، ابن مين ومن أي عشيرة وبيشتغل ولا لا؟ وعندهم أراضي وعندهم حلال؟
2: من الناحية هادي تسألش عنه، حابس ما شاء الله عليه.
3: يا دكتور طمني، من إيش بشكي طاها؟
4: خير إن شاء الله، أعطيناه دواء، بعد أسبوع بتيجي بتراجعه.
3: طيب شو معاه يا دكتور؟
4: أنت مرته؟
3: أنا أخته يا دكتور.
4: إن شاء الله ما بيكون إلا كل خير، خليه يأخذ الدواء وما تنسوش ترجعوا لي بعد أسبوع.
5: يا عبيد ايش عملت؟
2: تستعجلش على رزقك يا حابس، حبة حبة.
5: طمني الامور في التمام ولا كيف؟
2: انا رميت السنارة.
5: سنارة مين وسمك مين يا عبيد؟ احكيلي شو قالوا لك اهلها؟
2: يا محترم انا حكيت في الموضوع وصار الحكي انهم بدهم يردوا.
5: طيب عرفت شو رأيها؟
2: ما بهمني رأيها، بهمني رأي اخوتها.
5: طيب واذا رفضت يا عبيد؟
2: حتوافق يا حابس حتوافق، بس انت حضر التحلاية 1000 دينار وفوقيهن غنمة، ويا ريت تكون حلوب.
0: يا وردة شو قالكوا الدكتور؟
3: اعطوه دواء وقال له بتيجي تراجع بعد اسبوع.
1: مش قلنا لكم اعطوه دواء؟ انت يا وردة بتعومي على شبر مية ولسه بتكيانا نسافر من الصحراء للمدينة في اخر الدنيا عشان نجيب شوية الدواء، ما هو الدواء موجود عنده.
0: طيب سيبونا من هالموضوع، اسمع يا وردة في موضوع مهم بدنا نحكي فيه.
3: اتفضل ايش الموضوع؟
1: من الاخر يعني بدون مقدمات، في ابن حلال طلب ايدك.
3: ومن هو؟
1: راجل قد حاله، فارس الفرسان، وعنده مال وعنده حلال.
3: يعني مش من حقي اعرف هو مين؟
0: حابس، اسمه حابس، من عشيرة الجبل.
3: طيب وشو حكيتوا له؟
0: ما حكينا اشي، احنا بنشاورك.
3: انا من ناحيتي بفكرش بالزواج هالقيت، لما اخوي طاها يخف بفرجها الله.
1: هو انت وصية على طاها؟ لوقت ايش بدك تضلك هيك يعني؟
3: شو قصدك هيك؟
0: قصده انه البنت ما الها الا سترتها.
3: شو يعني؟ بدكوا تتخلصوا مني؟
0: اسمع يا وردة، بكرة الراجل بده يجي يشوفك وتشوفيه، ولعلمك انا من هالقيتها موافق.
1: وانا زي اخوك رياض موافق، ويا ريت ما تخلينا صغار قدام الناس.
2: ايش هاد يا حابس؟ يا راجل كان نظفت حالك شوية.
5: ليش؟ وانا هيك مش نظيف يا عبيد؟ اي والله لو شفتني بنت الملك الا غير تجري علي جراي.
2: تجري عليك جراي وانت لابس هالجاعد المدود؟ اي والله اللي بشوفك بقول له 100 سنة عليك.
5: اسكت اسكت يا عبيد، انت ما بتفهم في اللبس.
2: طيب يلا يلا يلا هات هالفرس خلينا نطلع يلا.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم والمسلمين على منابر النور في ظل العرش مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومع هذه السورة، سورة الحجرات، هذه السورة القصيرة 18 آية، لكنها جليلة وخطيرة وتربوية وعظيمة، وفيها من القيم وفيها من الأخلاق. هذه السورة سميت على اسم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يسكنها، وكان الأعراب ينادونه من ورائها لا ينتظرون حتى يخرج إليهم، فهم فيهم جفوة. فأنزل الله هذه السورة يعاتبهم ويؤدب المسلمين والمؤمنين مع خاتم النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ينادي الله أهل الإيمان بصفة الإيمان، وهو العقد الوثيق بين العبد وبين الرب. يوم أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أصبح الآن ينادى بهذه الصفة. فإذا سمعتها أيها الحبيب اللبيب، يتها الكريم المؤدبة، فأصغي إليها، وليصغي الجميع إليها، لأن فيها أمر لله أو نهي لله أو موعظة من الله. وهكذا يبين الله سبحانه بهذا النداء تميز أهل الإيمان والإسلام والقرآن عن سائر الأمم وسائر الناس. يا أيها الذين آمنوا، وهنا يقول المؤمن المنادى لبيك وسعديك والخير كله في يديك. الأمر الأول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدم اقتراحك أو توجيهاتك بين يدي الله ورسوله، لا تقدم القوانين الوضعية بين يدي الله ورسوله، لا تقدم الأهواء، وما أكثر الأهواء اليوم بين يدي الله ورسوله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. خطان متوازيان. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع سلسلة من الدروس حول محور واحد هو مقاصد الشريعة، لأنه بادئ ذي بدء، أودع الله في الإنسان عقلاً، والعقل له مبادئ ثلاث: مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض. فالعقل البشري لا يفهم شيئاً بلا سبب، هكذا برمج، والعقل البشري لا يفهم شيئاً بلا غاية. فمن أجل أن تفهم ما حولك يجب أن ترى السبب الكافي لحدوث الذي أمامك، ويجب أن تطلع على الحكمة أو على الغاية أو على مصطلح دقيق في الشريعة الإسلامية، على المقصد. ومن نعم الله الكبرى أن ربنا العظيم حينما أمرنا أعطانا بعض مقاصد الشريعة رحمة بنا. يعني يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق. الأديان الوضعية التي من صنع البشر فيها طقوس، حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات لا معنى لها إطلاقاً، لكن العبادات في منهج الله عز وجل معللة بمصالح الخلق. الأدلة: أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. مقصد الإله العظيم من فرض الصلاة علينا أن نتصل به، وأن نشتق من كماله، وأن يكون هذا الكمال رادعاً لنا عن كل نقيصة وعن كل عيب. إن الصلاة تنهى نهياً ذاتياً عن الفحشاء والمنكر. وأعظم ما في الدين أنه يعتمد على الوازع الداخلي، وأكبر نقيصة في النظم الوضعية أنها تعتمد على الرادع الخارجي. فسيدنا ابن عمر حينما التقى راعياً قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها مات أو أكلها الذئب. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ منهج الله يعتمد على الوازع الداخلي، بينما أي منهج أرضي يعتمد على الرادع الخارجي. فإذا انقطعت الكهرباء في مدينة كبيرة جداً في دولة عظمى، ترتكب في الليلة الواحدة أكثر من 200,000 سرقة، بأربع مليارات. الرادع الخارجي تعطل المراقبة، أما المؤمن عنده وازع داخلي. فلذلك الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. على كل، مقصد الشريعة من الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر نهياً ذاتياً. الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مقصد الإله العظيم من أمرنا بالصيام أن نتقي، يعني أن نتصل بالله، أن يملأ الله قلبنا نوراً نرى به الحق حقاً والباطل باطلاً. طيب، حكمة الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تطهر الغني من الشح، وتطهر الفقير من الحقد، وتطهر المجتمع من هذا التفاوت الطبقي الكبير، بل وتطهر المال من تعلق حق الغير به، وتنمي نفس الغني ونفس الفقير، وتنمي المال وتنمي العلاقات الاجتماعية. إذن العبادات كما قال الإمام الشافعي في الإسلام معللة بمصالح الخلق، يعني بالتعبير التقريبي هذا احترام لنا. الله أودع فينا عقل، لو أن مدير مؤسسة أمر موظف أن يسافر إلى حلب وأن يبقى بباب الفرج ساعة ويعود إلى دمشق، يقول له لماذا؟ ما الهدف؟ ما المقصد من ذلك؟ الإنسان لا يقبل شيء بلا هدف. وبحياتنا اليومية أحياناً ترى سلسلة مدلات خلف الشاحنة، تقول لماذا هذه؟ إلى أن يقول لك أحدهم هذه لتفريغ الصاعقة، لو جاءت صاعقة بدل أن تحرق الشاحنة وما فيها تفرغ إلى الأرض. فأنت لا تفهم شيئاً بلا سبب، ولا تفهم شيئاً بلا غاية. فمقاصد الشريعة تلبية لحاجة عقلية، أن تفهم الشيء بغايته. لذلك ربنا عز وجل لأنه خلق العقل فينا، هذه الحاجة قد لبيت في منهجه، قال لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والحج لتعلموا أن الله يعلم، والزكاة من أجل أن تطهر المؤمن وأن تزكي نفسه. إذن العبادات معللة بمصالح الخلق. ولبعض العلماء كلمة رائعة هي: الشريعة عدل كلها، مصلحة كلها، رحمة كلها، حكمة كلها. فأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الرحمة إلى القسوة، من الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لذلك من دعا إلى الله بمضمون سطحي غير متماسك متناقض، أو دعا إلى الله بأسلوب غير علمي وغير تربوي، قال بعض العلماء: المدعو إلى الله بهذه الطريقة لا يعد عند الله مبلغاً، ويقع اسم تفلته من منهج الله على من دعاه بهذه الطريقة. كلام دقيق. ديننا دين علم يلبي الحاجة العقلية، يعطينا الأسباب، يعطينا الغايات. يعني أحياناً أنت كأب بأنك قوي ومالك أمور بيتك يمكن أن تعطي أمر لأولادك افعلوا كذا، ومن لم يفعل أنزل به أشد العقاب. جيد، طبقوا. أما لما بتقول لأولادك افعلوا كذا من أجل كذا، أنت بهذا تحترمهم، أنت بهذا تعلي قدرهم، أنت بهذا تقنعهم. لذلك البطولة لا أن تصدر الأوامر، البطولة أن تصدر الأمر مع التعليل، مع بيان المقصد، مع الحكمة، مع الغاية. هذه طريقة تربوية تنفعنا أيضاً في تربية أولادنا أو في إدارة أعمالنا. أنت عندك مؤسسة، عندك موظفون، فيك تعمل أمر؟ إذا أغفلت الحكمة منه والمقصد منه هذا الأمر قد لا ينفذ. أما إذا جعلت هذا الموظف صديقا لك، عضوا في أسرة، تقنعه بهدف هذا الأمر، الأمر يختلف. فإلهنا جل جلاله كن فيكون، زل فيزول، ومع ذلك حينما أمرنا أعطانا المقصد الأسمى من هذا الأمر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصيام لعلكم تتقون، الحج لتعلموا أن الله يعلم. يعني هكذا ينبغي أن نفعل أخواننا الكرام. يعني دائما وأبدا البطولة أن تفهم الدين فهما عميقا. إن أنت إذا فهمت أوامر الدين على أنها قيود لحريتك فهذا فهم سقيم. أما إذا فهمت أوامر الدين أنها حدود لسلامتك فرق كبير. تمشي في فلات، في لوحة كتب عليها حق الألغام ممنوع التجاوز، هل تعتقد لثانية واحدة أن هذه اللوحة من أجل أن تحد من حريتك؟ لا لا أبداً، من أجل أن تضمن سلامتك. فبين أن تفهم الأوامر يعني قيود وتضييق وحد لحريتك، وبين أن تفهم الأوامر ضمان لسلامتك، فرق كبير. لذلك أعظم شيء في الدين أن تكون فقيهاً، لا بمعنى أن تعرف الحكمة، بل بمعنى أن تعرف الحكمة، الحكمة والحكمة. فلذلك هذا الأعرابي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله عظني ولا تطل، فتلا عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أنت حينما تفهم أوامر الله عز وجل من أجل أن تضمن لك سلامتك وسعادتك تكون فقيهاً. أما إذا ظننت أن أوامر الدين قيد لحريتك وتضييق عليك فهذا فهم سقيم. لكن أيها الإخوة، نحن في الأحكام الشرعية نهتم بالعلة، بينما في فهم مقاصد الشريعة نهتم بالحكمة. فرق بين العلة والحكمة. يعني مثلاً الإفطار في السفر علته السفر فقط. أما أنت بفهمك العميق لماذا سمح الله لنا في سفر شاق أن نفطر؟ الحكمة التيسير على الأمة، التخفيف. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات كانت في رمضان أمسك قعباً من الماء وشرب أمام أصحابه، فلما بلغه أن بعض أصحابه لم يفطروا قال: أولئك العصاة، لأن الله سبحانه وتعالى سمح لنا في المشقة أن نفطر. والآن أخواننا الكرام مرضى السكر إذا ما سألوا الطبيب المسلم الحاذق الورع عن صيامهم في هذا الشهر، وصاموا ونقصت السوائل وأصيبوا بفشل كلوي فهم عصاة، عصاة في صيامهم. أن الإنسان ملك أسرته، ملك الأمة، فلسبب سمح الله لك أن تفطر إذا كنت مريضاً. لذلك معي إحصاء مخيف، يعني في بدمشق 500,000 إنسان مريض بالسكر. هذا السكر يسموه مرض صديق، ممكن تتعايش معه كل حياتك، بيعمل لك وزن رشيق، بيعمل لك حمية، بيعمل لك نشاط، لكن يحتاج إلى ضبط. فببلادنا مع الأسف الشديد 72% من مرضى السكر بينقلب مرضهم إلى فشل كلوي أو إلى بتر أحد الأعضاء أو إلى فقد البصر أو إلى شلل لعدم الوعي فقط. في ألمانيا 100 مريض سكر 4 أشخاص فقط بيتطور مرضهم إلى فشل كلوي أو إلى بتر عضو أو إلى فقد البصر. نحن بحاجة إلى وعي. فالله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مرض السكر مرض صديق يتعايش معه طوال الحياة، بيخليك بأعلى وضع، لكن يحتاج إلى ضبط، إلى قياس السكر باستمرار وإلى مراجعة الطبيب. أنا أقول هذا في هذه المناسبة لأن الله عز وجل سمح لنا لمن كان مريضاً أو على سفر أن يفطر. نعم، لذلك لئلا نقع في اضطراب، يا ترى علة الإفطار في السفر تخفيف المشقة؟ هي قضية لا تنضبط معنا. في إنسان شاب لا يتأثر بالسفر، في إنسان لا يحتمل سفر ساعة، لذلك السفر علة الإفطار في السفر، سفر فقط.

لا تأكل. فالأدب العالي الذي يتمتع به الابن أمام أبيه يجعله ينصاع لهذا الأمر، ففي أوامر قد لا نفهم حكمتها، لكن بدافع عبوديتنا لله وثقتنا به ومحبتنا له نلتزم. لذلك قالوا علة أي أمر أنه أمر، علة أي أمر أنه أمر. من هنا عالم من علماء دمشق جزاه الله خيراً سافر إلى بلد بعيد والتقى مع إنسان من هذه البلاد أسلم حديثاً، ودار موضوع لحم الخنزير، وهذا العالم الدمشقي أفاض لساعة أو لأكثر في الحديث عن مضار لحم الخنزير، فما كان من هذا الذي أسلم حديثاً إلا أن قال له كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه وانتهى الأمر. فكلما ارتقى إيمانك لا تبحث عن العلة، علة الأمر أنه أمر. يعني أنت مع طبيب قلب يحمل أعلى شهادة، له سمعة عالية جداً، قال لك لا تأكل هذا الطعام، يمكن لا تجرؤ أن تسأله لماذا، أو لا تفكر أن تناقشه في هذا من ثقتك فيه. فأنا أقول لكم نحن كمؤمنين علة أي أمر أنه أمر. بالمناسبة أيها الإخوة، العلماء بحثوا في مقاصد الشريعة فرتبوها على النحو التالي: أول مقصد من مقاصد الشريعة حفظ الدين، والصلاة لحفظ الدين. أنت هاتف محمول تحتاج إلى شحن، فإن لم تشحن تنطفئ الشاشة ويصمت الهاتف، أليس كذلك؟ فالصلاة شحنة يومية، وصلاة الجمعة أطول في خطبة، شحنة أسبوعية، والصيام شحنة 30 يوم، الخطبة ساعة مع الصلاة، أما الصيام 30 يوم، والحج في سفر، في سفر وفي تفرغ وفي مناسك وفي إنفاق مال، والحج شحنة العمر. فبين صلاة تشحن بها من صلاة إلى صلاة، وبين صلاة جمعة تشحن بها من أسبوع إلى أسبوع، وبين صيام شهر تشحن به من سنة إلى سنة، وبين فريضة الحج التي هي شحنة العمر. لذلك أول مقصد من مقاصد الشريعة حفظ الدين، والجهاد من أجل حفظ الدين، والعبادات من أجل حفظ الدين. المقصد الثاني حفظ النفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حينما يقتل القاتل كي نردع إنساناً آخر أن يفكر بالقتل. العرب في الجاهلية قالوا القتل أنفى للقتل، لكن القرآن يقول ولكم في القصاص حياة. مرة دخلت إلى محكمة الجنايات من باب الاطلاع، فرأيت لوحة على خلف القاضي بخط كبير جداً يقرأه المذنبون في القفص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقرأت لوحة بخط كبير فوق رؤوس المذنبين يقرأها القاضي: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. آية للقاضي وآية للمذنبين. أيها الإخوة، من مقاصد الشريعة حفظ العرض، فلذلك حد الزنا حفظ للعرض. المقاصد في عليها حدود، المقاصد: من يعتدي على الدين له عقاب أليم، من يعتدي على النفس القاتل يقتل، من يعتدي على العرض إن كان محصن يرجم وإن كان غير محصن يجلد. ثم الحفاظ على المال، لذلك حد السرقة. فبين الحفاظ على الدين، الحياة، العرض، المال، هذه المقاصد مرتبة، لكن دائماً مرتبة ترتيب تصاعدي، تبدأ بالمال، بالعرض، بالنفس، بالحياة، بالدين.
يمكن

0: أن تضحي بالأدنى من أجل الأعلى. فالإنسان في الجهاد قد يضحي بحياته من أجل الدين. هذه مقاصد، وفي حاجات وفي تحسينات. الحاجات للتوسعة والتيسير، والتحسينات للتزيين. فدائما نضحي بالتحسين من أجل الحاجة، وبالحاجة من أجل الضرورة، والضرورات خمس، نضحي بالأدنى من أجل الأعلى. هذه بعض ما في مقاصد الشريعة. أيها الإخوة، نحاول في هذه السلسلة من الدروس أن نتناول عبادة عبادة، وحكما حكما، ونوضح مقاصد الشريعة فيه، وهذا تلبية لحاجة عقلية أو دعا الله فينا، هي الغائية في العقل. والإنسان حينما يفهم الغاية ترتاح نفسه. فإذا كنت أبا، أو كنت معلما، أو كنت في منصب قيادي، حاول أن تعطي الأمر مع التعليل، كما علمنا ربنا جل جلاله حينما قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وإذا كنت أبا أو كنت في منصب قيادي افعل هذا أيضا، فترى أن الذين حولك يبادرون إلى تطبيق هذا الأمر عن طيب خاطر وعن محبة. لكن من حيث الشيء القاطع، أن علة أي أمر في الدين أنه أمر من الله عز وجل. وفي كتب كثيرة أشارت إلى الحكم، أو إلى المقاصد، أو إلى الأسرار. عند الإمام الغزالي: أسرار الصلاة، أسرار الحج، أسرار الصيام. فالأسرار أو المقاصد أو الحكم تعني أن نفهم المقصد الإلهي العظيم من أداء هذا الواجب أو أداء هذه العبادة. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون مقاصد الشريعة عوناً لنا على أدائها أداءً وفق ما أراده الله عز وجل. أحياناً حينما نبتعد عن المقاصد نقع في متاهات كبيرة، نقع في مرض اسمه الغرق في الجزئيات. الغرق في الجزئيات أحد سلبيات حياة المسلمين اليوم. يتقاتلون حول أشياء خلافية. فمرة في مسجد اختلف المصلون حول عدد ركعات التراويح، فهذا الخلاف انتهى إلى تصادم، فجاءت فتوى من عالم كبير بإغلاق المسجد. قال: لأن صلاة التراويح سنة والفريضة وحدة المسلمين، مقصد كبير، فإذا ضحينا بالفرض من أجل السنة لا كانت هذه السنة. فحينما نعرف مقاصد الشريعة تحل مئات المشكلات في حياتنا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعليك،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها.
0: وللمستقبل قد مضيت،
2: وللمستقبل
4: قد مضيت.
5: خلي عدوك يولي
0: معكم فهاد

0: صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: من لبنان،
1: من لبنان.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح، بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء، يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء، بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر، بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة، بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه، بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر، بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة، بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه، بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن، بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده، بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين، بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد، بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن، بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده، بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين، بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد، بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب، بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام، بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل، بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب، بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام، بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل،
بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها. يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها، بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة. يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة، بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين. يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين، بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل. يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي، بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب. يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا، بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين. يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين، بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب، بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب، بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود. يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود، بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول. يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول، بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم. يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم، بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته، بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته، بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس. يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس، بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان. يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا، بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل. يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل، بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع. يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع، بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية. يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية، بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع. يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع، بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب. يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودت الوطن المستباح.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستهل هذه الحلقة من الأخلاق المحمدية ونتحدث عن الخلق. التطهر ظاهرا وباطنا، هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى القدوس، ومن اسمه سبحانه الجميل. والتخلق باسم الله تعالى القدوس هو بأن يطهر الإنسان بدنه وثوبه وبيته ومكتبه وشارعه من النجاسات والأوساخ. فالمسلم يبتعد كل البعد عن القذارة، لأن الذي يحب النجاسة والفوضى هو الشيطان. أما المسلم فيطهر جوارحه من الحرام، ومنها نظرات الاستهزاء وكلمات الشتائم وفعال الضرب والسرقة والغش. هو يطهر قلبه من الأوصاف التي يبغضها الله، كالبخل والأنانية والحقد والطمع. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتخلق باسم الله تعالى الجميل هو بأن يجمل الإنسان جسده وثيابه وبيته، ويحرص أن يكون كل عمل يقوم به جميلا ومتقنا، ثم أن يتحلى بالأخلاق الجميلة الحسنة. ذلك لأن الجسد موضع نظر الخلق، والقلب موضع نظر الحق سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. لا شك أن هناك نوعا من النجاسة والقذارة لا يمكن تطهيره، لا بالماء النقي الطاهر ولا بمختلف الأدوية. هو لوثة الكراهية والحقد والكبر والتعصب. هناك يتلوث القلب وتمنع عنه ماء الحياة، نقصد الحب. الحب هو الذي يطهر قلوبنا. فإذا أحببت الله تعالى أحببت خلق الله، ثم نظرت إليهم نظرة حب ورحمة. الصلاة عماد الدين وشرطها الوضوء، لأنه وجب علينا التطهر من الخارج أولا في الوضوء بالتخلية، لكي نستعد للتطهر من الداخل في الصلاة، ونستقبل الرحمات والأنوار ونحظى بالتحلية. وكذلك هي الأخلاق، ينبغي علينا التطهر من الأخلاق الذميمة أولا، لكي نتحلى بالأخلاق الحميدة آخرا. ولذلك كانت التخلية نصف الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فلا يتم ولا يكتمل الدين إلا بالطهارة ظاهرا وباطنا. أيها الأحبة، الحرص الأكيد على تطهير الظاهر من النجاسة كالبول والغائط والدم والقيء، وأن نحافظ على تطهرنا بالغسل والوضوء كما حثنا على تطهير كل ما يصدر عن أجسادنا كنظافة الأسنان والمضمضة بعد أكل الطعام، وقص الأظافر وغسل اليدين قبل وبعد الطعام وبعد الاستيقاظ من النوم، وتسريح الشعر وترتيبه. كل ذلك مطلوب، بل ومطلوب بشدة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم قادمون على إخوانكم فأحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، إن الله لا يحب الفحش والتفحش. وشامة في الناس أي تعرفوا بذوقكم الرفيع وجمالكم الظاهر والباطن. أما الفحش والتفحش من معانيه اللباس وما يشبهه، وعدم الاحتشام وما هو غير لائق. رسول الله عليه الصلاة والسلام حثنا على تطهير الجسم، وحثنا على تطهير الجوارح من المعاصي. نطهر العين من النظر إلى الحرام، ومن مد العين إلى ما ليس لنا، ومن نظرة الكبر والاستعلاء ونظرة الاستهزاء.
ونطهر اليد من ارتكاب الحرام، والرجل من الذهاب إلى الحرام، واللسان من الغيبة والنميمة والكذب. ومن تعاليمه عليه الصلاة والسلام أن نطهر القلب من الأخلاق المذمومة باجتناب كل ما يتناقض مع أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الأخلاق المحمدية. ومن ذلك أن ننأى بأنفسنا عن الكذب والبخل والتسرع، أي عدم التأني، ونبتعد عن سرعة الغضب وعدم المسامحة والحقد وسوء الظن بالعباد والعناد والحسد. وقد حثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا على تطهير القلب مما سوى الله، بحيث لا يكون هناك تعلق بغير الله أو اعتماد على غيره سبحانه. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
2: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من طهران نحييكم مشاهدينا الكرام. عدوان أمريكي مستمر على إيران يستهدف بنيتها التحتية ومنشآتها المدنية، وترامب يتوعد بضرب الجسور ومحطات الكهرباء في إيران. في المقابل تمارس إيران ضبط نفس نوعيا ومحسوبا، تهندس ردودها بهدوء ودقة، وتؤكد تمسكها بمذكرة التفاهم كمكسب لطهران وورقة قانونية ثنائية ودولية كبرى. وما بين التصعيد الأمريكي والموقف الإيراني الثابت بترسيخ معادلة الالتزام مقابل الالتزام، توجه وزير الخارجية عباس عرقجي إلى قطر لتقديم التعازي برحيل الأمير الوالد ولقاء عدد من المسؤولين. تطورات متسارعة نناقشها في هذه الساعة مع ضيفينا من طهران، المحلل السياسي روح الله مدبر. مرحبا بك أستاذ روح الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عرض سلام ادب احترام
2: احييك واحيي جميع مشاهديك الكرام وزملائك الاعزاء مشاهدي قناه الميادين.
0: ارحب بمحلل الميادين للشؤون السياسيه والدوليه قاسم عز الدين. مرحبا بك قاسم. قبل ان نباشر النقاش نبدا من التطورات الميدانيه، حيث اعلنت بحريه حرس الثوره في ايران انها اوقفت بطلقات تحذيريه سفينتين على الاقل خلال الساعات ال24 الماضيه في مضيق هرمز. ياتي ذلك فيما كان حرس الثوره قد اكد في وقت سابق استهداف مركز اتصالات ومستودع الامداد التابع للقاعده العسكريه الامريكيه في الكويت، اضافه الى منصات اطلاق هاي مارس بصواريخ، مستهلا بيانه بعبارة إلى الشعب الكويتي الشريف والكريم. ونشر حرس الثورة مشاهد توثق لحظة إطلاق صواريخ خيبر شيكان وذي الفقار وفاتح 110 ضمن الموجات الثالثة حتى السابعة من عمليات نصر 2. إلى ذلك أعلن الجيش الإيراني استشهاد 7 جنود من اللواء 388 إثر عدوان أمريكي استهدف ثكنتهم العسكرية فجرا. من جهة أخرى دانت العلاقات العامة في الجيش قرار البرلمان البريطاني تصنيف حرس الثورة منظمة إرهابية، مؤكدة أن الحرس يعد أحد أبرز قوات مكافحة الإرهاب في العالم. وأضافت أن حرس الثورة قدم تضحيات كبيرة للشعب الإيراني ولشعوب الدول المجاورة، ولم يقتصر دوره على المهام العسكرية بل امتد إلى المجالات الاجتماعية والثقافية. وأكد البيان تضامن الجيش الإيراني مع حرس الثورة في إطار توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة لمواجهة التهديدات والتصدي لأعداء الشعب الإيراني. أكد أيضا مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية لواء يحيى رحيم صفوي في تصريح للميادين أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا بالعدوان على إيران واغتيال السيد الشهيد علي خامنئي، وهي تكررها اليوم بتخريب تفاهم إسلام أباد.
3: العامل الأساسي للهجوم الأمريكي على إيران كان الكيان الإسرائيلي، وإلا فإن أي رئيس جمهورية يتحلى بالعقل لا يرتكب مثل هذا الخطأ الاستراتيجي. كما أن الخطأ الأكبر بعد شن الحرب العدوانية على إيران هو جريمة اغتيال سماحة الإمام خامنئي، وخطأهم الحالي هو تخريب مذكرة تفاهم إسلامباد، وهو التفاهم الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي بنفسه، لكنهم لم يلتزموه ويتهمون إيران بعدم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. ومن أهم البنود التي تنصلوا منها البند الأول المتعلق بوقف الحرب في لبنان واحترام سيادته ووحدة أراضيه، وكذلك البند المتعلق بإنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وتحرير الأموال المجملة.
0: أيضا كان اللواء صفوي شدد على أن دور جبهة المقاومة سيكون أساسيا ومحوريا في رسم معادلات السياسية والأمنية في منطقة غرب آسيا.
3: أنا على ثقة بأن الانسجام والاتحاد الكبيرين اللذين يتجليان بقوة بين أبناء شعبنا والحكومة والقوات المسلحة سوف يؤديان من دون شك إلى تعزيز حالة الردع في جبهة المقاومة، وأن جبهة المقاومة سوف يكون لها الدور الأساسي والمحوري في رسم المعادلات السياسية والأمنية في منطقة غرب آسيا من دون وجود الغرباء والقوة الأجنبية. والشعب الإيراني والشعب اللبناني العزيز بمن فيه المسلمون والمسيحيون سوف يدافعان ببسالة عن بلديهما، وحزب الله العزيز إنما يدافع عن استقلال لبنان وعن سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
0: أستاذ روح الله، أبدأ معك النقاش من حيث يعني انتهت جولة العدوان الجديدة فجر هذا اليوم على السيادة الإيرانية مجددا. يعني ترامب بخطابه وسلوكه الضغط الذي يمارسه على إيران بهذه العدوانية يحاول المساس ليس فقط بمذكرة التفاهم والقضاء عليها، ليس فقط الهيمنة والسيطرة على أو القرصنة على مضيق هرمز، إنما إفراغ مذكرة التفاهم من روحها القانونية. من وجهة نظرك ومتابعتك، ما الذي يريد ترامب من خلال هذا التصعيد العسكري بعدوانه على إيران؟
1: ضرورت داره نکته فوق العاده مهمی رو
2: نعم يجب ان نشير نقطه مهمه للغايه. قبل شهرين عندما كان المسؤولين الايرانيين ذهبوا الى اسلام اباد ليتفاوض مع الوفد الامريكي، فان مجلس الامن الروسي وكذلك هيئه العلاقات الخارجيه نشرت تقريرا وبعثته الى طهران واعلنت بان امريكا تستخدم المفاوضات كخدعة لحرب جديدة ضد إيران، وكذلك لديهم برنامج للهجوم البري على إيران واحتلال جزء من الجزر الإيرانية. هذه المعلومات انتقلت بالمخابرات الروسية إلى إيران بأن أمريكا تتعاون وتنسق مع دول الخليج الفارسي وكذلك مع دول شمال إيران لتشكيل جبهة موحدة لإرسال الإرهابيين، ويريدون أن يوقعون
0: في خضم هذه الحرب على إيران.
2: نعم، هذا يعني أن هذا تحذير روسيا أرسلته إلى إيران بأن أمريكا لديهم برنامج خلال شهرين. هذه قبل شهرين روسيا أرسلت هذه التحذيرات بأن أمريكا تريد شراء الوقت وتخدع إيران لمدة شهرين لكي تحصل على فرصة للاستعداد العسكري وملء ذخائرها الصاروخية وكذلك لتخزين النفط للقيام بهجوم جديد، وهذا ما يحصل اليوم وللمرة الثالثة في الوقت الذي الدبلوماسيين الإيرانيين يتفاوضون مع أمريكا، فإن أمريكا بدأت حربا جديدة ضد إيران. هذا يثبت بأن شيئا باسم التفاهم وإعطاء امتيازات لأمريكا والحوار مع أمريكا أمر غير عقلائي وغير معقول. أمريكا هدفها أن تصل إلى أهدافها الشريرة باستخدام أدوات غير أخلاقية، كما رأينا بأن كل الوعود الأمريكية للوفد الأمريكي لم تنفذها في لبنان، وكذلك الاعتداءات على جنوب لبنان تشددت. برنامج أمريكا هو احتلال إحدى الجزر الإيرانية بريا واحتلال بعض الجزر، هذا بكل تأكيد وبرنامج أمريكا. هذا المخابرات الروسية أبلغ طهران بهذه الخطة، لذلك أنتم ترون بأن خط الساحل الجنوبي الإيراني بشكل ممتد خلال اليوم بين 10 إلى 12 ساعة يتعرض للمقاتلات الأمريكية والصواريخ الأمريكية، يقصفون المعسكرات والقواعد العسكرية ومراكز القيادة وكذلك معسكرات الجنود. ما حصل يوم أمس في شابهار كان محل إقامة واستراحة الجنود وكذلك الرادارات وكذلك ذخائر الأسلحة إلى جانب محطات الوقود. في اليوم تتعرض لأكثر من 12 ساعة للاعتداء الأمريكي، هذا يبين بأن أمريكا تعد الأرضية لكي تنزل قوات برية، ليس فقط الجيش الأمريكي فقط، ربما هناك قوات برية للبحرين وربما الإمارات الآن هما مستعدون وكذلك لنقل جنودهم إلى مثلا الجزائر الإيرانية. يجب أن نتحلى باليقظة بأن أمريكا إذا ما بدأت الحرب البرية وأيضا إذا رفعت علما أجنبيا داخل الأراضي الإيرانية فأنهم سوف يطلقون أجواء إعلامية كبيرة كما قام به الجيش الإسرائيلي في قلعة الشقيف وكذلك فرأيتم بأنهم رفعوا العلم الإسرائيلي على القلعة وبدأوا حملة إعلامية كبيرة. لذلك نحن نقول بأن هذا التفاهم لا أساس له من الوجود، لأن الإيرانيين ذهبوا 3 مرات تفاوضوا، وفي 3 مرات أمريكا ضربت طاولة المفاوضات واعتدت على إيران، وفي المرحلة الثانية اغتالوا قائد الثورة شهيد، والآن في المرحلة الثالثة في حين المفاوضات أمريكا تخطط لاحتلال جزر إيران. هذه تقارير قطعية ومئة بالمئة، والمعطيات تؤكد ذلك بكل وضوح.
0: قاسم عين، حين تقاوم إيران هذه العدوانية الأمريكية مجددا بجولة ثالثة بالآلية التي ترتئيها مناسبة وبالميزان الذي ترتئيه يعني مناسبا لهذه الظروف في هذا التوقيت بالذات، أي مقاومة وأي تصدي لملامح مشروع أمريكي يصاغ الآن بإشراف ترامب؟
4: مساء الخير محمد، لك للأستاذ روح الله وللزملاء ومشاهدين الميادين الأكارم. حقيقة الأمر أن باللحظة الحالية ما تقوم به إيران هو رد متناسب، يعني هي تدوزن وتدير إيقاع الرد بحسبان أن المعركة الفعلية لم تبدأ بعد، ويمكن أن تبدأها إيران بفترة قريبة. هي يعني كما أشار الأستاذ روح الله بأن هناك رغبة أمريكية بشن العدوان، هذا واضح تماما حتى يعني أثناء المباحثات بإسلام أباد، والموافقة الأمريكية على 14 بند هما شروط إيران بالكامل، معناهم كان أن استسلام أمريكا مباشرة بكل الأحوال. وافقت الولايات المتحدة مرغمة، لكن هذه الموافقة كانت تتضمن بأنها مرغمة في فترة قصيرة، وهي ستقوم بتسويف كل ما تم الاتفاق عليه، والاستعداد كان من تلك اللحظة يعني أو الرغبة الجامحة عند صقور الصقور في الإدارة الأمريكية هي استكمال الحرب، وهناك عجز عن استكمال الحرب. وأعتقد حتى هذه اللحظة هناك يعني في الإدارة الأمريكية صقور الصقور ما زالوا يحلمون بالحرب والعودة إلى الحرب أو خوض الحرب بأشكال جديدة، سواء يعني بإنزال قوات برية أو اعتداء على الجزر أو يعني كل ما هدد به ترامب من يعني وعود. لكن حتى هذه اللحظة لا أعتقد يعني أن الإدارة الأمريكية أو أمريكا قادرة على تنفيذ هذه التهديدات، يعني كمن يحلم بأن يبتلع البحر وهو غير قادر على أن يشرب كأس ماء. هذا هو واقع الحال بالنسبة للولايات المتحدة. المخرج الأساسي لإدارة ترامب من هذا المأزق الذي وضع نفسه فيه هو أن يكسب الحرب، ولا يمكن أن يكسب الحرب لا بالمفاوضات ولا حتى بالاعتداءات الجزئية التي يصعدها يوما بعد يوم. الحل المثالي على الصعيد العسكري هو أن يستطيع أن إرسال غزو بري من المارينز، 300,000 من المارينز إضافة إلى كل هذه الاستعدادات العسكرية حاملات الطائرات، وطبعا القواعد الأمريكية في المنطقة وحتى القواعد الأمريكية في أوروبا التي ساندت الولايات المتحدة في العدوان على إيران. كل هذا يعني هو بحاجة لكل هذه الجبخانة لكي يستطيع أن يقدم على غزو. لكن السؤال واليوم التالي، إذا حاول الغزو هل يستطيع أن يصمد في حرب الاستنزاف فترة طويلة أكثر من 2 شهر هو محتاج إليها بكل يعني بكل جوارحه لكي يحسم التناقضات داخل الولايات المتحدة؟ هذا هو المأزق الكبير الذي تعاني منه الإدارة الأمريكية بين حاجتها إلى تسجيل وعدم القدرة على تسجيل هذا النصر العسكري بالحجم الأمريكي، وهذا الأمر له ارتدادات كبرى على الصعيد، ليس فقط على الصعيد
0: الأقليمي. سألك قاسم في جولة ثانية حول الأولويات بالنسبة لترامب، يعني في حال استمر ورفع وتيرة هذا العدوان على إيران، إن كان المحدد بالنسبة له دولي أو داخلي، لكن اسمح لي يعني أعود إلى التصريح الذي كان اعتبر فيه نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف للميادين أنه ما يحدث في المنطقة خصوصا في مضيق هرمز يعد ذريعة لتنفيذ مخططات الهيمنة، وأكد أن إيران مستعدة لاستيفاء حقوقها إذا واصل الطرف الأمريكي عدم التزام تعهداته.
5: ما يحدث في المنطقة وخصوصا في مضيق هرمز هو ذريعة لتنفيذ مخططاتهم للهيمنة على المنطقة. نحن نمتلك الحقائق القانونية التي تثبت أن مضيق هرمز يعود إلى إيران، ومن الطبيعي أن تقوم إيران بإدارة المضيق وأن تقوم سائر البلدان باستخدام المضيق في إطار النظام الحقوقي الذي تحدده إيران، ولسنا قلقين من هذه الناحية، فحقنا مكفول ومحفوظ في هذا المضيق، ونامل أن يعودوا إلى العقل واستنادا إلى مذكرة التفاهم التي وقعوا عليها عليهم أن يلتزموا تعهداتهم، وإذا رفضوا ذلك فنحن على استعداد لإحقاق حقوقنا واستيفائها. وفقا للتعاليم الإسلامية نحن ملتزمون تعهداتنا التي وقعنا عليها شريطة أن يلتزمها الطرف الآخر، وللأسف فإن الجانب الأمريكي تنصل من العديد من بنود مذكرة التفاهم، وإذا استمر في هذا السلوك فمن الطبيعي أن لا نلتزم تعهداتنا، وإذا عادت أمريكا إلى مسار مذكرة التفاهم واحترمت بنودها فإننا بدورنا سوف نحترم كل بنود مذكرة التفاهم.
0: قالت صحيفة هارتس أن إيران هي من يدير اللعبة في مضيق هرمز رغم تلويحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بشأن فتح المضيق. لذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مساء السبت المقبل للقاء الرئيس ترامب من دون تحديد موعد رسمي للاجتماع. وأضافت أن تل أبيب ترى من الضروري وضع جميع المعلومات الاستخبارية التي في حوزتها على طاولة البحث قبل انطلاق المفاوضات بين واشنطن و تهران بشأن اتفاق دائم. أستاذ روح الله، هل هذه يعني محاولة أمريكية إسرائيلية للإيحاء لإيران بأن العدوان المزدوج سيعود لتضغط على تهران وبالتالي تجبرها على التنازل في مضيق هرمز في أكثر من بند من مذكرة التفاهم؟
1: من بمهمان محترم برنامه سلام
2: انا احيي ضيفكم الكريم الذي استفدت من نقاطه الثمينة. بكل تأكيد نحن نتوقع بشكل خاص بأن امريكا بصدد فتح عدة جبهات جديدة ضد ايران، وارتباط الجولاني مع ماكرون رأيناه في الزيارة الاخيرة لماكرون الى دمشق، وان ترامب اعترف بانه على تنسيق كبير مع جولاني لكي تقوم سوريا

0: أذربيجان وأرمينيا، هناك تحركات مثيرة للريبة. القوات الأمريكية الخاصة استقر هناك بذريعة ممر زنجزور. القوات الإسرائيلية لديها تواجد خاص في جمهورية أذربيجان، وأيضا نصبوا أجهزة تنصت وإدارة مسيرات. وعلى حدودنا مع العراق وكردستان، ترامب أعلن مرات عديدة بأنه سلح القوات الكردية الانفصالية وفي الجنود. نحن نرى بأن البحرين والكويت يطلقون إطلاقات ضد إيران بشكل مباشر، يرسلون مسيرات ويعتدون على الأرض الإيرانية. فواضح هناك برنامج جديد لحرب واسعة جدا تم التخطيط لها مسبقا. وفي نفس الوقت أمريكا تهدد لكي تستخدم أدوات الضغط واللوبيات التي تدعم بالغرب الحصول على امتيازات اكبر. واكد بالنسبه لامريكا، مسرحيه الاتفاق كان مهما، جاءت للمره الاولى. وقعوا المذكره من قبل رئيس الجمهوريه، وقالوا باننا اعتدينا على ايران وقتلنا قائدهم، ووقعنا اجبرنا رئيس الجمهوريه الايراني ان يوقع هذا الاتفاق. وبعد 15 يوما امريكا هجمت على ايران. واقول بكل قطعيه بان اي امتياز تقدمه ايران لامريكا، فان امريكا سوف لن تتراجع عن الشروط التي حددتها. برنامجها واضح. اولا، إيران بأي شكل من الأشكال لا يجب أن تمتلك أي تقنية نووية حتى سلمية. ثانيا، إيران لا يجب أن تمتلك صواريخ أبعد من 300 كيلومتر. ثالثا، إيران لا يجب أن تدعم قوى المقاومة. رابعا، إيران لا يجب أن تسيطر على مضيق هرمز وعلى جنوب مضيق هرمز. ذلك أمريكا لن تتراجع عن ذلك، وأي توقيع وقعته هو خدعة. الحرب الجديدة سوف تكون حربا واسعة ومصيرية. وواضح بأن أمريكا تستخدم هذه الفرصة لتحشيد حلفائها. الناتو كان خلف أمريكا، ولكن الآن الناتو رسميا يعلن انضمامه لأمريكا. لذلك أن طهران يجب عليها أن تصمد بقوة أمام أمريكا. رأيتم بأن قائد الثورة أعلن في رسالته بأنه بهذه الطريقة لا يوافق على التفاوض مع أمريكا، لأن أمريكا تتطاول. ورأيتم هذا حصل. أمريكا تطلب المزيد. الشعب الإيراني خلال 135 يوما، الملايين في أرجاء العالم يصرخون نحن يجب أن نقف أمام أمريكا ونحارب أمريكا، لأنهم حتى هذا الشعب الواعي يعلم بأنه مهما تراجعنا فإن أمريكا تتطاول وتتقدم أكثر، لأن هذا ديدن أمريكا. هذا هو الاستعمار. إيران أقل من 100 عام تشرف على مضيق هرمز في دولة الشاه عباس الصفوي التي حررت مضيق هرمز من الغرباء والمحتلين، وبعد ذلك مرة أخرى خرجت الإدارة، وبعد ذلك سيطرت جمهورية الإسلام الإيراني على المضيق. أمريكا تريد أن تعيد أمريكا إلى ما قبل 100 عام. يجب أن نكون يقظين بأن إجراءات أمريكا معقدة. الأشخاص الذين يرسلوهم إلى المفاوضات هم مخادعين. باكستان عميلة لأمريكا. إيران خطأت بالوثوق بباكستان. باكستان هي وكيلة لأمريكا. انظروا إلى مواقف رئيس وزراء باكستان الذي يهدد إيران بسبب السعودية. باكستان لديها حلف دفاع مشترك مع إسرائيل، مع السعودية. باكستان واضح بأنها تقف إلى أمريكا والسعودية. اليوم باكستان وأمريكا تهدد إيران بكل صراحة. لذلك فإن على إيران أن تكون جاهزة عسكريا. فبكل تأكيد فإن جولة الحرب الجديدة سوف تكون واسعة وقوية جدا ضد إيران.
1: يتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كفرصان بحري، باحثا عن فرصة لجعل طهران وعواصم عالمية أخرى تدفع ثمن حروبه الخاصة، منتهكا كل معايير القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. تقرير محمد فرج.
2: Et pour qui c'est important?

0: الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا يقول أن ترامب يمارس القرصنة، تصريح يعكس بدقة واقع سياسات ترامب على امتداد الدورتين الرئاسيتين له. سرقة شحنة الكمامات خلال وباء كورونا، الابتزاز المالي لعدد من الدول بزعم حمايتها، محاولة السيطرة على الجغرافيا كما هي الحال في غرينلاند، سرقة النفط الفنزويلي بعد اختطاف الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا نيكولاس مادورو، جميعها محطات من القرصنة الفاقعة التي لا يخفيها ترامب بل يفخر بها أحيانا. في مشهدية جديدة للقرصنة يقول ترامب إن واشنطن سوف تتقاضى رسوما نسبتها 20% من قيمة الشحنات التي تعبر مضيق هرمز بزعم حمايتها. مشهد من القرصنة المركبة بحريا وماليا، فهي قرصنة بحرية عندما تتوجه القطع الحربية الأمريكية للسطو على السفن في أعالي البحار أو الاعتداء على المياه الإقليمية لدول أخرى، وهي قرصنة مالية عندما تحاول واشنطن فرض رسوم خارج القانون الدولي، ولا سيما بعد معارضة فكرة رسوم قانونية تماما للدولتين المشاطئتين إيران وسلطنة عمان. لا شك في أن مشهدية القرصنة قد تداعب وتدغدغ بعض الشخصيات النرجسية ومنها دونالد ترامب، لكن الإحباط الأكبر يحدث في نسخ القرصنة الفاشلة، وهذا ما يحدث تحديدا في إيران. فالحرب التي بدأت بنيات القرصنة على النفط وجد أصحابها أنفسهم في قاعات التفاوض والبحث عن التفاهم، وإن انقلبوا عليه لاحقا. 4 عوامل تدفع في اتجاه الفشل في محاولة القرصنة الجديدة هي الجغرافيا وبحرية حرس الثورة وإمكانات الحرب غير المتناظرة في المضيق وصعوبة مهمة ترامب في بناء الثقة لدى شركات الشحن. وعندما يعلو صوت الفشل في محاولة القرصنة الجديدة يخفت ضجيج تصريحات الرسوم ونسبها وأرقامها، ويعلو صوت رسوم قانونية تريدها الدول المشاطئة. وبذلك قد يكون ما حدث كله هدية ألقاها ترامب مجددا في يد طهران.
1: يعني قاسم، من جديد العدوان الأمريكي، وفي تصعيده ترامب يضرب أو يستهدف مواقع بنية تحتية، بنية خدماتية، مخازن مواد غذائية. مثلا كانت وكالة فارست نقلت عن مساعد محافظ خوزستان تعرض مخزن للقمح بالاستهداف، وأيضا يعني مصنع لإنتاج المياه المعدنية وغيره من الأصول والبناء والمنشآت والمصالح المدنية. هذا العدوان الأمريكي الذي يطال هذه النواحي من حياة الشعب الإيراني، إضافة إلى قرصنته في مضيق هرمز، هل هذه هي العناوين التي جاء لنصرة الشعب الإيراني بها كما ادعى أول الحرب؟ وتاليا كنت أسألك، يعني هل هي محددات خارجية دولية التي تستحكم بسلوكه وقراراته، أم أنها محددات داخلية بالنسبة لها؟
2: يعني اولا بالنسبه للشق الاول من السؤال، هو يعني مساله القرصنه ومساله العدوان على البنيه التحتيه والارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه، لنا يعني دليل واضح. يعني اولا في تاريخ الولايات المتحده، في الولايات المتحده نفسها اباده السكان الاصليين والطرق التي تمت فيها هذه الإبادة. مسألة ثانية هي إبادة سكان أفريقيا والعبودية والطرق التي تمت فيها هذه العبودية، واستكمالا يعني 250 سنة من عمر ما تسميه الولايات المتحدة استقلال أمريكي. هناك 226 حربا توسعية كلها شاهدت يعني ما تفضلت به وما نشهده اليوم وما شاهدناه بغزة من إبادة، حرب إبادة وقتل وذبح ومجازر على الهواء. لم يكن هناك الأمر معروفا، لكن الولايات المتحدة نفسها وثقت جزءا من هذه الجرائم. المسألة الأخرى والأهم، والأعتقد هذا ما يجب أن يشغلنا نحن، ماذا تريد الولايات المتحدة من النظام العالمي؟ ما هي استراتيجيتها بالنسبة للنظام العالمي؟ وأنا من جهتي يعني أسأل أين هو العالم يعني في هذه الحرب وهذا العدوان الأمريكي على غزة في البداية حرب الإبادة، وعلى لبنان وعلى إيران وعلى شعب المقاومة في المنطقة؟ يعني أين هي القوى العالمية والدول العظمى التي يعني تنافس الولايات المتحدة؟ وحدها إيران، وحدها إيران، وهذا هو المهم بالنسبة لنا في هذا العالم التي تقف بوجه الولايات المتحدة، هذه الأمبراطورية التي تريد إخضاع العالم، هي تريد إخضاع إيران من أجل الهيمنة على المنطقة، لكن أيضا هذا هو سبيلها لإخضاع العالم. رغم التقنيات والفروقات الكبيرة يعني بين الولايات المتحدة والدول العظمى الأخرى سواء روسيا أو الصين أو غيرها، لكن ما نراه في الوقت الحالي الصراع هو صراع مع دولة تريد الاستقلال وترفض التبعية ومستعدة أن تدافع عن كرامتها وعن وجودها وعن استقلالها، ووراءها ملايين من شعب المقاومة في المنطقة، في إيران وفي لبنان وفي المنطقة ككل، وفي اليمن وفي العراق وفي كل هذه المنطقة، ووراءها أحرار العالم بدون أدنى شك. هذا هو الواقع اليوم. إذن التحدي كبير أمام الولايات المتحدة، هي تستطيع أن تشن عدوان، تدمر بيوت ومستشفيات وأطفال وتذبح وتقتل وتتوعد بكل هذه، لكن هل تستطيع أن تحقق أهداف استراتيجية؟ على العكس من ذلك، هذا التحدي اليوم ومسألة مضيق هرمز، هناك الكثير من الباحثين الجيوسياسيين، أحدهم رايموند دايلو وهو أمريكي جيوسياسي معروف يعني بأنه كتب منذ 5 سنوات عن نظام العالم المتغير، يعقد مقارنة بين السويس، تأميم السويس الذي أدى إلى انهيار الأمبراطورية العظمى البريطانية وقتها، وأن هذا المضيق هرمز وسيطرة إيران مع الدول المتشاطئة على مضيق هرمز من شأنه أن يؤدي ويصيب الأمبراطورية الأمريكية العالمية كما أصيبت الأمبراطورية البريطانية التي كانت وقتها هي الأمبراطورية العالمية، وهي التي تتمتع بكل القواعد وهي الدولة الأكثر استعماريا في المنطقة. إذن هذا هو التحدي الكبير أمام الولايات المتحدة، وترامب يلعب بدمه في هذه المعركة التي يشنها وبالاعتداء سواء على إيران أو على شعب المقاومة.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
5: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، نحمد الله عز وجل مربي عباده بالرأفة والرحمة والشدة والنقمة، وهو العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فكان صاحب الشمائل الكريمة والخلق العظيم، ورضي الله عن الآل والصحابة الذين تربوا في حجر النبوة، فكانوا خير القرون بشهادة نبيهم الكريم، وعن التابعين وتابعيهم على منوالهم السليم ومنهاج الدين القويم. وبعد، فقد خلق الإنسان مفطورا على التقليد منذ طفولته، يقلد الطفل أمه وأباه وأخته وأخاه ومن خالطهم ورباه في كل قول وفعل وحركة وسكون، وذلك مجاهد بالعيان. فكم نرى الطفل ينبطح إلى جانب أبيه وهو ساجد يصلي، أو عم يصلي، والطفلة كذلك إلى جانب أمها وهي ساجدة تصلي، يقلدانهما في أعمال الصلاة، يركعان معهما ويسجدان ويقومان ويقعدان، تقليدا بحتا قبل سن التمييز. وكم نرى أيضا أطفالا يقلدون كبيرا قريبا أو بعيدا، رأوه يدفن فيلفون أوراق التقويم أو ما يقع في أيديهم مما يشابهها، فيجعلونها مثل السيجارة، وقد يشعلون طرفها متوالين عن آبائهم وأمهاتهم ومربيهم، ويجعلون طرفها الآخر بين شفاههم، يقلدون المدخن عم يدخن فيما يفعل. وكم يقلد الطفل معلمه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وأمره ونهيه، ومثل هذا كثير في طبيعة الأطفال، يراه منهم من خالطهم ورباهم. فإذا منح الطفل أبويه مؤمنين عاقلين حكيمين فاضلين تقيين صالحين، ربياه على الخلق القويم والنهج السليم وحب الدين والفضيلة، ثم إذا واتته المقادير فساقته إلى المعلم الصالح والمربي القويم والموجه الصالح، نشأ على أحسن الأخلاق وأزكى العادات، صحيح العقيدة، صادق التدين، مستقيم السيرة، طيب السريرة، وإذا لم ينشأ الطفل في أسرة متدينة ولم يحظى بالمعلم الصالح نشأ على العكس تماما، سيء الخلق، فاسد الطبع، بذيء اللسان، معوج السبيل. فالطفل صحيفة بيضاء تقية في أيدي أبويه ومن يربيه، فإذا نقشه فيه صالحا نشأ صالحا، وإن نقشوا فيه سيئا فاسدا نشأ على السوء والفساد. من أجل هذا أرسل الله تعالى الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وجعلهم معصومين متحللين بالفضائل ليكونوا قدوة صالحة وأسوة حسنة يقتضي الناس بهم ويعملون بشرائعهم ويتخلقون بأخلاقهم. وقد جعل الله تعالى رعاية كل جيل بيد من ينشئه ويربيه، فرعاية البنين والبنات في أيدي الآباء والأمهات، فهم أمانة في أعناقهم يجب أن يحسنوا رعايتها، وهم مسؤولون عن نشأتهم وسيرتهم واستقامتهم. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ندأب في السلامة والبلاء أبدا على العصيان ندأب في السلامة والبلاء سيان فوق الأرض سيان فوق الأرض كنا أو على متن الهوى ويظل لطفك يستظل به الجميع على السواء

مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. قتال في الحبشة. ركب ابن العاص وابن ربيعة ومن رافقهم مركبا فوق النهر، وقد جلبوا الخمر علها تذهب ما هم فيه من الغم والهزيمة، بدأوا يحتسونها، فبدأت تخرج ما بداخلهم من عبث الوثنية وألفاظها، طارت العقول وارتفعت الأصوات، فاستفز عمرو صاحبه ابن ربيعة الذي يفوقه طولا وعرضا، فنهض غاضبا نحو عمرو وأمسكه بكلتا يديه ثم رفعه ورماه في النهر. بدأ ابن العاص يتلبط في النهر يتنفس هواء مرة ومرة يتنفس ماء، كان يصرخ بين الماء المتطاير يناشد ابن ربيعة إنقاذه، وأخيرا مد يده له فانتشله من النهر وأدخله المركب، فاستلقى صريعا يسيل الماء من جسده وشعره وثيابه، أفاق من سكرته فشعر بعداوة تفوق عداوتهما للمهاجرين، فقرر الانتقام والتخلص من صاحبه في الحبشة، ثم نفذ مخططه وعاد لمكة. أما المهاجرون فزالت همومهم وهم يرون النجاشي يبش في وجوههم ويتهلل وجهه فرحا وبشرا، ثم يعلن إسلامه على أيديهم ويقول: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل عليه، امكثوا في أرضي ما شئتم. وأمر لهم بطعام وكسوة. عندها ازدانت غابات الحبشة وسهولها، وازدادت عذوبة أنهارها، حتى قالت أم سلمة: فأقمنا مع خير جار وفي خير دار. مكثوا أشهرا من السعادة والأمن، وفجأة تحدث مصيبة على الجانب الآخر من النهر، مصيبة تهدد حرية المهاجرين وتقلقهم. اقترح بعضهم نفخ قربة لأصغرهم، وهو الشاب الزبير بن العوام ابن عم

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يعوم ليأتي بالأخبار. ها قد وصل الزبير، وقد وصل قبله جيش يقوده عدو للنجاشي، جاء لانتزاع الحكم منه، وأمامه جيش النجاشي. ثم بدأت المعركة وارتفعت الأصوات وتناثرت الجثث. أما على الضفة الأخرى فالمشاعر في صراع آخر. تقول أم سلمة: فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد منه فرقا من أن يظهر ذلك الملك عليه، فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرف. فجعلنا ندعو الله ونستغفره للنجاشي. وبعد ساعات فوجئ المهاجرون بالزبير يركض يلوح بردائه. ترى هل هو النذير أم البشير؟ إنه يصيح من الفرح: ألا أبشروا، قد أظهر الله النجاشي. فتلألأت وجوههم سرورا، حتى قالوا: فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط، فرحنا بظهور النجاشي. هذه حال من هم على جانبي النهر. فيا ترى ما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم على الجانب الآخر من البحر؟
1: في ظلال السيرة.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن موعودون كأمة أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى ويمكننا في الأرض، لكن لا يمكن أن نمكن بالأرض إلا بعد الابتلاء. المؤمنون يهيئون بالابتلاء للتمكين. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. فإذا لابد من الابتلاء حتى نمكن في الأرض. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هل الأفضل أن يمكن الإنسان أم يبتلى؟ فقال كلمة جميلة يلخص بها هذا الأمر كمنهج عظيم، يقول: لا يمكن حتى يبتلى.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا ما نسمع عن الإعجاز العلمي في القرآن، ونحن في هذا البرنامج أفلا يعقلون نستضيف من أكرمه الله عز وجل بأن ابتدأ هذا العلم. كلنا نسمع عن الدكتور زغلول النجار، هذا العلامة الذي فرغ نفسه لبيان حقائق القرآن والسنة النبوية لما فيها من الإعجاز العلمي. لكن السؤال، هل نحن بحاجة فعلا لهذا الإعجاز العلمي؟ يعني بعض الشباب الآن يتشكك، هل القرآن الذي نزل قبل 14 قرنا قادر على أن يوجد المفاهيم العلمية التي يتحدث بها الغرب؟ لن أطيل عليكم في المقدمة، معنا طوال هذا البرنامج فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني سؤال يخطر في بال الكثيرين، المجال الديني واسع كثيرا، لماذا اخترت مجال الإعجاز العلمي؟ مجال شائك صعب جدا، أنت متخصص في علوم الأرض، يعني ما الذي أودى بك إلى العلوم الدينية وتفسير القرآن الكريم؟ ما هو الدافع؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. أقول أن إحدى مآسي عصرنا المبالغة في التخصص، والمبالغة في التخصص أفادت في النواحي المادية فائدة كبيرة، ولكنها عزلت الإنسان عن إنسانيته، لأن الإنسان ليس هذا الجسد المادي فقط، ولكن الجانب الروحي في الإنسان يفوق بكثير أهمية الجسد المادي. الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة مع الدين، وذلك بسبب أن الكنيسة كانت مهيمنة على مقدرات الحياة في العالم الغربي، مهيمنة على المال، التعليم، السلطة، الأراضي الزراعية، القضاء، على كل شيء، وكانت تحاول أن تفرض على العلماء بعض التصورات البدائية عن عملية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، كما جاءت في سفر التكوين في بداية العهد القديم. ومعروف أن العهد القديم ليس هو التوراة، هو ذكريات نقلت مشافهة من الآباء للأبناء ومن الأجداد للأحفاد عبر قرون متطاولة، ولم تدون إلا بعد وفاة موسى عليه السلام بأكثر من 8 قرون كاملة. فاختلط فيها الحق بالباطل، واختلط فيها الكلام البشري بكلام الله سبحانه وتعالى، وإذا أدخل كلام الناس على كلام الله أفسده إفسادا عظيما.
0: نعم، يعني سبب تخيرك لي يعني الدخول إلى هذا المعترك،
1: لأن أكمل، أكمل لكم، أقول أن هذه المحاولة من الكنيسة أن تفرض على العلماء بعض التصورات البدائية كانت مقبولة في عصور الظلام، وفي بداية عصر النهضة حينما تعلم الغرب المنهج العلمي من الحضارة الإسلامية وبدأ في تطبيقه، وصل إلى نتائج مغايرة كلية لما كانت تحاول الكنيسة فرضه. فبدأ الصراع بين الكنيسة ورجال العلم، والصراع هذا يعني عذب فيه العلماء وسجنوا وحرقوا أحياء وقتلوا واضطهدوا اضطهادا شديدا، وفي النهاية انتصر العلم، لأن العلم يقدم للإنسان خدمات جليلة في مجال الطب، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، فانتصر العلم. نتيجة لهذا الانتصار أخذ العلماء الغربيون على كاهلهم مسؤولية فصل العلم عن الدين فصلا كاملا، فصل المعارف المكتسبة عن المعارف المحاه فصلا كاملا. فبدأت الحضارة الغربية بمفاصلة مع الدين وتطليق الكنيسة، ولذلك حصرت نفسها في الإطار المادي فقط، ونتيجة لذلك لم تستطع أن تصل إلى الاستنتاجات الكلية، يعني دفنت نفسها في القضايا الجزئية. وهذا التخصص أو المبالغة في التخصص أفاد فائدة هائلة في إنجاز قفزات علمية وتقنية محترمة نجلها ونقدرها، ولكنها عزلت الإنسان في العالم الغربي عزلا كاملا عن حقيقة رسالته في هذه الحياة. من أنا؟ من الذي خلقني وأرسلني إلى هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله؟ ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة؟ عزل الإنسان عن ذلك عزله عن إنسانيته، ولذلك انطلقت الحضارة الغربية بمفاصلة كاملة مع كل القضايا الغيبية، كل القضايا الدينية، كل القضايا التي تأتي فوق المادة. وانتقل هذا المرض إلينا في العالم الغربي، علما بأن الحضارة الإسلامية تميزت بشمولية النظرة مع احترام التخصص. فكنت تجد مفسر القرآن الكريم يعني مهتم بالفلك، والذي يكتب في التفسير يعني له اهتمامات في الطب مثلا أو اهتمامات بالصيدلة، المهندس له اهتمامات بالسيرة النبوية الشريفة وهكذا. فكان هناك نوع من أنواع تكامل المعرفة الذي يحتاجه المثقف لكي يعني يستعيد إنسانيته، يؤكد إنسانيته. حينما انتقل إلينا هذا المرض بدأنا بالفصل بين المعارف المكتسبة والمعارف المحاة. هذا الفصل لم يكن له أي نظير في تاريخ الحضارة الإسلامية، ولذلك وجدنا أن أبنائنا يتعرضون لشيء من التمزق الفكري، يتربى في البيت على الإيمان بالله وعلى القيام بفروض الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويذهب إلى المدرسة ليسمع كلاما مغايرا تماما، ينفي الخلق، يتنكر للخالق، ينكر الغيب، ينكر الوحي. فتمزقنا تمزقا شديدا، ولذلك ظهرت بين أبناء المسلمين اتجاهات معادية للدين كالتي حدثت في الغرب بدون مبرر. الغرب ربما كان هناك مبرر للفصل بين المعارف المكتسبة والمعارف المحاة، لأن أصولهم قد ضاعت والوحي السماوي كان قد فقدانا كاملا. أما نحن معشر المسلمين لازال القرآن بأيدينا، ولازالت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا، وكلاهما محفوظ في لغة الوحي.
0: يعني فقط فضيلة الدكتور، يعني حتى يعني نضع الأمور في نصابها،
1: نعم.
0: يعني ما تتحدث عنه جميل جدا، أن العلوم يجب أن تتوافق مع الشريعة،
1: نعم.
0: وما كان في التاريخ القديم، لكن يعني هناك ملحوظة.
1: أي.
0: أنت تعلم تماما أننا دربنا على أن هناك علوم كونية وعلوم دينية، يعني هذا الفصل الذي تتحدث عنه أنه خاطئ يعني لا يزال حتى الساعة في مناهجنا. يقول للطالب العلم ما كان فيه قال وحدثنا وما سوى ذلك وسواس من الدين، هذا الفصل موجود حتى اللحظة دكتور.
1: موجود في فترة التخلف التي نعيشها، لم تكن موجودة في الحضارة الإسلامية التي استمرت لأكثر من 10 قرون كاملة. أنا أقول أن الفصل بين المعارف أضر بالإنسان ضررا بليغا. أنا أضع المعرفة الإنسانية في شكل هرمي، قاعدة هذا الهرم العلوم البحتة والتطبيقية، ليس احتقارا لها ولا استهانة بشأنها، ولكن لأنها هي وسيلة إعمار الأرض.
0: يعني الفيزياء والكيمياء والرياضيات هذه العلوم كلها
1: وتطبيقاتها في الطب، نعم. والهندسة والزراعة والصناعة إلى آخره. هذه المعارف المادية هي وسيلة تمكين الإنسان من القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض، وسيلة إعمار الأرض، فهي أساسية. هذه المعارف إذا درنا بها في إطارها المادي فقط تقدمنا ماديا تقدما مذهلا، لكن انعزلنا فكريا عن حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة وعلاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى. ولذلك أقول أن فلسفة العلوم منزلة أعلى من العلوم، ولذلك أضعها فوق العلوم البحثة والتطبيقية.
0: هذه تحتاج إلى توضيح، فلسفة العلوم
1: يعني استقراء الحكمة من وراء كل مشاهدة، يعني حينما أقول للناس أننا نعيش في كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره وفي كل جزئية من جزئياته، وأسكت، أنا درت بهم في أحقر دوائر المعرفة المادية على قيمتها.
0: جميل.
1: لكن لابد أن يوصلني ذلك إلى الاستنتاج الكلي العظيم، أن هذا الكون المادي لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بنفسه، ولا يمكن أن يكون نتاج الصدفة أو العشوائية، بل لابد له من مجرد عظيم، له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون. وهذا الذي أسميه فلسفة العلوم، يعني استقراء الحكمة من وراء كل مشاهدة حسية. يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم، يقول عنه ربنا تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان المكرم لابد أن تكون المعارف المتعلقة به فوق معارف المادة، لابد أن تأتي في مقام أعلى. فاللغات مختلف آدابها، الفنون النافعة بمختلف أشكالها، التاريخ، علم النفس، الاقتصاد، الإدارة، العلوم السلوكية كلها المتعلقة بالإنسان لابد أن تأتي في مقام أعلى من دراسة المادة. وحتى هذه المعارف الإنسانية لها فلسفاتها، فكل موهبة يعطيها ربنا تبارك وتعالى للإنسان لابد أن يوظفها في الطريق الصحيح. إذا أعطاني ربي قلما جيدا،
0: نعم،
1: إذا لم أوظفه في الدعوة إلى الخير من خلال إيماني بالله سبحانه وتعالى سأحاسب على ذلك. إذا أعطاني صوتا جميلا، إذا لم أوظفه في الدعوة إلى الخير من خلال هذا الصوت الجميل سيحاسبني ربي عليه، وهكذا. ولذلك أقول أن هناك فلسفة على إطلاقها، الفلسفة العامة تأتي من النظرة، نظرة الحكمة إلى الدراسات الإنسانية، ويأتي في قمة الهرم وحي السماء، لأن وحي السماء هو بيان من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط، أن الإنسان يعجز عجزا كليا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها.
0: هذا فضيلة الدكتور، هذا ربما يكون المحور الرئيس في برنامجنا، لأننا نتحدث عن العقل. الهرم، هرم المعرفة الذي ذكره الدكتور بمراحله الأربعة، سنتحدث عن الهرم الأساسي الذي هو معرفة الله عن طريق العقل. فضيلة الدكتور أكد أن هناك خمسة مستويات للمعرفة يجب أن نتعلم من خلالها عن الله عز وجل كيف نقرأ هذا الكون. فضيلة الدكتور، تحدثت عن الخمس مستويات الخمس،
1: نعم،
0: لو نأتي على فقرة فقرة ونأتي، نعم، بها ببعض الأدلة كي نستوعب، نعم، هذه، نعم، القضايا المعرفية.
1: أنا قلت أن قاعدة الهرم المعرفي للإنسان هي العلوم البحتة والتطبيقية،
0: نعم،
1: ليس احتقارا لها وليس ولا استهانة بشأنها، ولكنها هي وسيلة تمكين الإنسان من حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض،
0: نعم،
1: أن أعرف قوانين الله وأحسن تطبيقها لعمارة الأرض. هذا هو ما نسميه العلوم البحتة والتطبيقية،
0: نعم،
1: الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، علوم الحياة، تطبيق ذلك في الطب، في الهندسة، في الصناعة،
0: وهذا مشترك في المؤمنون وغير المؤمنين،
1: نعم، نعم. ولكن أقول أن هذه الدراسة لابد أن يكون للعاقل من ورائها شيء من الحكمة، فلابد أن كل شيء ألمسه في هذا الوجود أن يدلني على ما وراءه من معاني،
0: نعم.
1: وقلنا إن إذا قلنا للناس أننا نعيش في كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره، وسكتنا، ضرنا بهم في أحقر دوائر، نعم، المعرفة على قيمة ذلك. لابد أن يؤدي ذلك إلى المعرفة الضمنية التي تأتي من وراء هذه المعرفة المادية، أو الحكمة التي نستنتجها من وراء هذه الدراسة المادية،
0: نعم.
1: والحكمة تقول لكل ذي عقل أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، ولا يمكن أن يكون نتاج الصدفة، لأن الصدفة لا تبني كونا بهذه الدقة في الأحجام والأبعاد والمسافات والكتل وسرعة الدوران والعلاقات، لا يمكن الصدفة أن تنتج كونا بهذه الدقة.
0: فقط فضيلة الدكتور، يعني ربما سنأتي خلال الحلقات، يعني برنامجنا لمخاطب العقل،
1: نعم،
0: يعني لا ينبغي أن ننكر أن هناك من يزعم هذا القول،
1: نعم، نعم، نعم. بس أنا أقول الإنسان وهبه خالقه عقلا يعتبر أعظم نعمة من الله تعالى بها على الإنسان،
0: نعم،
1: ومن قبيل الشكر على هذه النعمة توظيفها واستخدامها. عدم استخدام العقل يعني إنكار لهذه النعمة. العقل يقول أن هذا الكون بما فيه من عظمة الاتساع ودقة وانتظام الحركة وضبط كل الكتل والأحجام والمسافات لا يمكن لعاقل أن يقول أن هذا انتاج صدفة، وإن قال بعض المجانين هذا الكلام، لكن لا، عاقل لا يقوله. يعني أحد كبار العلماء المعاصرين اسمه ستيفن هوكينج، رجل غير مسلم، ولكنه يقول ثبت لنا أن هذا الكون الدقيق في كل أمر من أموره نتج عن انفجار، ويقول أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتنافرها، لكن الانفجار يؤدي إلى بناء بهذه، يعني ضبط في الكتل والأحجام والمسافات وسرعات الدوران لا يمكن أن يكون هذا إلا من يعني ناتج عن عقل عظيم حكيم عليم قادر على إبداع هذا الكون.
0: لكنه لم يذكر أن هذا العقل هو الله عز وجل،
1: لم يذكر هذا، ولأنه طبعا تربوا في حضارة منكرة لله أصلا، ويعني يفتخر العلماء بأنهم يعني تركوا الدين خلف ظهورهم وتنكروا للخالق تنكرا كاملا واعتبروا ذلك من وسائل العلم. لكن أنا أقول أن فلسفة العلوم يعني رؤية الحكمة من وراء كل قضية من القضايا يدركها الإنسان في هذا الكون، في النبتة الصغيرة أو الوردة الجميلة أو الحشرة المتحركة أو الكائن العملاق يعني كالديناصورات، لابد أن هناك يد حكيمة عاقلة من وراء ذلك. هذا الذي أسميه فلسفة العلوم. نعم. وأقول أن فلسفة العلوم مرحلة أعلى من دراسة العلوم وتطبيقاتها. يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم، وكل ما يتعلق بهذا المخلوق المكرم لابد وأن يكرم. قلنا اللغات مختلف آدابها، الفنون النافعة مختلف أشكالها، الاقتصاد، علم النفس، التاريخ، الإدارة، كل ما يتعلق بالإنسان من معارف علوم سلوكية وتنظيمية يأتي فوق دراسات المادية. حتى هذه المعارف لها فلسفاتها. يعني حينما أتأمل لماذا حرم الله الربا في التعاملات المالية، لابد أن له حكمة. لماذا حرم الله القتل، لابد أن له حكمة. لماذا أمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لابد أن له حكمة. ولذلك أقول أن فلسفة الدراسات الإنسانية تشمل الفلسفة العامة، الفلسفة بإطلاقها. ويأتي في قمة الهرم وحي السماء، لأن وحي السماء هو بيان من الله سبحانه وتعالى للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط. أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها، من مثل قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. والعقيدة إيمان بالغيب الذي لا سبيل لحواس الإنسان في الوصول إليه على الإطلاق. فلو لم ينزل لنا ربنا تبارك وتعالى وحيا يعرفنا من خالقنا وكيف تكون علاقتنا به، يعني وما مصيرنا بعد هذه الحياة، لا يمكن لحواس الإنسان وعقله أن توصله إلى ذلك. ومن هنا كانت ضرورة الدين. العبادة بتعريفها قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لم يتلقى الإنسان أمرا من الله كيف نعبد هذا الخالق العظيم، لا يجدي في ذلك أي اجتهاد. ومن هنا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقل خذوا عني مناسككم. ويحذر من الابتداع في أمر الدين، فيقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأخلاق والمعاملات ضوابط للسلوك، والتاريخ يؤكد لنا عبر تاريخ الإنسان الطويل أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه في هاتين القضيتين، الأخلاق والسلوك. لأن الإنسان فيه شيء من الأنانية، شيء من حب الذات، شيء من الخوف من المستقبل، شيء من الرغبة في الإكثار من ممتلكات حطام هذه الدنيا، يدفعه ذلك أحيانا إلى الجور على حقوق الآخرين. ولذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. إذا اختلطت المصالح بغير ضوابط ربانية تحدث المظالم. لذلك أقول الهرم المعرفي هذا لا يمكن لفرد واحد أن يحيط به، سيتخصص في شريحة منه، ولكن لكي يكون مثقفا واعيا مدركا لحقيقة رسالته في هذه الحياة، لابد أن يلم بشيء من كل مستوى من هذه المستويات، خاصة من قمة الهرم وحي السماء.
2: هذا ما يدعوني إلى التساؤل.
1: نعم.
2: بماذا يمكن أن نتحدث عن الدكتور زغلول النجار؟ ما هي العلوم؟ يعني نحن الآن أمام برنامج نخاطب فيه العقل.
1: نعم.
2: ونخاطب فيه الروح.
1: نعم.
2: كيف يمكن أن نقدم للسادة خاصة الشباب؟ نعم. الذين تعتلج في نفوسهم الكثير من التساؤلات. نعم. وبرنامجنا سوف يعالج الشبهات التي تثار حول الإسلام. وفضيلة الدكتور من الناس الذين تخصصوا في جوانب عديدة من المعرفة، ما هي العلوم التي درستها؟
1: أنا درست طبعا في كلية العلوم جامعة القاهرة، درست العلوم، درست كيمياء، ودرست فيزياء، ودرست علم الحيوان وعلم النبات، ودرست علم الجيولوجيا الذي تخصصت فيه، ودرست الرياضيات أيضا.
2: ما شاء الله.
1: فأنا تخصصت في شيء من قاعدة الهرم.
2: نعم.
1: ولكني أدركت بثقافة الإسلامية وتربية الإسلامية أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين هذه الدراسة المادية المنهجية الصحيحة وبين وحي السماء. لأن إذا كان الكون الذي يدرسه العلماء من صنعة الله سبحانه وتعالى، ووحي السماء من كلام الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يتفق ولا يتعارض في أمر من الأمور.
2: دخلت إلى العلوم الشرعية.
1: دخلت يعني إلى العلوم الشرعية.
2: علاقتك بالعلوم الشرعية.
1: نعم. ودخلت إلى الفلسفة، ودخلت إلى دراسة اللغة العربية بشيء من الإتقان. يعني أنا دخلت مسابقة اللغة العربية وأنا طالب في المرحلة الثانوية العامة، ودخل معي أستاذي للغة العربية.
2: المسابقة.
1: أستاذي، وطلعت الأول عليه. أنا كنت الأول على القطر المصري في اللغة العربية، وأنا درست علمية، وثقافتي في البيت ثقافة إسلامية، لأن من فضل الله وكرمي علي أني ولدت في بيت مسلم يتوفر فيه الكتاب الإسلامي والطرح الإسلامي والمناقشة الإسلامية. أعدت إلى نفسي صيغة الشاب المسلم الذي نشأ في صدر الإسلام، الذي جمع بين الحرص على المعرفة المادية تمسكه بالدين، والذي جمع بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة.
2: يعني لو أردت أن أدخل إلى عمق فضيلة الدكتور زغلول نجار، ما هي الآية الأولى التي كانت المفتاح؟ نعلم أن عشرات العلوم كانت اكتشافا، أو ربما يقول البعض هي تعثر في الحقيقة. ما الذي جعلك تتجه نحو الغور في هذا القرآن العظيم وسبر هذه الحكمة؟
1: وطبعا أنا لاحظت أن أغلب المفسرين القدامى على فضلهم إما أهملوا الإشارات الكونية في القرآن الكريم أو فسروها تفسيرا خاطئا.
2: جميل.
1: فبحكم ثقافتي العلمية بدأت أنظر في كتب التفسير لأني حريص على الدعوة الإسلامية.
2: يعني هل تعتقد أن كتب التفسير غير صحيحة؟
1: لا أقول ده غير صحيحة، يعني هذا جهد عظيم بدون شك، لكن أنا أقول لا يجوز أن يعيش المسلمون عبر أعمارهم على تفسير ابن كثير، على فضل ابن كثير. ابن كثير أدى دوره في زمانه وأجره على الله إن شاء الله رب العالمين، أو تفسير النسفي أو البيضاوي أو الجلالين أو غيرهم، هؤلاء أدوا أدوارهم. لكن لابد أن ينبعث من الأمة في كل جيل من الأجيال من يستطيع أن يقدم القرآن الكريم لأهل عصره باللغة التي يفهمونها، ونحن الآن في عصر العلم، واللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا هي لغة العلم، فلابد أن نقدم القرآن إلى الناس باللغة التي يفهمونها وهي لغة العلم. والإشارات الكونية في كتاب الله على كثرتها أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة، بالإضافة إلى
2: أكثر من 1000 آية،
1: أكثر من 1000 آية
2: في قضايا العلوم.
1: نعم. يعني أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة، بالإضافة إلى آيات كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة. هذه الآيات لم ترد لنا يعني من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن الله تعالى يعلم بعلم محيط أن العقل البشري لا يستطيع استيعاب كلية الأشياء دفعة واحدة. العقل البشري محتاج إلى النظر والاستقراء والتأمل والاستنتاج، إلى التجربة والملاحظة والاستنتاج حتى يستوعب القضية. فهذه الآيات لم ترد بالقطع لنا من قبيل الإخبار العلمي المباشر، وإذا نظرنا إليها نجد أنها جميعا تأتي في مقام الاستدلال على حقيقة الألوهية، على حقيقة الربوبية، على حقيقة الخلق، على حقيقة أن الله هو الخالق، على حقيقة وحدانية هذا الخالق، لأن الله تعالى خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان حتى يبقى وحده سبحانه وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فتأتي هذه الإشهادة لذلك، كما تأتي في مقام الاستشهاد على أن الله الذي خلق قادر على إفناء خلقه وعلى إعادة بعثه، وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمخلوقون خلقا جديدا. لذلك أقول أن تأتي هذه الآيات تشهد لكل ذي بصيرة أنه كما خلق هذا الخالق العظيم من العدم هو قادر على إفناء خلقه إلى العدم وعلى إعادة خلقه من جديد. وتأتي خطابا لأهل عصرنا، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا، يفتح الله فيه على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، فينبهر الناس بالعلم ويطالبون بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. تقول له آمن بالله ولك أريد دليل علمي، آمن بالبعث أريد دليل علمي، آمن بالجنة والنار أريد دليل علمي. فأقول أنزل ربنا تبارك وتعالى هذا الكم الهائل من الآيات القرآنية وألهم رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينطق كذلك بكم هائل من الإشارات الكونية حتى يكون في ذلك شهادة على صدق القرآن الكريم وعلى صدق نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في زمن العلم الذي فتن الناس فيه بالعلم ومطياته فتنة كبيرة.
2: يعني بس فضيلة الدكتور هناك تساؤل، يعني أن القرآن هو معجزة لغوية، يعني نزل على قريش الأمة التي يعني ما بال العلم يدخل في الإعجاز؟
1: هذا ما تخيله الأقدمون، يقولون أن الإعجاز في القرآن الكريم إعجاز نظمه بيانه فصاحته بلاغته، لأن كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل آتاه الله تعالى من المعجزات الحسية مما تميز فيه أهل عصره. فتخيل الناس أن ميزة العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، فأتاه الله تعالى القرآن يتحدى به من عرب وهم في هذه القمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله. وهنا لي وقفة، المثلية هنا ليست مثلية النظم فقط، محتوى القرآن أهم من النظم، النظم إطار لمحتوى والمحتوى أهم من الإطار ألف مرة.
2: فضيل الدكتور، يعني هذا الملمح ملمح أن هناك إعجازا في القرآن على غير ما اتفق عليه أن الإعجاز هو إعجاز لغوي وأن القرآن نزل لقريش، سنخصص له الحلقة القادمة
1: إن شاء الله.
2: لأن يعني غايتنا من هذا البرنامج أفلا يعقلون أن ندخل إلى عقول شبابنا الذين يحتاجون إلى أن يعرفوا عن القرآن المزيد، إلى عقول أولئك الذين تثار في عقولهم الشبهات. فضيلة الدكتور يقول أن هناك من التفاسير ما يجب أن نتوقف عن قراءته في بعض الأشياء. في الحلقة القادمة سنتحدث مفصلا عن الإعجاز الغير لغوي في القرآن الكريم، سنتحدث عن مبحث هام، كيف أن الشمس تذهب للسجود تحت العرش، كيف سيجيب الدكتور؟ هذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي الكرام، مراعاة الألفاظ مطلوبة شرعا. كثيرا ما نسمع عبارات غير شرعية فننبه صاحبها فيكون الرد أنا قصدي سليم، المهم النية. نسمع مثلا رزق الهبل على المجانين، البقية في حياتك، شاءت الصدف، فلان شكله غلط، يلعن الساعة اللي شفته فيها، والعياذ بالله. ألفاظ غير مقبولة أبدا، ومع ذلك يتعذر لها أصحابها بسلامة النية. هناك آية ينهى الله فيها عباده عن قول كلمة مع أن قصدهم منها كان سليما، هل تتذكرها؟ قال الله تعالى في سورة البقرة الآية 104: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كان بعض المسلمين إذا رأى النبي أدبر وأراد منه شيئا قال: يا رسول الله راعنا، يعني أرعني سمعك، يقولها بنية سليمة. لكن اليهود لعنهم الله كانوا يقولون هذه الكلمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، يقصدون بها التنقص منه. فقد ذكر المفسرون أنها كانت عندهم بمعنى اسمع لا سمعت، أو يقصدون منها الرعونة وهي الطيش. فكره الله لعباده أن يشتركوا مع هؤلاء السفهاء في لفظة يقصدون بها شرا، حتى وإن قصد بها المؤمنون خيرا. ووجههم الله إلى كلمة تؤدي الغرض، انظرنا، أي انظر إلينا. إذن فمراعاة الألفاظ مطلوبة شرعا بغض النظر عن النية، ولهذا شواهد كثيرة في السنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. والحديث متفق عليه، يعني إذا أراد المسلم أن يعبر عن تثاقله فعليه أن يتجنب قول خبثت نفسي، ويقول بدلا منها لقست نفسي، يعني ضاقت أو تثاقلت وركنت إلى الكسل. وهذا المعنى يتأدى سواء قلنا خبثت أو لقست، لكن لفظ الخبث قبيح ويحتمل معاني زائدة على معنى التثاقل والكسل. فالخبث يطلق على المحرم والباطل والكذب والأفعال والصفات القبيحة، وهذه لا تليق بمسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. والحديث صححه النووي والألباني. فكيف بعد ذلك يقال رزق الهبل على المجانين، بينما الله يقول:
2: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
1: سيقول: أنا قصدي كذا وكذا. نعم، لكن مراعاة الألفاظ مطلوبة. كيف يقال البقية في حياتك ورسول الله يقول: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. والحديث صححه الألباني. كيف يقال يلعن الساعة اللي شفت فيها، وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. والحديث رواه البخاري. فسب اليوم أو الساعة لشيء حصل فيها يحمل معنى سب القدر، والله تعالى هو مقدر القدر. إذن إخواني وأخواتي، مراعاة الألفاظ مطلوبة، ولا ينبغي تبرير العبارات الفاسدة بالنية الصالحة. ولنتذكر التوجيه الرباني: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. والسلام عليكم ورحمة الله.
3: هيا هيا نجلو القلب بالقرآن، هيا هيا نعلي النفس بالإيمان، هيا هيا نرضي ربنا الرحمن، هيا هيا نرتقي أعلى الجنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة وفاء مع زوجة هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما الإنسان يحب زوجته، فإذا ماتت ظل وفيا لها فترة من الزمن، ثم مع مرور الأيام والسنين ربما ينساها، خصوصا إذا تزوج غيرها. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة على وفائه لزوجته أم المؤمنين، أم أولاده. إنها من؟ إنها سيدة نساء العالمين، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أول من آمن به وأسلم له. إنها خديجة، وما أدراك ما خديجة. توفيت بعد وفاتها، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، ثم بعدها تزوج عائشة، وبعد سنين تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما غرت على امرأة قط غيرتي من خديجة، لكثرة ما كان يذكرها صلى الله عليه وآله وسلم ويثني عليها. وقد كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الذبيحة فيقطع الأعضاء ثم يرسل إلى صديقات خديجة رضي الله عنها، فقلت له يوما: كأنه ليس في الدنيا امرأة إلا خديجة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، إنها كانت وكانت. كم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر خديجة بعد سنين من وفاتها: إنها خديجة ليست كغيرها. يوم من الأيام استأذنت هالة أخت خديجة رضي الله عنها تريد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صوت هالة يشبه صوت خديجة، واستئذانها نفس استئذان خديجة. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، ثم لما استأذنت هالة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها ارتاع، يعني كأنه احنا نقول اخترع، كأن صوت خديجة من شدة الشوق واللهفة لخديجة رضي الله عنها. ثم أذن لها وأدخل هالة بنت خويلد رضي الله عنها، وأخذ يسمع منها وتكلمه، ويسمع منها وتكلمه، هي تذكره بمن؟ تذكره بخديجة رضي الله عنها. هنا عائشة شافت الموقف، طبعا أختها صحابية وقاعدة تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله بعض الحاجات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها لأنه تذكر من؟ زوجته التي توفيت منذ سنين. تضايقت عائشة وغيرة النساء، قالت: ما لك بعجوز حمراء الشدقين قد هلكت، يعني ماتت في الدهر، يعني أنت ليه قاعد تتذكر زوجة وماتت منذ سنوات طويلة؟ أبدلك الله خيرا منها، أبدلك الله خيرا منها. تقصد من؟ تقصد خديجة رضي الله عنها، وتقصد نفسها رضي الله عنها. هنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا والله يا عائشة، لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كذبني الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس، وواستني بمالها عندما منعني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. إنه محمد صلى الله عليه وسلم ووفاؤه لزوجته الغالية خديجة. حتى إن عائشة لما رأت غضب النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يتكلم عن خديجة، فخافت عائشة، قالت: استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي هذا الكلام اللي قلته. قال: لا والله، لا أستغفر لك حتى تستغفري لها، يعني لين قلبك يصفو عليها وتستغفرين لها، هنا أستغفر لك يا عائشة.
سنين طويلة وما نسي حبيبته وما نسي أم أولاده وما نسي زوجته الأولى مع أنها أكبر منه بالعمر، لكن كانت أحن زوجاته عليه وأرق الناس قلوبا عليه. من اللي نصر الإسلام غيرها؟ هي كانت نصف الإسلام. أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ينزل عليه ورجع إلى خديجة وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، ماذا قالت له خديجة؟ قالت يا محمد والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتعين الملهوف وتفعل وتفعل وتقري الضيف، والله لا يخزيك الله أبدا. وكان خايف عليه الصلاة والسلام، فأخذته معها إلى من؟ إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وقص عليه الخبر وبشره ورقة بما سيصيبه، وآمنت به وواسته بمالها وبنفسها ودخلت معه الحصار وهي الغنية الثرية حصار الشعب، وجاعت معه صلى الله عليه وآله وسلم. إنها من؟ إنها خديجة. يوم من الأيام كان جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ستدخل عليك الآن خديجة، بعد شوي راح تدخل عليك. قال فإذا دخلت فأبلغها من ربها السلام، الله يسلم عليها، وأبلغها مني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوفة لا نصب فيه ولا وصب. إنها خديجة ووفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها. لما زينب بنتها تبي تفدي أبو العاص ابن الربيع زوجها في بعد غزوة بدر بعد ما أسر، أرسلت قلادة كانت ورثتها من أمها خديجة بعد سنين، سنة ثانية في الهجرة، أرسلت القلادة إلى المدينة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر من؟ تذكر خديجة رضي الله عنها، فرق لها رقة واستأذن أصحابه أن يطلق الأسير ويرجع القلادة لابنته زينب. إنه الوفاء أيها الأزواج لزوجاتكم، إنه الوفاء أيتها الزوجات لأزواجكم. أسأل الله أن يرزقنا هذا الخلق وهذه الصفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
5: سيدنا ابن عطاء الله بيقول: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة. احنا معتقدنا ان أشيك وأرقى إنسان في الدنيا هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في كل تصرفاته، لأنه بيقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وكل تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام في جوانب حياته، سواء في عبادته أو في ممارسة أنشطة الحياة، اسمها السنة. حياة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقته في المعاملة وفي التصرفات، كل تصرفات النبي بتربط البني آدم في كل جوانب حياته بربنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغفل عن الله في كل تفاصيل حياته طرفة عين. فإحنا لما بنلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في تصرفاته الحياتية، إحنا بنعمل كل حاجة زي ما ربنا بيحبها، لأن الصورة اللي ربنا عايزها هي صورة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده احنا النهاردة هنتكلم مع بعض على آداب وسنن الطعام والشراب. كلنا بناكل يوميا واكتر من مرة، فجميل ان احنا نبص

0: النبي كان بياكل ازاي، وعلى قد ما نقدر نقلد النبي، لان من تشبه بقوم فهو منهم. عندنا 5 سنن في الطعام و4 سنن في الشراب. السنة الأولانية في الطعام انك تقول بسم الله قبل ما تاكل. قال صلى الله عليه وسلم: اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله، فاذا نسي فليقل بسم الله في اوله واخره. لو نسيت تقول بسم الله قبل الاكل، ابقى في نص الاكل او في اخره قول بسم الله في اوله واخره. احنا عندنا عقيدة ان في عالم للغيب منه الشيطان، وربنا سبحانه وتعالى هو عالم الغيب، اللي قال لنا ان الشيطان ممكن يشاركنا في الاكل والشرب، مش انه هياكل منك حتة بس، هياخد من بركة الاكل. فاللي بيقول بسم الله ربنا بيحمي اكله من انه تنقص بركته بسبب الشيطان. السنة الثانية ان انت تحمد ربنا بعد الاكل. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يرضى عن العبد يأكل الاكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه. مجرد الحمد لله بعد الاكل كافية ان ملك الملوك يرضى عنك، لان ربنا يحبك، شايف نعمته، حاسس بعنايته. فانت لما تقول لربنا شكرا بعد الاكل، كأن قلبك قال انا خدت بالي يا رب ان اللقمة دي كانت من رزقك وعنايتك، وده يرضي ربنا سبحانه وتعالى. مش بس كده، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في حمد الله بعد الأكل: من قال بعد الأكل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبي. اللقمة دي من رزقك أنت يا رب، لما ربنا يشوفك بتقول كده يغفر لك ذنبك. السنة الثالثة عدم عيب الطعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعام قط، إذا أحبه أكله وإذا كرهه تركه. لو الأكل مش عجبك ما تقولش كلمة زي يع على الأكل، أو تبصره بشيء من الاحتقار، ده رزق ربنا. عايز تاكله كله، مش عايز قول أنا مش حابب أن أكل بدون عيب الطعام. من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل، الأكل ب3 صوابع، ودي عشان تبقى أنت عارف كان ارتقاء عن اللي الناس كانت بتعمله زمان، كانوا بيأكلوا بأيديهم كلها، فكان الشكل ما بيبقاش راقي، وفي نفس الوقت كان بيأكل كمية كبيرة، فلو بيأكل مع حد ممكن ياخد نصيبه. واحد يقول له بس، يقول لي بس انا ما اقدرش اكل ب3 صوابع، احنا بناكل بالشوكه والسكينه والمعلقه. اقول له حلو، ما هو العلماء قالوا اما انك تقلد النبي بالظبط وتاكل ب3 صوابع، او تعمل ارتقاء زي ما النبي جه لقاهم بياكلوا بايديهم، عمل ارتقاء وقال لهم بس ب3 صوابع، حيث يبقى انت بتاكل بالشياكه وما بتاخدش نصيب غيرك، فاعمل الارتقاء المناسب للعصر بتاعك. اما السنه الاخيره والخامسه في الطعام والشراب هي الدعاء: لمن أطعمك أو سقاك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل عند أحد أصحابه بعد ما يخلص يقول: اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. أما سنن الشراب فهم 4. السنة الأولى إنك تشرب لو تقدر وإنت قاعد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرب واقفا. والنهي هنا مش نهي تحريم، إنما النهي هنا نهي كراهة، يعني الأنسب والأحسن ليك إنك أنت تقعد وإنت بتشرب. ممكن العلم يكتشف ان ده اكثر للصحة واصح للبدن، جميل. اكتشف او ما اكتشفش، كان سيدنا النبي في اغلب طريقة شربه كان بيبقى قاعد. قدرت يبقى انت اصبت السنة، ولو كنت قاعد على الترابيزة وبتشرب افتكر النبي كان بيبقى قاعد. ما قدرتش اشرب وانت واقف، مش حرام، بس السنة تشرب وانت قاعد. السنة التانية انك انت ما تشربش من بق الازازة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء. السقاء هي الإزازة اللي بنشرب منها كلنا، فيا إما نصب في كوبايات عشان ما حدش يقرف، وعشان لو حد عيان، وعشان ما تحطش بقك فيبقى شيء ممكن يكون منفذ للبعض. فلو بتشرب في إزازتك لوحدها براحتك، لكن لو بتشرب مع حد من سقاء، يعني من إزازة، يبقى هتبعد الإزازة عن بقك لو ما فيش كوبايات، أو نصب في كوبايات. شياكة ورقي ونظافة. السنة الثالثة إنك تشرب على 2 أو 3، وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعمل كده. لما يجي يشرب يشرب ويقول بسم الله، وبعدين ينزل يقول الحمد لله، بعدين يشرب يقول بسم الله ويشرب، بعدين ينزل يقول الحمد لله، بسم الله ويشرب بعدين يقول الحمد لله. والنبي يقول كده عليه الصلاة والسلام: ذلك أهنأ وأمرأ وأبرأ. أهنأ تحس كده بطعم المية كده، وأمرأ وأبرأ يعني أكثر صحيا. والعلماء كانوا قالوا لنا إن الإنسان بيبقى جسمه من جوه سخن بدرجة حرارة الجسم، ممكن تبقى المية ساقعة، فما تكبش المية كلها على جسمك من جوه، إنما اشرب ياخد بس المية تاخد درجة حرارة الجسم والجسم يتأقلم، وبعدين واحدة واحدة. السنة الرابعة بعد ما تشرب على 2 أو 3، إنك لما تنزل الإناء ما تتنفسش فيه، ما تطلعش فيه ثاني أكسيد الكربون اللي بيطلع من بقك، إنما التنفس يكون خارج الإناء. ف فبتشرب كده ولما تنزل خد بالك لا تتنفس في الإناء، بالذات لو كنت بتشرب وحد بيشرب معاك في الإناء فأنت مش حاطه على بقك ومش بتتنفس فيه. كل دي كانت سنن الطعام والشراب. احنا بناكل كل يوم وبنشرب كل يوم، فيا سلام لو نتشبه بسيدنا محمد كل يوم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سبحان الله، هذه الأيام وهذه الدقائق وهذه السنوات لا تمر عبثا في هذه الحياة، إنما تعلمنا أشياء كثيرة وتجارب عميقة. من هذه التجارب التي تعلمناها أنواع الاعتذار، سأذكر منها اليوم مثلا اعتذار الحاجة، ذلك الذي يعتذر لأنه يحتاج إليك، مصلحته معك لذلك يعتذر. كذلك اعتذار اللفظ أو اعتذار التعود، ذلك الذي تعود أن يخطئ بحقك ثم تعود أن يعتذر لأنه يعلم بأنك تتعاطف معه، لذلك يخطئ ويعتذر، تعود على ذلك، لكن لا يصحح تلك الأخطاء، إنما مجرد لفظ. الاعتذار لديه مجرد لفظ، لا قيمة حقيقية في نفسه لمعنى هذا الاعتذار. كمن يعتذر قبل بداية السنة الجديدة، أو يعتذر قبل الشهر الفضيل وما شابه، أو يعلم بأنك إنسان متعاطف ولين فيعتذر ويخطئ ويعتذر ويخطئ. هناك كذلك اعتذار التباهي، أو يعتذر الشخص لكي يرى الناس بأنه اعتذر أو بأنه ندم، ولكن في الحقيقة هو لا يحمل في نفسه أي معنى حقيقي لقيمة الاعتذار. كذلك هناك اعتذار المغصوب، دفعه الناس لكي يعتذر، لكن في حقيقة الأمر هو لم يكن ينوي الاعتذار أصلا. اعتذار الندم وهي فضيلة عظيمة يحملها هذا الاعتذار، وهو الشخص الذي يقدرك، الشخص الذي يحترمك، الشخص الذي لا يكرر الأخطاء التي تجرح المعنى الحقيقي للتعاطف والرحمة والمودة بينك وبينه. أما البقية فلك إن شئت أن تدعو الله أن يصلح نواياهم. اعتذر ليست مجرد كلمة.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا فتاح يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: الله يصبحك بالخير يابا.
0: وردة؟
1: مين بده يكون يعني غير وردة؟
0: الله يسعد صباحك يا بنتي وبارك فيك يا ربي.
1: تفضل يابا، جبت لك الإفطار.
0: الله يرضى عليك يابا، يرضى عليك دنيا وآخرة، يستر عليك بابن الحلال يا بنيتي اللي يسعدك طول عمرك.
1: تقلقش يابا، كل واحد بياخد نصيبه في هالدنيا.
0: فعلا كل إنسان بياخد نصيبه.
1: يلا بدك إشي تاني يابا؟ بدي أرجع على البيت.
0: الله يرضى عليك يا بنتي، بديك تبلغي أخوتك رياض وفايز وطاها يكونوا عندي الليلة في الأرض.
1: طب ليش أنت يابا ما تروح على الدار وبتقعد عندهم هناك؟ يعني عجبك الخشة هذه اللي قاعد فيها أنت؟
0: الخشة هذه يا بنيتي اللي أنا عايش فيها، عندي أحسن من قصر بكفنها فارضي اللي شقيت لما حصلت في الصحراء. هيه روحي يا بني، روحي بلغيهم خليهم يجوا هان.
1: حاضر يابا راح أبلغهم.
0: وتنسيش تيجي معاهم أنت يا وردة.
1: أنا؟
0: أنت وكم وردة عنا؟
1: في إيش يابا؟
0: لما تيجي مع أخوتك بتعرفي.
2: بالك يا فايز شو بده أبوي؟
3: والله من عارف يا رياض، هي شو حكت لك وردة؟
2: قالت أبوي بده إياكوا في الأرض وخلص.
3: هي أنا عارف عنه عايشتي في هالخشية في الأرض، هي الأرض بدها تشرد يعني؟
2: خلينا نروح ونشوف شو بده.
1: كيف حالك يا أخوي يا طه؟ إن شاء الله كويس.
4: الحمد لله على كل شيء.
1: شو حكالك الدكتور؟
4: قال لي فيش فيك إشي، شوية تعب وبس، وأعطاني دواء.
1: ألف سلام عليك يا أخوي. شو بدي أقول؟ أبوي بده إيانا أنا وإنت ورياض وفايز، وبستنانا الليلة في الأرض.
4: ما حكاش شو بده؟
1: والله حاولت أعرف بس ما حكالي، قال لي احكي لأخي وتكييجوا وإنت معاهم.
4: طيب يا أختي ولا يهمك.
2: خير يابا، إيش فيه؟
0: خير إن شاء الله، ما تستعجليش.
3: بسرعة يابا عشان المرة والولاد لحالهم.
4: بدك منا إشي يابا؟ إحنا جاهزين، أنت أبونا وتاج راسنا.
0: صلوا على رسول الله يا أولاد.
5: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: شوفوا يا أولاد، أنا ما أضل في عمري قد ما مضى، وأنا ما بدي أسيبكم بعد تختلفوا على أي حاجة في نفس الوقت، عشان أضمن أنه وردة تأخذ حقها وما حد يظلمها. قررت أني أوزع هالأرض عليكم وزي ما بقول الشرع، لأني حاسس إني فاخر أيامي.
1: تحكيش هيك يابا، الله يطول بعمرك إن شاء الله.
4: إحنا يابا ملنا إشي وإنت عايش، وإن شاء الله ربنا بيطول بعمرك.
2: كلام أبوي مزبوط، نقسم هالجيت وكل واحد ياخد نصيبه، وبعدين من ناحية الموت ما كلنا حنموت.
3: اتوكل على الله يابا، كلامك هو الصح، قسم قسم بلاش بعد ما تموت الشيطان يلعب في روسنا ونختلف.

0: حابس يا حابس.
1: مين البنادي؟ مين؟
0: يا عبيد يا عبيد يا حابس يا عبيد، ارجع ارجع.
2: يحرق شنينة، ايش قاعد بسوي في هالكهف؟
0: برتاح، حسيت في التعب قلت ارتاح.
2: بترتاح ولا بتستنى لك صيدة من هالناس اللي بتسافر؟
0: ما في صيد هالايام وما في سفر، قوافل التجار حولت على الطريق اللي ورا الجبل.
2: يا سيدي ربنا ببعت. ايش مش عندك شاي؟
0: بنعمل شاي. المهم انت وين رايح؟
2: وين؟ سارح في بلاد الله الواسعة.
0: ايش يا حابس بدك تضلك هيك؟
2: شو قصدك هيك؟
0: قصدي ما بدك تشوف لك حرمة لمك بدل ما انت داير تلفلف بين الجبال وفي الوديان.
2: هو انا لقيت وقلت لا يا عبيد.
0: طيب واللي يدلك على حرمة مزيونة وراها كيس مصاري؟
2: ايدي في حزامك يا عبيد.
0: وردة، وردة بنت الحج علي.
2: بنت الحج علي؟ هدول اللي ساكنين غرب الواد.
0: يرحم والديك، ابوها مات وسابلها شكفة ارض.
2: يعني لو تقدمت لها معقول يعطوني اياها؟
0: اخوتها عارفهم كويس، انا حروح احكي معاهم واضبط لك الوضع.
2: بس بتعرف يا عبيد ان صار هالاشي لك مني هدية مرتبة.
0: هديتي 1000 دينار يا حابس. شو قلت؟
2: 1000 دينار مش كتير يا عبيد.
0: ما انت راح تلها في الارض يا حابس، والارض بتجيب لها اكتر من 15,000 دينار.
2: مش خسارة فيك يا عبيد، 1000 دينار حلال زلال عليك، وفوقيهن احلى غنمة من الغنم اللي عندي.
0: هو في عندك غنم يا حابس؟ قول من الغنم اللي بسرقه.
3: يا فايز يا فايز افتح يا فايز.
4: يا لطيف تلطف، ايش في يا وردة؟ مالك؟
3: اخوك طاها، اخوك طاها عيان كتير.
4: شو اعمل له يعني؟ مش الدكتور اعطاله دواء؟
3: اخوك لازم يروح على المستشفى يا فايز.
4: اسمع يا وردة، انا مش فاضي، روح لاخوك رياض وشوفيه. صدقيني علي شغل، صدقيني ما انا فاضي.
3: عليك شغل؟ يا خسارة يا خسارة على الاخوة.
5: طب هو قال لك يعني بده يروح على المستشفى؟
3: هي بدها قول اخوك، اخوك تعبان.
5: شوفي فايز، شوفي فايز، انا علي مصالح كتير.
3: اشوف فايز وفايز بيقول لي شوف رياض.
5: يا وردة يا وردة، الواحد يدوب حاله. اسمعي بعينك الله، روحي انت معاه على المستشفى.
3: بدك اياني انا اروح معه على المدينة؟ انت مش عارف الطريق اللي من الواد للمدينة ايش فيها؟
5: شو فيها يعني؟ غول بياكل البني ادمين؟
3: ماشي يا رياض ماشي، انا حروح معه.
6: بشوفك جاي لحالك يا وردة.
3: عشان اخوتك مشغولين يا طه.
6: مشغولين؟ الله يسامحهم.
3: معلش يا طه اعذرهم، صدقني بحبوك بس ظروفهم صعبة. يلا يا اخوي يلا.
6: وين؟
3: على المستشفى، بدي اروح معاك.
6: انت الطريق طويلة وخطيرة وفيها قطاع طرق.
3: ما تخافش على اختك، توكل على الله.
6: طول عمرك خادمة لكبير ولصغير يا وردة، ربنا يعطيك عقدر نيتك
3: وربنا يشفيك ويرجعك سالم غانم إلنا يا رب.
6: حاسس يا وردة انه معي مرض من العاطل.
3: بعيد الشر عنك، انت قوم وتوكل على الله.

0: عبيد خير؟ شو في عندك؟
1: عبيد أكيد جاي الدين منا مصاري، ما بيعرفنا إلا في الديق.
2: ما حضرت يا فايز، أنا جاي واسطة خير.
0: تفضل يا عبيد.
2: جايب لكم عريس لوردة.
1: عريس مين؟
2: عريس زين لرجال، راجل بمية راجل.
0: من أي بلد يا عبيد؟ احكي.
2: ما بحكي إلا لما أضمن التحلاية.
0: إيه لك التحلاية؟
2: 500 دينار يا رياض.
0: أوف، على إيش؟
2: بلاش، شكلكم ما بدكم تريحوا روسكم من هم البنات.
1: احكي يا عبيد احكي، وأنا اللي بدي أعطيك 500 دينار.
2: العريس اسمه حابس ومن قرية الجبل.
0: طيب احكي لنا، ابن مين ومن أي عشيرة وبيشتغل ولا لا؟ وعندهم أراضي وعندهم حلال؟
2: من الناحية هادي تسألش عنه، حابس ما شاء الله عليه.
3: يا دكتور طمني، من إيش بشكي طاها؟
4: خير إن شاء الله، أعطيناه دواء، بعد أسبوع بتيجي بتراجعه.
3: طيب شو معاه يا دكتور؟
4: أنت مرته؟
3: أنا أخته يا دكتور.
4: إن شاء الله ما بيكون إلا كل خير، خليه يأخذ الدواء وما تنسوش ترجعوا لي بعد أسبوع.
5: يا عبيد ايش عملت؟
2: تستعجلش على رزقك يا حابس، حبة حبة.
5: طمني الامور في التمام ولا كيف؟
2: انا رميت السنارة.
5: سنارة مين وسمك مين يا عبيد؟ احكيلي شو قالوا لك اهلها؟
2: يا محترم انا حكيت في الموضوع وصار الحكي انهم بدهم يردوا.
5: طيب عرفت شو رأيها؟
2: ما بهمني رأيها، بهمني رأي اخوتها.
5: طيب واذا رفضت يا عبيد؟
2: حتوافق يا حابس، حتوافق، بس انت حضر التحلاية 1000 دينار وفوقيه الغنمة، ويا ريت تكون حلوب.
0: يا وردة شو قالكوا الدكتور؟
3: اعطوه دواء وقالوا بتيجي تراجع بعد اسبوع.
1: مش قلنا لكم اعطوه دواء؟ انت يا وردة بتعومي على شبر مية ولسه بتكيانا نسافر من الصحراء للمدينة في اخر الدنيا عشان نجيب شوية الدواء، ما هو الدواء موجود عنده.
0: طيب سيبونا من هالموضوع، اسمع يا وردة في موضوع مهم بدنا نحكي فيه.
3: اتفضل، ايش الموضوع؟
1: من الاخر يعني بدون مقدمات، في ابن حلال طلب ايدك.
3: ومن هو؟
1: راجل قد حاله، فارس الفرسان، وعنده مال وعنده حلال.
3: يعني مش من حقي اعرف هو مين؟
0: حابس، اسمه حابس، من عشيرة الجبل.
3: طيب وشو حكيتوا له؟
0: ما حكينا اشي، احنا بنشاورك.
3: انا من ناحيتي بفكرش بالزواج هالقيت، لما اخوي طاها يخف بفرجها الله.
1: هو انت وصية على طاها؟ لوقتي ايش بدك تضلك هيك يعني؟
3: شو قصدك هيك؟
0: قصده انه البنت ما إلها الا سترتها.
3: شو يعني؟ بدكوا تتخلصوا مني؟
0: اسمع يا وردة، بكرة الراجل بده يجي يشوفك وتشوفيه، ولعلمك انا من هالقيتها موافق.
1: وانا زي اخوك رياض موافق، ويا ريت ما تخلينا صغار قدام الناس.
2: ايش هاد يا حابس؟ يا راجل كان نظفت حالك شوية.
5: ليش؟ وانا هيك مش نضيف يا عبيد؟ اي والله لو شفتني بنت الملك الا غير تجري علي جراي.
2: تجري عليك جراي وانت لابس هالجاعد المدود؟ اي والله اللي بشوفك بقول له 100 سنة عليك.
5: اسكت اسكت يا عبيد، انت ما بتفهم في اللبس.
2: طيب يلا يلا يلا هات هالفرس خلينا نطلع يلا.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

يا أبناء شعبنا العظيم المجاهد الأبي الصابر، يا كل أحرار العالم، نخوض معركة طوفان الأقصى التي بدأت بتمريغ أنف الكيان الصهيوني وجيشه الهمجي السابع من أكتوبر الذي شهد ملحمة تاريخية خالدة لن تمحوها جرائم المحتل النازي البشع. إنما يحدث في غزة اليوم على الأرض في العدوان البري العسكري الصهيوني تواجه بالرغم من ذلك بمقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبره على التراجع وتغيير مسارات التوغل.

الذي يعترينا وأهلنا لما يرتكبه العدو من جرائم بشعة سيدفع أثمانا كبيرة وغير متوقعة بعون الله وقوته.

فكونوا على ثقة بربكم أنه لن يخذلكم، وأن النصر مع الصبر، وأن التضحيات العظيمة التي يقدمها مجاهدونا وشعبنا هي مقدمة لنصر عزيز مؤزر وفرج قريب بعون الله. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن التي جاء بها ديننا الحنيف هو البداءة باليمين. فما هو التيمم؟ هو أن يبدأ الإنسان بيمينه في أكله، في شربه، في دخوله للبيت، في خروجه أو في دخوله للمسجد، في أمور كثيرة يكون فيها الإنسان مستعملا للجهة اليمنى، سواء باليد أو بالرجل أو على الجنب. البداءة باليمين ذكر في القرآن الكريم قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. جعلنا الله جميعا من أهل اليمين. تعلمون من هم أهل اليمين؟ هم أهل الجنة. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم على سرر متقابلين. اليمين أو التيمم له فضل، فالمسلم إذا عمل بهذا الأمر واستعمل اليد اليمنى في الأكل ينال أجرا، وإذا استعمل اليد اليمنى في الشرب ينال أجرا، وإذا نام على شقه الأيمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أويت إلى فراشك، في حديث البراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن. وأيضا إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد يدخل برجله اليمنى، وإذا أراد أعزكم الله أن ينزع عليه ينزع أو يبدأ بالرجل اليمنى فينزعها. كل هذه الأشياء في الحقيقة هي اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجملها من اتباع، يجد فيها الإنسان الأجر والثواب. وكلما كان الإنسان قريب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان قريبا إلى السعادة، كلما كان قريبا إلى الهناء في حياته والهناء في معيشته. فلذلك أن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا باستعمال اليد اليمنى، وأيضا إذا أراد أن يعمل شيئا في خروج مسجد كما سلف أو ما إلى ذلك في الرجل اليمنى، إذا أراد أن أيضا أن ينام على شقه الأيمن. هذه الأشياء قد لا تخفى علينا الحكمة فيها، ولكن الشرع الحنيف إذا جاءك فاعمل به لأن المصلحة فيه. لا يمكن أن يأمرك الله عز وجل بشيء ولا أن يوجهنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه بشيء إلا وفيه مصلحة لنا لا محالة، ولكن قد تخفى علينا الحكمة في التماس هذه الفائدة. فلذلك من الأمور التي قد تخفى على الناس أن الشيطان كما جاء في الأثر يأكل بشماله. بالله عليكم، ما هي البركة التي تكون إذا أكل الإنسان بالشمال؟ ما هو الثمرة إذا فعل شيئا بشماله والمأمور به أن يعمله بيمينه؟ هذا في الحقيقة أنه مخالفة لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالفة للهدي الصحيح الذي ينبغي عليه أن يكون الإنسان. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان هناك شخص يأكل بيده اليسرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. فقال: ما أستطيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. يدل على أن هذا الأمر عبادة لله عز وجل، وأن استعمال الإنسان المسلم ليده اليمنى حتى في مسألة إذا كان أحد بجانبك فإنك تعطي من بجانبك، تبدأ بالجانب الأيمن. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب، فكان من جنبه غلاما صغيرا من جنبه الأيمن ومن يساره أحد الأشياخ الكبار. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذن الذي عن يمين فقال أتأذن في أن يشرب؟ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله، فشرب هذا الغلام. فدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الميامن. أيضا إذا دخل المسلم المسجد في الصلاة الأصل أن يكون قريبا من الإمام، هذا لكي ينال الأجر، والأفضل أن يكون على ميامن الصفوف كما جاء في الحديث إن الله يصلي على ميامن الصفوف كما جاء في الحديث الشريف. أسأل الله جل جلاله أيها الأحبة أن يجعلنا جميعا من أهل اليمين، وأن يحشرنا جميعا من أهل الصلاح والتقوى، وأن يجمعنا جميعا في جناته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وغارت نجوم الليل في وقت السحر. يا ذا الذي رفع السماء بلا عمل ولف هذا الكون أمنا في كل قطر وبلد، رباه لا ندري سواك مسخرا. أنت الذي لا نرتجي إلاك يا رب البرايا، يا سند في كوننا دمع على أعتابه تروي المعاصي ألف معنى وسبب. كم من مريض أنت من شافيته، وكم من صحيح مات من غير سبب. كل الجوارح ربنا تدعو العظيم المقتدر، هو خالق الإنسان. ربي يا ودودا منتصر، يا سامعي هل تأملت الفضاء بليلة يهفو بها قلب المحب إلى الحبيب؟ قمر يضاهي النجم في أنواره، النور كل النور من نور الحبيب. سبحانه هو خالقي نور السماوات العلى، نور الأراضي التي لا تنتهي. النور في المشكات يحميها زجاج، والكوكب الدري يوقده تلك المباركة التي لا شرق هذه الأرض أو غرب البلاد. ويضيء زيت ثمارها من غير أن تمسسه نار. النور منك إلهنا، بل أنت هذا النور في أصل الدنا. يا ذا العظيم الحق أنت ولينا، أعداؤنا ما من ولي يرتجون به أحد. أنت العفو، أيا إلهي رحمتك. أولم تقل لا تقنطوا، أولم تقل لا تقنطوا. جاء المسيء وكله أمل خجل، أوهل ستقبل من يسيء ويذنب؟
1: عظمة الخالق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من قول بلا عمل وطاعة جرت الأقدام للعفن. أتوب لله من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن ألقاه في عدني. حسن الختام

رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن موعودون كأمة أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى ويمكننا في الأرض، لكن لا يمكن أن نمكن بالأرض إلا بعد الابتلاء. المؤمنون يهيئون بالابتلاء للتمكين. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. فإذا لابد من الابتلاء حتى نمكن في الأرض. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هل الأفضل أن يمكن الإنسان أم يبتلى؟ فقال كلمة جميلة يلخص بها هذا الأمر كمنهج عظيم، يقول: لا يمكن حتى يبتلى.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المحصي. قال الله تعالى:

كل شيء بعلمه، وهو المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، العالم بخفيات الأمور ومحصيها. ويؤكد هذا الاسم دقة الصانع وإبداع الخالق، فهو المحصي لحاجات الكون ومرادات الخواطر وخافيات النفوس، والظاهر من القول والباطل من الغيب. وهذا الاسم له من الخواص ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حيث يعلم المستقر والمستودع، كما يعلم الله بدقة الإحصاء من مسارات الكون وآفاق الآفاق. فلو أحصينا المطالب الخاصة والظاهرة والمطلوبات ظاهرها وباطنها، والتي تنفذ في وقت واحد وبإحصاء دقيق، يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المحصي والمبدئ والمعيد. فكم من مولود يولد، وكم من أرواح قبضت، وكم من عزيز يذل، وكم من ذليل يعز، وكم من تغيير لما هو فيه لغير ما كان فيه. كل ذلك في كتاب مستقر. ولو علم الإنسان أن أفعاله بإحصاء قولا وحركة وسكونا، لعلم أنه مراقب وعليه حسيب، فيحاسب نفسه قبل الحساب، ويراقب سلوكه قبل أن تذل الرقاب. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المحصي، له الأسماء الحسنى لندعوه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن سيرين. قال هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قالت: كان محمد إذا دخل على أمه لم يكلمها بلسانه كله تخشعا لها. حفصة أخت لمحمد بن سيرين تخبر عن أخيها، تقول: أخي إذا تكلم مع أمه لم يكلمها بلسانه كله، يعني المراد لم يرفع صوته رفعه كاملا، تخشعا لها، يعني تأدبا معها وتواضعا لها. وعن ابن عون قال: دخل رجل على محمد وهو عند أمه فقال: ما شأن محمد؟ يشتكي شيئا؟ فقالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. يعني بتفكروا مريض أنت، على قد ما هيك عم يحكي بصوت خافت أدبا مع أمه. يا شباب، مسألة الأم ومسألة الأب في الإسلام يعني لهم سر عجيب. أقسم لك بالله أن سعادتك كلها مرهونة برضا أمك وأبيك. شايف كل الدراسة اللي عم تدرسها وكل المعدلات اللي عم تجيبها وكل المهارات الحياتية اللي عم تحصلها وكل الخبرات والدورات والشهادات اللي عم تجمعها؟ شايف السي في تبعك إذا بتمليه 10 صفحات بالعربي والإنجليزي والفرنسي والألماني حقه فرنك إذا أبوك مو رضيان، أمك مو رضيانة؟ أقسم لك بالله فرنك حقها، مو فرنك كمان، حتندم على الساعة يلي كاتب فيها السي في تبعك. إذا أبوك لا سمح الله مو رضيان عليك أو أمك مو رضيانة، إذا في عقوق، نفسه هالسي في حيكون سبب الذل وسبب الضعف وسبب الفقر وسبب الكسر. وإذا أبوك وأمك رضيانين، الله وكيلك لو السي في تبعك فاضي بس على اسمك، بس معك اسمك ورقم تليفونك، والله حتنحط بأماكن لا يتخيل بها، لا يتخيلها كبار القوم. هلا إذا الله جمع لك الشغلتين، أنت بار لأمك وأبوك والسي في تبعك ملاني نيالك. طبعا يا أخوان، أنا عم بحكي لكم هلا هذا كلام مغري كتير وخطير كتير. الشيطان لن يدعك يعني تنال رضا أمك وأبيك. بده يقول لك: يا أخي ما عم تفهم عليك، هي أمك حتشعل أصابيعك العشرة وما كانت تفهم عليك، وهذا أبوك ميبس راسه لك، إيه بدنا نراضي ما عم يرضى. يعني بقى بده يحط لك 500 عقبة مشان لا تكسب رضا أمك ولا تكسب رضا أبوك، تكون عادي أو لا سمح الله كمان ما ياخدك باتجاه آخر، أنك طالع من بيتك وطابش هالباب هيك طبشة، أمك بكيت صارخ مبارح بأبوك صرخة، أبوك ارتفع ضغطه. ترى يا شباب، نصيحة والله أنا ما رأيت رجلا موفقا لا في دراسته ولا في عمله ولا في حياته ولا في عباداته إلا وهو مرضي. وترى يلي ما في رضا أبوه وأمه لو هلأ موجود معنا وصلاة وصوم وعبادة، الله وكيلك أنا رأيت أناسا كانوا حمامة المسجد وإذا بهم اليوم مو فجار، رؤوس فجور، مو فاجر، رأس فجور، نسأل الله السلام. نصيحة: كساب رضا أمك وأبيك. طبعا بدك تتعب، يعني متعب فعلا، رضا الأم متعب، رضا الأب متعب على سهولته وعلى بساطته، بس حقيقة في تعب. يعني في مرات أنت بدك هالروحة تروحها، أمك قالت لك لا، وأنت واعد شي 7-8 وكلهم عم يستنوك وكلهم، وأمك قالت لا، ويا حبيبتي يا ماما يا قلبي يا روحي عم يستنوني الشباب، أصلا أنا مرتب كل هالرحلة لك، والله مشاني طالعين لك، وهن بدهم يعملوا لي عيد ميلاد إلي مو مشانه. لا،
الله يخليكي، الله يوفقك، جيب لك أكلة طيبة. لا، هلا الحقيقة نصيحة لوجه الله، إذا قالت لك لا خلاص لا، هي صعبة كثير. يعني يا لطيف، كل عنفوانك وكل شبابك وكل رجولتك وكل جاهك وكل كله حيرتمى بالأرض كرمال اللا تبع أمك. بس والله والله إذا بتقول مثل ما قالت لا، سجلها عندك وسجل التاريخ وسجل الأشخاص الذين انكسر كبرياؤك أمامهم. والله والله نفس، بس بالوقت الذي يشاء الله لترتفع عندهم درجات إلى السماء. هلأ في إلك رفقات حيقولوا لك شو هاد، مالك رجال، روح لق شواربك، ما بعرف شو عامل لي حالك رجال، قلنا إنك ولد لسه بدك إذن أمك وأبوك، روح حبيبي خد لك لهاي. يعني بلش بقى الشباب مرات يعني عندهم هيك تعبير بتخلي الواحد شو يصفر ويخضر ويزرق. بس أخي الله وكيلك، أمك أهم وأبوك أهم. هلأ أنا مراراً ما بقلكم، هلأ إذا بطلب من كل واحد من دور هالميكروفون، كل واحد جاوز 40 قاعد هون شايفينه، بنقله حكي لنا قصة عن رجل بار أنت بتعرفه، يعني مو تبع حكاية، أنت بتعرفه. مرات بيكون أخوه، مرات بيكون أبوه، مرات بيكون جاره، مرات بيكون رفيقه، مرات تلميذه، مرات مريضه، مرات طبيبه. صدقوا كل واحد من اللي قاعدين هدول جماعة 40 بيحكي لك قصة واحد كيف بدأت وكيف انتهت، من البارين أو من العاقين. فهذا أمر يا أخوان متواتر متواتر، يعني جموع جموع ترويه. وفي شغلات كأنها معجزات، كأنها معجزات تحدث مع البارين، أو نسأل الله السلامة إهانات تحدث للعاقين. نصيحة يا شباب، أنا بريدكم، أنتم ملتزمون الحمد لله بدرب الله، أنتم الله مأكرمكم عم تخالفوا نفوسكم وتخالفوا شياطينكم، والشيطان يريد أن يدعوكم إلى المعاصي، وأنت عم تترك المعاصي لتكون بمجالس الذكر والعلم. بس هلأ في عندك تحدي تبع بر الوالدين، اكسب أمك ما استطعت، اكسب أباك، اكسب أباك ما استطعت، سعادتك في الدنيا وفي الآخرة في رضا هذا الأم ورضا الأب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد. الوالد باللغة العربية يطلق على الأب والأم، الأب والد والأم والد، فهما والدان. رضا الرب في رضا الوالد. الله هيك جعل، بدك ترضيني يا عبدي دير بالك على أبوك وأمك. وسخط الرب في سخط الوالد. لا تعذب حالك، يعني لا بعيد من هون، واحد أبوه ساخط عليه، أمه ساخط عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بده يصلي لا يصلي، وشو بده يصوم، وشو بده يحج، وشو بده أخي. الله غضبان لأن أباك غضب. هلأ إذا الأب ظلم أو الأم ظلمت، الله بيحاسب الأب والأم. أنا ما بدي إجي حاسب أبي إنه أخي هو عطى أخي أكثر ما يعطيني، أنا بدي علمه شلون يعطي. مو أنا بدي حاسب أبي، مو أنا بدي حاسب أمي إنه ليش بتحب أختي أكثر ما بتحبني، ليش بتحب أخي أكثر ما بتحبني أنا. أنت لا تحاسب أباك وأمك، الله يحاسب. أنت اكسب ما استطعت بر أبيك وأمك، فيسعدك الله عز وجل سعادة عجيبة في هذه الحياة. فالحسن محمد بن سيرين قال: كان إذا دخل على أمه لم يكلمها بلسانه كله تخشعا لها. وكان مرة رآه رجل قال: ما شأن محمد، يشتكي شيئا؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. أنا ما بخفيكم، لأن الحقيقة محضر شيء تاني، بس ما بدي أحكي، بس بدي أحكي عن الأم والأب. أنا يا شباب يا رجال، يعني ما في يمكن شهر 3 أسابيع إلا بيتصل فيني أب أو بتتصل فيني أم، بتقول لي: يا أستاذ الله يخليك، احكي لنا، احكي لهم عن بر الوالدين. الأب بيقول: الله يوفقك يا أستاذ، احكي لهم عن بر الوالدين. في مرات بعض الأبناء يعني يفعلون شيء عجبا، شيء عجيب جدا وشديد جدا، والله يخشى عليهم، يخشى على حياته، يخشى على دراسته، يخشى على صحته وعافيته. في شاب الصالحية 18 سنة عمره، كثير يزعج أمه، كثير يزعج أمه. هلأ هو بيعتقد أنه هي أمه اللي عم تزعجه،
يا حرام على قد ما يعني يزعجها وتصبر تصبر، بعدين يعني الأم كمان إلى طاقة، تحملت تحملت تحملت وعم يتغالظ وعم يزعج وعم بيرفس عفوا يعني. بعدين قالت له روح إن شاء الله بيجيبوا لي إياك محمل، نسأل الله السلام. كان يوم جمعة، وقبل صلاة الجمعة هيك بشوي في تذكير بالجوامع بالشيخ محي الدين، راح هذا الولد طلع بعد ساعتين اندق الباب، جيء بالولد محمولا، دعسته سيارة شحن كبيرة، دخل راسه بين الدالوبين إلى دولاب مزدوج، بين الدالوبين مفروم. شيء صعب يا شباب، إذا لا سمح الله مرات الأم ما بتدعي على ابنها، وهي إذا دعت تتمنى أن لا يحدث، بس في مرات من ضيقها. والله أنا مرة شهدت ابن بيزعج ابنه بيزعج أمه، والأم حنونة جدا، بس بعدين في طاقة دعت عليه. لما أنا سمعت الدعوة حسيت في شيء حدث، يعني قلت هذا الولد خلاص ما عاد في فائدة منوب منه. وحقيقة لاحقا نسأل الله السلامة سجن، ولاحقا قتل. يا أخي دير بالك، قلب أمك يقسو عليك أو قلب أبوك يقسو عليك. ومرات الأم يا شباب بسهو مرات لك باكيت مسكة أمك تفرح، بوسة إيد أمك تفرح، كلمة حلوة أمك تفرح، اتصال تليفون أمك تفرح. مرات الأم كثير لطيفة يعني حنونة بشغلة بسيطة. هلا الأب على أصعب يعني ما بتخرط مشطوي الشغلات كثير، ماشي الحال كسب أمك. وما هيك يعني يبقى كمان الأب حنون قريب منك يعني أبوك، عرفت عليه ليس بعيد. هلا لا سمح الله إذا شفت حالك ما عم تقدر يعني فعلا أنت يعني أمك مو رضيان يعني أبوك مو رضيان يعني وعم تحاول، تعال عندي قل لي أستاذ لقي لنا شي حلة، أو شف لك رفيق بار قل له أخي تعال لقي لي حلة. لأنه يخشى يعني يخاف على الإنسان إذا لا سمح الله أبوه أو أمه في قلوبهما يعني ضيق وكرب عليه. بس هلأ مثل ما قلت لك الشيطان يريد أن يقطع عليك الطريق، فأنت بدك تخالف نفسك وأنا بدي خالف نفسي مشان ترضى أمي لو على حسابي، مشان يرضى أبي على حسابي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ظلما يعني لو أبي وأمي ظلموا أنا بدي أكسب رضاهم. والله إذا كسبت رضاه بعدين شوف كيف تفتح لك أمور الحياة، تفتح بطريقة عجيبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلكم جميعا وأن يجعلنا جميعا بارين بآبائنا وأمهاتنا، وأن يرضي قلوب آبائنا وأمهاتنا علينا، وأن يسعدنا بآبائنا وأمهاتنا ويسعد آبائنا وأمهاتنا بنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: حب ورجاء قرع لأبواب السماء
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني وإياكم والمسلمين على منابر النور في ظل العرش مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومع هذه السورة، سورة الحجرات، هذه السورة القصيرة 18 آية، لكنها جليلة وخطيرة وتربوية وعظيمة، وفيها من القيم وفيها من الأخلاق. هذه السورة سميت على اسم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يسكنها، وكان الأعراب ينادونه من ورائها لا ينتظرون حتى يخرج إليهم، فهم فيهم جفوة. فأنزل الله هذه السورة يعاتبهم ويؤدب المسلمين والمؤمنين مع خاتم النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ينادي الله أهل الإيمان بصفة الإيمان، وهو العقد الوثيق بين العبد وبين الرب. يوم أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أصبح الآن ينادى بهذه الصفة. فإذا سمعتها أيها الحبيب اللبيب، يتها الكريمة المؤدبة، فأصغي إليها، وليصغي الجميع إليها، لأن فيها أمر لله أو نهي لله أو موعظة من الله. وهكذا يبين الله سبحانه بهذا النداء تميز أهل الإيمان والإسلام والقرآن عن سائر الأمم وسائر الناس. يا أيها الذين آمنوا، وهنا يقول المؤمن المنادى لبيك وسعديك والخير كله في يديك. الأمر الأول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدم اقتراحك أو توجيهاتك بين يدي الله ورسوله، لا تقدم القوانين الوضعية بين يدي الله ورسوله، لا تقدم الأهواء، وما أكثر الأهواء اليوم بين يدي الله ورسوله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. خطان متوازيان. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، نحمد الله عز وجل مربي عباده بالرأفة والرحمة والشدة والنقمة، وهو العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فكان صاحب الشمائل الكريمة والخلق العظيم، ورضي الله عن الآل والصحابة الذين تربوا في حجر النبوة، فكانوا خير القرون بشهادة نبيهم الكريم، وعن التابعين وتابعيهم على منوالهم السليم ومنهاج الدين القوي. وبعد، فقد خلق الإنسان مفطورا على التقليد منذ طفولته، يقلد الطفل أمه وأباه وأخته وأخاه ومن خالطهم ورباه في كل قول وفعل وحركة وسكون، وذلك مشاهد بالعيان. فكم نرى الطفل ينبطح إلى جانب أبيه وهو ساجد يصلي أو عم يصلي، والطفلة كذلك إلى جانب أمها وهي ساجدة تصلي، يقلدانهما في أعمال الصلاة، يركعان معهما ويسجدان ويقومان ويقعدان، تقليدا بحتا قبل سن التمييز. وكم نرى أيضا أطفالا يقلدون كبيرا قريبا أو بعيدا، رأوه يدفن فيلفون أوراق التقويم أو ما يقع في أيديهم مما يشابهها، فيجعلونها مثل السيجارة، وقد يشعلون طرفها متوالين عن آبائهم وأمهاتهم ومربيهم، ويجعلون طرفها الآخر بين شفاههم يقلدون المدخن عم يدخن فيما يفعل. وكم يقلد الطفل معلمه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وأمره ونهيه، ومثل هذا كثير في طبيعة الأطفال، يراه منهم من خالطهم ورباهم. فإذا منح الطفل أبويه مؤمنين عاقلين حكيمين فاضلين تقيين صالحين ربياه على الخلق القويم والنهج السليم وحب الدين والفضيلة، ثم إذا واتته المقادير فساقته إلى المعلم الصالح والمربي القويم والموجه الصالح، نشأ على أحسن الأخلاق وأزكى العادات، صحيح العقيدة، صادق التدين، مستقيم السيرة، طيب السريرة، وإذا لم ينشأ

0: وإن نقصوا فيه سيئا فاسدا نشأ على السوء والفساد. من أجل هذا أرسل الله تعالى الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وجعلهم معصومين متحللين بالفضائل ليكونوا قدوة صالحة وأسوة حسنة يقتضي الناس بهم ويعملون بشرائعهم ويتخلقون بأخلاقهم. وقد جعل الله تعالى رعاية كل جيل بيد من ينشئه ويربيه، فرعاية البنين والبنات في أيدي الآباء والأمهات، فهم أمانة في أعناقهم يجب أن يحسنوا رعايتها، وهم مسؤولون عن نشأتهم وسيرتهم واستقامتهم. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح مسلما، ولذلك فإن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، كما يدل على أن السرائر لا يعلمها ولا يحاسب عليها إلا الله سبحانه، وليس لنا من الأمور إلا ظاهرها.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعنا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع سلسلة من الدروس حول محور واحد هو مقاصد الشريعة، لأنه بادئ ذي بدء، أودع الله في الإنسان عقلاً، والعقل له مبادئ ثلاث: مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض. فالعقل البشري لا يفهم شيئاً بلا سبب، هكذا برمج، والعقل البشري لا يفهم شيئاً بلا غاية. فمن أجل أن تفهم ما حولك يجب أن ترى السبب الكافي لحدوث الذي أمامك، ويجب أن تطلع على الحكمة أو على الغاية أو على مصطلح دقيق في الشريعة الإسلامية، على المقصد. ومن نعم الله الكبرى أن ربنا العظيم حينما أمرنا أعطانا بعض مقاصد الشريعة رحمة بنا. يعني يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق. الأديان الوضعية التي من صنع البشر فيها طقوس، حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات لا معنى لها إطلاقاً، لكن العبادات في منهج الله عز وجل معللة بمصالح الخلق. الأدلة: أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. مقصد الإله العظيم من فرض الصلاة علينا أن نتصل به، وأن نشتق من كماله، وأن يكون هذا الكمال رادعاً لنا عن كل نقيصة وعن كل عيب. إن الصلاة تنهى نهياً ذاتياً عن الفحشاء والمنكر. وأعظم ما في الدين أنه يعتمد على الوازع الداخلي، وأكبر نقيصة في النظم الوضعية أنها تعتمد على الرادع الخارجي. فسيدنا ابن عمر حينما التقى راعياً قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها مات أو أكلها الذئب. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ منهج الله يعتمد على الوازع الداخلي، بينما أي منهج أرضي يعتمد على الرادع الخارجي. فإذا انقطعت الكهرباء في مدينة كبيرة جداً في دولة عظمى، ترتكب في الليلة الواحدة أكثر من 200,000 سرقة بأربع مليارات. الرادع الخارجي تعطل المراقبة، أما المؤمن عنده وازع داخلي. فلذلك الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. على كل، مقصد الشريعة من الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر نهياً ذاتياً. الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مقصد الإله العظيم من أمرنا بالصيام أن نتقي، يعني أن نتصل بالله، أن يملأ الله قلبنا نوراً نرى به الحق حقاً والباطل باطلاً. طيب، حكمة الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تطهر الغني من الشح، وتطهر الفقير من الحقد، وتطهر المجتمع من هذا التفاوت الطبقي الكبير، بل وتطهر المال من تعلق حق الغير به، وتنمي نفس الغني ونفس الفقير، وتنمي المال وتنمي العلاقات الاجتماعية. إذن العبادات كما قال الإمام الشافعي في الإسلام معللة بمصالح الخلق. يعني بالتعبير التقريبي هذا احترام لنا، الله أودع فينا عقل. لو أن مدير مؤسسة أمر موظف أن يسافر إلى حلب وأن يبقى بباب الفرج ساعة ويعود إلى دمشق، يقول له: لماذا؟ ما الهدف؟ ما المقصد من ذلك؟ الإنسان لا يقبل شيء بلا هدف. وبحياتنا اليومية أحياناً ترى سلسلة مدلات خلف الشاحنة، تقول: لماذا هذه؟ إلى أن يقول لك أحدهم: هذه لتفريغ الصاعقة، لو جاءت صاعقة بدل أن تحرق الشاحنة وما فيها تفرغ إلى الأرض. فأنت لا تفهم شيئاً بلا سبب، ولا تفهم شيئاً بلا غاية. فمقاصد الشريعة تلبية لحاجة عقلية، أن تفهم الشيء بغايته. لذلك ربنا عز وجل لأنه خلق العقل فينا، هذه الحاجة قد لبيت في منهجه. قال لك: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والحج لتعلموا أن الله يعلم، والزكاة من أجل أن تطهر المؤمن وأن تزكي نفسه. إذن العبادات معللة بمصالح الخلق. ولبعض العلماء كلمة رائعة هي: الشريعة عدل كلها، مصلحة كلها، رحمة كلها، حكمة كلها. فأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الرحمة إلى القسوة، من الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لذلك من دعا إلى الله بمضمون سطحي غير متماسك متناقض، أو دعا إلى الله بأسلوب غير علمي وغير تربوي، قال بعض العلماء: المدعو إلى الله بهذه الطريقة لا يعد عند الله مبلغاً، ويقع اسم تفلته من منهج الله على من دعاه بهذه الطريقة. كلام دقيق. ديننا دين علم يلبي الحاجة العقلية، يعطينا الأسباب، يعطينا الغايات. يعني أحياناً أنت كأب بأنك قوي ومالك أمور بيتك يمكن أن تعطي أمر لأولادك: افعلوا كذا، ومن لم يفعل أنزل به أشد العقاب. جيد، طبقوا. أما لما بتقول لأولادك: افعلوا كذا من أجل كذا، أنت بهذا تحترمهم، أنت بهذا تعلي قدرهم، أنت بهذا تقنعهم. لذلك البطولة لا أن تصدر الأوامر، البطولة أن تصدر الأمر مع التعليل، مع بيان المقصد، مع الحكمة، مع الغاية. هذه طريقة تربوية تنفعنا أيضا في تربية أولادنا أو في إدارة أعمالنا. أنت عندك مؤسسة، عندك موظفون، فيك تعمل أمر. إذا أغفلت الحكمة منه والمقصد منه هذا الأمر قد لا ينفذ. أما إذا جعلت هذا الموظف صديقا لك، عضوا في أسرة، تقنعه بهدف هذا الأمر، الأمر يختلف. فإلهنا جل جلاله كن فيكون، زل فيزول، ومع ذلك حينما أمرنا أعطانا المقصد الأسمى من هذا الأمر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصيام لعلكم تتقون، الحج لتعلموا أن الله يعلم. يعني هكذا ينبغي أن نفعل أخواننا الكرام. يعني دائما وأبدا البطولة أن تفهم الدين فهما عميقا. إن أنت إذا فهمت أوامر الدين على أنها قيود لحريتك فهذا فهم سقيم. أما إذا فهمت أوامر الدين أنها حدود لسلامتك فرق كبير. تمشي في فلات، في لوحة كتب عليها حق الألغام ممنوع التجاوز، هل تعتقد لثانية واحدة أن هذه اللوحة من أجل أن تحد من حريتك؟ لا لا أبداً، من أجل أن تضمن سلامتك. فبين أن تفهم الأوامر يعني قيود وتضييق وحد لحريتك، وبين أن تفهم الأوامر ضمان لسلامتك، فرق كبير. لذلك أعظم شيء في الدين أن تكون فقيهاً، لا بمعنى أن تعرف الحكمة، بل بمعنى أن تعرف الحكمة، الحكمة والحكمة. فلذلك هذا الأعرابي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله عظني ولا تطل، فتلا عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أنت حينما تفهم أوامر الله عز وجل من أجل أن تضمن لك سلامتك وسعادتك تكون فقيهاً. أما إذا ظننت أن أوامر الدين قيد لحريتك وتضييق عليك فهذا فهم سقيم. لكن أيها الإخوة، نحن في الأحكام الشرعية نهتم بالعلة، بينما في فهم مقاصد الشريعة نهتم بالحكمة. فرق بين العلة والحكمة. يعني مثلاً الإفطار في السفر علته السفر فقط. أما أنت بفهمك العميق لماذا سمح الله لنا في سفر شاق أن نفطر؟ الحكمة التيسير على الأمة، التخفيف. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات كانت في رمضان أمسك قعباً من الماء وشرب أمام أصحابه، فلما بلغه أن بعض أصحابه لم يفطروا قال: أولئك العصاة، لأن الله سبحانه وتعالى سمح لنا في المشقة أن نفطر. والآن أخواننا الكرام مرضى السكر إذا ما سألوا الطبيب المسلم الحاذق الورع عن صيامهم في هذا الشهر، وصاموا ونقصت السوائل وأصيبوا بفشل كلوي فهم عصاة، عصاة في صيامهم. أن الإنسان ملك أسرته، ملك الأمة، فلسبب سمح الله لك أن تفطر إذا كنت مريضاً. لذلك معي إحصاء مخيف، يعني في بدمشق 500,000 إنسان مريض بالسكر. هذا السكر يسموه مرض صديق، ممكن تتعايش معه كل حياتك، بيعمل لك وزن رشيق، بيعمل لك حمية، بيعمل لك نشاط، لكن يحتاج إلى ضبط. فببلادنا مع الأسف الشديد 72% من مرضى السكر بينقلب مرضهم إلى فشل كلوي أو إلى بتر أحد الأعضاء أو إلى فقد البصر أو إلى شلل لعدم الوعي فقط. في ألمانيا 100 مريض سكر 4 أشخاص فقط بتطور مرضهم إلى فشل كلوي أو إلى بتر عضو أو إلى فقد البصر. نحن بحاجة إلى وعي. فالله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. مرض السكر مرض صديق يتعايش معه طوال الحياة، بيخليك بأعلى وضع، لكن يحتاج إلى ضبط، إلى قياس السكر باستمرار وإلى مراجعة الطبيب. أنا أقول هذا في هذه المناسبة لأن الله عز وجل سمح لنا لمن كان مريضاً أو على سفر أن يفطر. نعم، لذلك لئلا نقع في اضطراب، يا ترى علة الإفطار في السفر تخفيف المشقة؟ هي قضية لا تنضبط معنا. في إنسان شاب لا يتأثر بالسفر، في إنسان لا يحتمل سفر ساعة. لذلك السفر علة الإفطار في السفر، سفر فقط. أما بمقاصد الشريعة هناك الحكمة، فنحن بالمقاصد نبحث عن الحكمة، وبتطبيق أحكام الشرع نبحث عن العلة. أيها الإخوة، لكن هناك أوامر قد لا نفهم حكمتها. قال بعضهم: هي أوامر تعبدية من أجل أن يمتحن الله عبوديتك له. يعني الأب أمر ابنه أن ينظف أسنانه، واضحة، أن يدرس، واضحة، أن ينام باكراً، واضحة. أما الطعام على المائدة لا تأكل. فالأدب العالي الذي يتمتع به الابن أمام أبيه يجعله ينصاع لهذا الأمر. ففي أوامر قد لا نفهم حكمتها، لكن بدافع عبوديتنا لله وثقتنا به ومحبتنا له نلتزم. لذلك قالوا: علة أي أمر أنه أمر، علة أي أمر أنه أمر. من هنا عالم من علماء دمشق جزاه الله خيراً سافر إلى بلد بعيد والتقى مع إنسان من هذه البلاد أسلم حديثاً، ودار موضوع لحم الخنزير، وهذا العالم الدمشقي أفاض لساعة أو لأكثر في الحديث عن مضار لحم الخنزير. فما كان من هذا الذي أسلم حديثاً إلا أن قال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه وانتهى الأمر. فكلما ارتقى إيمانك لا تبحث عن العلة، علة الأمر أنه أمر. يعني أنت مع طبيب، مع طبيب قلب يحمل أعلى شهادة، له سمعة عالية جداً، قال لك لا تأكل هذا الطعام، يمكن لا تجرؤ أن تسأله لماذا، أو لا تفكر أن تناقشه في هذا من ثقتك فيه. فأنا أقول لكم نحن كمؤمنين علة أي أمر أنه أمر. بالمناسبة أيها الإخوة، العلماء بحثوا في مقاصد الشريعة فرتبوها على النحو التالي: أول مقصد من مقاصد الشريعة حفظ الدين، والصلاة لحفظ الدين. أنت هاتف محمول تحتاج إلى شحن، فإن لم تشحن تنطفئ الشاشة ويصمت الهاتف، أليس كذلك؟ فالصلاة شحنة يومية، وصلاة الجمعة أطول في خطبة، شحنة أسبوعية، والصيام شحنة 30 يوم، الخطبة ساعة مع الصلاة، أما الصيام 30 يوم، والحج في سفر، في سفر وفي تفرغ وفي مناسك وفي إنفاق مال، والحج شحنة العمر. فبين صلاة تشحن بها من صلاة إلى صلاة، وبين صلاة جمعة تشحن بها من أسبوع إلى أسبوع، وبين صيام شهر تشحن به من سنة إلى سنة، وبين فريضة الحج التي هي شحنة العمر. لذلك أول مقصد من مقاصد الشريعة حفظ الدين، والجهاد من أجل حفظ الدين، والعبادات من أجل حفظ الدين. المقصد الثاني حفظ النفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حينما يقتل القاتل كي نردع إنسانا آخر أن يفكر بالقتل. العرب في الجاهلية قالوا القتل أنفى للقتل، لكن القرآن يقول ولكم في القصاص حياة. مرة دخلت إلى محكمة الجنايات من باب الاطلاع، فرأيت لوحة على خلف القاضي بخط كبير جدا يقرأه المذنبون في القفص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقرأت لوحة بخط كبير فوق رؤوس المذنبين يقرأها القاضي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. آية للقاضي وآية للمذنبين. أيها الإخوة، من مقاصد الشريعة حفظ العرض، فلذلك حد الزنا حفظ للعرض. المقاصد في عليها حدود، المقاصد من يعتدي على الدين له عقاب أليم، من يعتدي على النفس القاتل يقتل، من يعتدي على العرض إن كان محصن يرجم وإن كان غير محصن يجلد. ثم الحفاظ على المال، لذلك حد السرقة. فبين الحفاظ على الدين، الحياة، العرض، المال، هذه المقاصد مرتبة، لكن دائماً مرتبة ترتيب تصاعدي، تبدأ بالمال، بالعرض، بالنفس، بالحياة، بالدين. يمكن أن تضحي بالأدنى من أجل الأعلى، فالإنسان في الجهاد قد يضحي بحياته من أجل الدين. هذه مقاصد، وفي حاجات وفي تحسينات. الحاجات

0: حاجة عقلية أو دعها الله فينا هي الغائية في العقل، والإنسان حينما يفهم الغاية ترتاح نفسه. فإذا كنت أباً أو كنت معلماً أو كنت في منصب قيادي، حاول أن تعطي الأمر مع التعليل، كما علمنا ربنا جل جلاله حينما قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وإذا كنت أباً أو كنت في منصب قيادي افعل هذا أيضاً، فترى أن الذين حولك يبادرون إلى تطبيق هذا الأمر عن طيب خاطر وعن محبة. لكن من حيث الشيء القاطع أن علة أي أمر في الدين أنه أمر من الله عز وجل. وفي كتب كثيرة أشارت إلى الحكم أو إلى المقاصد أو إلى الأسرار. عند الإمام الغزالي أسرار الصلاة، أسرار الحج، أسرار الصيام. فالأسرار أو المقاصد أو الحكم تعني أن نفهم المقصد الإلهي العظيم من أداء هذا الواجب أو أداء هذه العبادة. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون مقاصد الشريعة عوناً لنا على أدائها أداءً وفق ما أراده الله عز وجل. أحياناً حينما نبتعد عن المقاصد نقع في متاهات كبيرة، نقع في مرض اسمه الغرق في الجزئيات. الغرق في الجزئيات أحد سلبيات حياة المسلمين اليوم، يتقاتلون حول أشياء خلافية. فمرة في مسجد اختلف المصلون حول عدد ركعات التراويح، فهذا الخلاف انتهى إلى تصادم، فجاءت فتوى من عالم كبير بإغلاق المسجد. قال بأن صلاة التراويح سنة والفريضة وحدة المسلمين، مقصد كبير. فإذا ضحينا بالفرض من أجل السنة لا كانت هذه السنة. فحينما نعرف مقاصد الشريعة تحل مئات المشكلات في حياتنا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا فتاح يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: الله يصبحك بالخير يابا.
0: وردة؟
1: مين بده يكون يعني غير وردة؟
0: الله يسعد صباحك يا بنتي ويبارك فيك يا ربي.
1: تفضل يابا، جبت لك الإفطار.
0: الله يرضى عليك يابا، يرضى عليك دنيا وآخرة، يستر عليك بابن الحلال يا بنيتي اللي يسعدك طول عمرك.
1: تقلقش يابا، كل واحد بياخد نصيبه في هالدنيا.
0: فعلا كل إنسان بياخد نصيبه.
1: يلا بدك إشي تاني يابا؟ بدي أرجع على البيت.
0: الله يرضى عليك يا بنتي، بديك تبلغي أخوتك رياض وفايز وطاها يكونوا عندي الليلة في الأرض.
1: طب ليش أنت يابا ما تروح على الدار وبتقعد عندهم هناك؟ يعني عجبك الخشة هذه اللي قاعد فيها أنت؟
0: الخشة هذه يا بنيتي اللي أنا عايش فيها، عندي أحسن من قصر بكفنا فارضي اللي شقيت لما حصلت في الصحراء. هيه روحي يا بني، روحي بلغيهم خليهم يجوا هان.
1: حاضر يابا، راح أبلغهم.
0: وتنسيش تيجي معاهم أنت يا وردة.
1: أنا؟
0: أنت وكم وردة عنا؟
1: في إيش يابا؟
0: لما تيجي مع أخوتك تعرفي.
2: بالك يا فايز، شو بده أبوي؟
3: والله ما أنا عارف يا رياض، هي شو حكت لك وردة؟
2: قالت أبوي بده إياكوا في الأرض وخلص.
3: هي أنا عارف عنه، عايش لي في هالخشية في الأرض. هي الأرض بدها تشرد يعني؟
2: خلينا نروح ونشوف شو بده.
1: كيف حالك يا أخوي يا طه؟ إن شاء الله كويس.
4: الحمد لله على كل شيء.
1: شو حكالك الدكتور؟
4: قال لي فيش فيك إشي، شوية تعب وبس، وأعطاني دواء.
1: ألف سلام عليك يا أخوي. شو بدي أقول؟ أبوي بده إيانا أنا وإنت ورياض وفايز، وبستنانا الليلة في الأرض.
4: ما حكاش شو بده؟
1: والله حاولت أعرف بس ما حكالي، قال لي احكي لأخوتك يجوا وإنت معاهم.
4: طيب يا أختي ولا يهمك.
2: خير يابا، إيش فيه؟
0: خير إن شاء الله، ما تستعجل. إيش؟
3: بسرعة يابا عشان المرة والولاد لحالهم.
4: بدك منا إشي يابا؟ إحنا جاهزين، أنت أبونا وتاج راسنا.
0: صلوا على رسول الله يا أولاد.
5: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: شوفوا يا أولاد، أنا ما أضل في عمري قد ما مضى، وأنا ما بدي أسيبكم بعد تختلفوا على أي حاجة في نفس الوقت، عشان أضمن أنه وردة تأخذ حقها وما حد يظلمها. قررت أني أوزع هالأرض عليكم وزي ما بقول الشرع، لأني حاسس إني في آخر أيامي.
1: تحكيش هيك يابا، الله يطول بعمرك إن شاء الله.
4: إحنا يابا ملنا إشي وإنت عايش، وإن شاء الله ربنا بيطول بعمرك.
2: كلام أبوي مزبوط، نقسم هالجيت وكل واحد ياخد نصيبه، وبعدين من ناحية الموت ما كلنا حنموت.
3: اتوكل على الله يابا، كلامك هو الصح، قسم قسم، بلاش بعد ما تموت الشيطان يلعب في روسنا ونختلف.

0: حابس يا حابس.
1: مين البنادي؟ مين؟
0: يا عبيد يا عبيد يا حابس يا عبيد، ارجع ارجع.
2: يحرق شنينه، ايش قاعد بتسوي في هالكهف؟
0: برتاح، حسيت في التعب قلت ارتاح.
2: بترتاح ولا بتستنى لك صيدة من هالناس اللي بتسافر؟
0: ما في صيد هالايام وما في سفر، قوافل التجار حولت على الطريق اللي ورا الجبل.
2: يا سيدي ربنا ببعت. ايش مش عندك شاي؟
0: بنعمل شاي. المهم انت وين رايح؟
2: وين؟ سارح في بلاد الله الواسعة.
0: ايش يا حابس بدك تضلك هيك؟
2: شو قصدك هيك؟
0: قصدي ما بدك تشوف لك حرمة لمك بدل ما انت داير تلفلف بالجبال وفي الوديان.
2: هو انا لقيت وقلت لا يا عبيد.
0: طيب واللي يدلك على حرمة مزيونة وراها كيس مصاري؟
2: ايدي في حزامك يا عبيد.
0: وردة، وردة بنت الحج علي.
2: بنت الحج علي؟ هدول اللي ساكنين غرب الواد.
0: يرحم والديك، ابوها مات وسابلها شكفة ارض.
2: يعني لو تقدمت لها معقول يعطوني اياها؟
0: اخوتها عارفهم كويس، انا حروح احكي معاهم واضبط لك الوضع.
2: بس بتعرف يا عبيد ان صار هالاشي لك مني هدية مرتبة.
0: هديتي 1000 دينار يا حابس، شو قلت؟
2: 1000 دينار؟ مش كتير يا عبيد.
0: ما انت رحت لها في الارض يا حابس، والارض بتجيب لها اكتر من 15,000 دينار.
2: مش خسارة فيك يا عبيد، 1000 دينار حلال زلال عليك، وفوقيهن احلى غنمة من الغنم اللي عندي.
0: هو في عندك غنم يا حابس؟ قول من الغنم اللي بسرقه.
3: يا فايز يا فايز افتح يا فايز.
4: يا لطيف تلطف، ايش في يا وردة؟ مالك؟
3: اخوك طه، اخوك طه عيان كتير.
4: شو اعمل له يعني؟ مش الدكتور عطاله دواء؟
3: اخوك لازم يروح على المستشفى يا فايز.
4: اسمع يا وردة، انا مش فاضي، روح لاخوك رياض وشوفيه. صدقيني علي شغل، صدقيني ما انا فاضي.
3: عليك شغل؟ يا خسارة يا خسارة على الاخوة.
5: طب هو قال لك يعني بده يروح على المستشفى؟
3: هي بدها قول اخوك، اخوك تعبان.
5: شوفي فايز، شوفي فايز، انا علي مصالح كتير.
3: اشوف فايز وفايز بيقول لي شوف رياض.
5: يا وردة يا وردة، الواحد يدوب حاله. اسمعي بعينك الله، روحي انت معاه على المستشفى.
3: بدك اياني انا اروح معه على المدينة؟ انت مش عارف الطريق اللي من الواد للمدينة ايش فيها؟
5: شو فيها يعني؟ غول بياكل البني ادمين؟
3: ماشي يا رياض، ماشي انا حروح معه.
6: بشوفك جاي لحالك يا وردة.
3: عشان اخوتك مشغولين يا طه.
6: مشغولين؟ الله يسامحهم.
3: معلش يا طه اعذرهم، صدقني بحبوك بس ظروفهم صعبة. يلا يا اخوي يلا.
6: وين؟
3: على المستشفى، بدي اروح معاك.
6: انت الطريق طويلة وخطيرة وفيها قطاع طرق.
3: ما تخافش على اختك، توكل على الله.
6: طول عمرك خادمة الكبير والصغير يا وردة، ربنا يعطيك عقدر نيتك
3: وربنا يشفيك ويرجعك سالم غانم إلنا يا رب.
6: حاسس يا وردة انه معي مرض من العاطل.
3: يبعيد الشر عنك، انت قوم وتوكل على الله.

0: عبيد خير؟ شو في عندك؟
1: عبيد أكيد جاي الدين منا مصاري، ما بعرفنا إلا في الديق.
2: ما حزرت يا فايز، أنا جاي واسطة خير.
0: تفضل يا عبيد.
2: جايب لكم عريس لوردة.
1: عريس؟ مين؟
2: عريس زين للرجال، راجل بمية راجل.
0: من أي بلد يا عبيد؟ احكي.
2: ما بحكي إلا لما أضمن التحلاية.
0: إلك التحلاية؟
2: 500 دينار يا رياض.
0: أوف، على إيش؟
2: بلاش، شكلكم ما بدكم تريحوا روسكم من هم البنات.
1: احكي يا عبيد احكي، وأنا اللي بدي أعطيك 500 دينار.
2: العريس اسمه حابس ومن قرية الجبل.
0: طيب احكي لنا، ابن مين ومن أي عشيرة؟ وبيشتغل ولا لا؟ وعندهم أراضي وعندهم حلال؟
2: من الناحية هادي تسألش عنه، حابس ما شاء الله عليه.
3: دكتور طمني، من ايش بشكي طاها؟
4: خير ان شاء الله، اعطيناه دواء، بعد اسبوع بتيجي بتراجعه.
3: طيب شو معاي دكتور؟
4: انت مرته؟
3: انا اخته يا دكتور.
4: ان شاء الله ما بيكون الا كل خير، خليه ياخذ الدواء وما تنسوش ترجعوا لي بعد اسبوع.
5: يا عبيد ايش عملت؟
2: تستعجلش على رزقك يا حابس، حبه حبه.
5: طمني الأمور في التمام ولا كيف؟
2: أنا رميت السنارة.
5: سنارة مين وسمك مين يا عبيد؟ احكي لي شو قالوا لك أهلها؟
2: يا محترم أنا حكيت في الموضوع وصار الحكي إنهم بدهم يردوا.
5: طيب عرفت شو رأيها؟
2: ما بهمني رأيها، بهمني رأي إخوتها.
5: طيب وإذا رفضت يا عبيد؟
2: حتوافق يا حابس، حتوافق، بس أنت حضر التحلاية 1000 دينار وفوقيهن غنمة، ويا ريت تكون حلوب.
0: يا وردة شو قالكوا الدكتور؟
3: اعطوه دواء وقالوا بتيجي تراجع بعد اسبوع.
1: مش قلنا لكم اعطوه دواء؟ انت يا وردة بتعومي على شبر مية ولسه بتكيانا نسافر من الصحراء للمدينة في اخر الدنيا عشان نجيب شوية الدواء. ما هو الدواء موجود عنده.
0: طيب سيبونا من هالموضوع، اسمع يا وردة في موضوع مهم بدنا نحكي فيه.
3: اتفضل، ايش الموضوع؟
1: من الاخر يعني بدون مقدمات، في ابن حلال طلب ايدك.
3: ومن هو؟
1: راجل قد حاله، فارس الفرسان، وعنده مال وعنده حلال.
3: يعني مش من حقي اعرف هو مين؟
0: حابس، اسمه حابس، من عشيرة الجبل.
3: طيب وشو حكيتوا له؟
0: ما حكينا اشي، احنا بنشاورك.
3: انا من ناحيتي بفكرش بالزواج هالقيت، لما اخوي طاها يخف بفرجها الله.
1: هو انت وصية على طاها؟ لوقت ايش بدك تضلك هيك يعني؟
3: شو قصدك هيك؟
0: قصده انه البنت ما الها الا سطرتها.
3: شو يعني؟ بدكوا تتخلصوا مني؟
0: اسمع يا وردة، بكرة الراجل بده يجي يشوفك وتشوفيه، ولعلمك انا من هالقيتها موافق.
1: وانا زي اخوك رياض موافق، وياريت ما تخلينا صغار قدام الناس.
2: ايش هادي حابس؟ يا راجل كان نظفت حالك شوية.
5: ليش؟ وانا هيك مش نظيف يا عبيد؟ اي والله لو شفتني بنت الملك الا غير تجري علي جراي.
2: تجري عليك جراي وانت لابس هالجاعد المدود؟ اي والله اللي بشوفك بقول له 100 سنة عليك.
5: اسكت اسكت يا عبيد، انت ما بتفهم في اللبس.
2: طيب يلا يلا يلا هات هالفرس خلينا نطلع يلا.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة وفاء مع زوجة هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما الإنسان يحب زوجته، فإذا ماتت ظل وفيا لها فترة من الزمن، ثم مع مرور الأيام والسنين ربما ينساها، خصوصا إذا تزوج غيرها. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة على وفائه لزوجته أم المؤمنين، أم أولاده. إنها من؟ إنها سيدة نساء العالمين، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أول من آمن به وأسلم له. إنها خديجة، وما أدراك ما خديجة. توفيت بعد وفاتها، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، ثم بعدها تزوج عائشة. وبعد سنين تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما غرت على امرأة قط غيرتي من خديجة، لكثرة ما كان يذكرها صلى الله عليه وآله وسلم ويثني عليها. وقد كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الذبيحة فيقطع الأعضاء ثم يرسل إلى صديقات خديجة رضي الله عنها. فقلت له يوما: كأنه ليس في الدنيا امرأة إلا خديجة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، إنها كانت وكانت. كم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر خديجة بعد سنين من وفاتها: إنها خديجة ليست كغيرها. يوم من الأيام استأذنت هالة أخت خديجة رضي الله عنها تريد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صوت هالة يشبه صوت خديجة، واستئذانها نفس استئذان خديجة. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، ثم لما استأذنت هالة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها ارتاع، يعني كأنه احنا نقول اخترع، كأن صوت خديجة من شدة الشوق واللهفة لخديجة رضي الله عنها. ثم أذن لها وأدخل هالة بنت خويلد رضي الله عنها، وأخذ يسمع منها وتكلمه، ويسمع منها وتكلمه. هي تذكره بمن؟ تذكره بخديجة رضي الله عنها. هنا عائشة شافت الموقف. طبعا أختها صحابية وقاعدة تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله بعض الحاجات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها لأنه تذكر من؟ زوجته التي توفيت منذ سنين. تضايقت عائشة وغيرة النساء، قالت: ما لك بعجوز حمراء الشدقين قد هلكت، يعني ماتت في الدهر، يعني أنت ليه قاعد تتذكر زوجة وماتت منذ سنوات طويلة؟ أبدلك الله خيرا منها، أبدلك الله خيرا منها. تقصد من؟ تقصد خديجة رضي الله عنها، وتقصد نفسها رضي الله عنها. هنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا والله عائشة، لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي إذ كذبني الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس، وواستني بمالها عندما منعني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. إنه محمد صلى الله عليه وسلم ووفاؤه لزوجته الغالية خديجة. حتى إن عائشة لما رأت غضب النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يتكلم عن خديجة، فخافت عائشة، قالت: استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي هذا الكلام اللي قلته. قال: لا والله، لا أستغفر لك حتى تستغفري لها، يعني لين قلبك يصفو عليها وتستغفرين لها، هنا أستغفر لك يا عائشة.
سنين طويلة وما نسي حبيبته وما نسي أم أولاده وما نسي زوجته الأولى مع أنها أكبر منه بالعمر، لكن كانت أحن زوجاته عليه وأرق الناس قلوبا عليه. من اللي نصر الإسلام غيرها؟ هي كانت نصف الإسلام. أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ينزل عليه ورجع إلى خديجة وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، ماذا قالت له خديجة؟ قالت يا محمد والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتعين الملهوف وتفعل وتفعل وتقري الضيف، والله لا يخزيك الله أبدا. وكان خايف عليه الصلاة والسلام، فأخذته معها إلى من؟ إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وقص عليه الخبر وبشره ورقة بما سيصيبه وآمنت به وواسته بمالها وبنفسها ودخلت معه الحصار، وهي الغنية الثرية حصار الشعب، وجاعت معه صلى الله عليه وآله وسلم. إنها من؟ إنها خديجة. يوم من الأيام كان جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ستدخل عليك الآن خديجة، بعد شوي راح تدخل عليك. قال فإذا دخلت فأبلغها من ربها السلام، الله يسلم عليها، وأبلغها مني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوفة لا نصب فيه ولا وصب. إنها خديجة، ووفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها. لما زينب بنتها تبي تفدي أبو العاص ابن الربيع زوجها في بعد غزوة بدر بعد ما أسر، أرسلت قلادة كانت ورثتها من أمها خديجة بعد سنين، سنة الثانية في الهجرة، أرسلت القلادة إلى المدينة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر من؟ تذكر خديجة رضي الله عنها، فرق لها رقة واستأذن أصحابه أن يطلق الأسير ويرجع القلادة لابنته زينب. إنه الوفاء أيها الأزواج لزوجاتكم، إنه الوفاء أيتها الزوجات لأزواجكم. أسأل الله أن يرزقنا هذا الخلق وهذه الصفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا ما نسمع عن الإعجاز العلمي في القرآن، ونحن في هذا البرنامج أفلا يعقلون نستضيف من أكرمه الله عز وجل بأن ابتدأ هذا العلم. كلنا نسمع عن الدكتور زغلول النجار، هذا العلامة الذي فرغ نفسه لبيان حقائق القرآن والسنة النبوية لما فيها من الإعجاز العلمي. لكن السؤال، هل نحن بحاجة فعلا لهذا الإعجاز العلمي؟ يعني بعض الشباب الآن يتشكك، هل القرآن الذي نزل قبل 14 قرنا قادر على أن يوجد المفاهيم العلمية التي يتحدث بها الغرب؟ لن أطيل عليكم في المقدمة، معنا طوال هذا البرنامج فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني سؤال يخطر في بال الكثيرين، المجال الديني واسع كثيرا، لماذا اخترت مجال الإعجاز العلمي؟ مجال شائك صعب جدا، أنت متخصص في علوم الأرض، يعني ما الذي أودى بك إلى العلوم الدينية وتفسير القرآن الكريم؟ ما هو الدافع؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. أقول أن إحدى مآسي عصرنا المبالغة في التخصص، والمبالغة في التخصص أفادت في النواحي المادية فائدة كبيرة، ولكنها عزلت الإنسان عن إنسانيته، لأن الإنسان ليس هذا الجسد المادي فقط، ولكن الجانب الروحي في الإنسان يفوق بكثير أهمية الجسد المادي. الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة مع الدين، وذلك بسبب أن الكنيسة كانت مهيمنة على مقدرات الحياة في العالم الغربي، مهيمنة على المال، التعليم، السلطة، الأراضي الزراعية، القضاء، على كل شيء، وكانت تحاول أن تفرض على العلماء بعض التصورات البدائية عن عملية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، كما جاءت في سفر التكوين في بداية العهد القديم. ومعروف أن العهد القديم ليس هو التوراة، هو ذكريات نقلت مشافهة من الآباء للأبناء ومن الأجداد للأحفاد عبر قرون متطاولة، ولم تدون إلا بعد وفاة موسى عليه السلام بأكثر من 8 قرون كاملة. فاختلط فيها الحق بالباطل، واختلط فيها الكلام البشري بكلام الله سبحانه وتعالى، وإذا أدخل كلام الناس على كلام الله أفسده إفسادا عظيما.
0: نعم، يعني سبب تخيرك لي يعني الدخول إلى هذا المعترك
1: أكمل لكم، أقول أن هذه المحاولة من الكنيسة أن تفرض على العلماء بعض التصورات البدائية كانت مقبولة في عصور الظلام، وفي بداية عصر النهضة حينما تعلم الغرب المنهج العلمي من الحضارة الإسلامية وبدأ في تطبيقه، وصل إلى نتائج مغايرة كلية لما كانت تحاول الكنيسة فرضه. فبدأ الصراع بين الكنيسة ورجال العلم، والصراع هذا يعني عذب فيه العلماء وسجنوا وحرقوا أحياء وقتلوا واضطهدوا اضطهادا شديدا، وفي النهاية انتصر العلم، لأن العلم يقدم للإنسان خدمات جليلة في مجال الطب، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، فانتصر العلم. نتيجة لهذا الانتصار أخذ العلماء الغربيون على كاهلهم مسؤولية فصل العلم عن الدين فصلا كاملا، فصل المعارف المكتسبة عن المعارف المحاه فصلا كاملا. فبدأت الحضارة الغربية بمفاصلة مع الدين وتطليق الكنيسة، ولذلك حصرت نفسها في الإطار المادي فقط، ونتيجة لذلك لم تستطع أن تصل إلى الاستنتاجات الكلية، يعني دفنت نفسها في القضايا الجزئية. وهذا التخصص أو المبالغة في التخصص أفاد فائدة هائلة في إنجاز قفزات علمية وتقنية محترمة نجلها ونقدرها، ولكنها عزلت الإنسان في العالم الغربي عزلا كاملا عن حقيقة رسالته في هذه الحياة. من أنا؟ من الذي خلقني وأرسلني إلى هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله؟ ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة؟ عزل الإنسان عن ذلك عزله عن إنسانيته، ولذلك انطلقت الحضارة الغربية بمفاصلة كاملة مع كل القضايا الغيبية، كل القضايا الدينية، كل القضايا التي تأتي فوق المادة. وانتقل هذا المرض إلينا في العالم الغربي، علما بأن الحضارة الإسلامية تميزت بشمولية النظرة مع احترام التخصص. فكنت تجد مفسر القرآن الكريم يعني مهتم بالفلك، والذي يكتب في التفسير يعني له اهتمامات في الطب مثلا أو اهتمامات بالصيدلة، المهندس له اهتمامات بالسيرة النبوية الشريفة وهكذا. فكان هناك نوع من أنواع تكامل المعرفة الذي يحتاجه المثقف لكي يعني يستعيد إنسانيته، يؤكد إنسانيته. حينما انتقل إلينا هذا المرض بدأنا بالفصل بين المعارف المكتسبة والمعارف المحاة. هذا الفصل لم يكن له أي نظير في تاريخ الحضارة الإسلامية، ولذلك وجدنا أن أبنائنا يتعرضون لشيء من التمزق الفكري، يتربى في البيت على الإيمان بالله وعلى القيام بفروض الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويذهب إلى المدرسة ليسمع كلاما مغايرا تماما، ينفي الخلق، يتنكر للخالق، ينكر الغيب، ينكر الوحي. فتمزقنا تمزقا شديدا، ولذلك ظهرت بين أبناء المسلمين اتجاهات معادية للدين كالتي حدثت في الغرب بدون مبرر. الغرب ربما كان هناك مبرر للفصل بين المعارف المكتسبة والمعارف المحاة، لأن أصولهم قد ضاعت والوحي السماوي كان قد فقدانا كاملا. أما نحن معشر المسلمين لازال القرآن بأيدينا، ولازالت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا، وكلاهما محفوظ في لغة الوحي.
0: يعني فقط فضيلة الدكتور، يعني حتى يعني نضع الأمور في نصابها،
1: نعم.
0: يعني ما تتحدث عنه جميل جدا، أن العلوم يجب أن تتوافق مع الشريعة،
1: نعم.
0: وما كان في التاريخ القديم، لكن يعني هناك ملحوظة.
1: أي.
0: أنت تعلم تماما أننا دربنا على أن هناك علوم كونية وعلوم دينية، يعني هذا الفصل الذي تتحدث عنه أنه خاطئ يعني لا يزال حتى الساعة في مناهجنا. يقول للطالب العلم ما كان فيه قال وحدثنا وما سوى ذلك وسواس من الدين، هذا الفصل موجود حتى اللحظة دكتور.
1: موجود في فترة التخلف التي نعيشها، لم تكن موجودة في الحضارة الإسلامية التي استمرت لأكثر من 10 قرون كاملة. أنا أقول أن الفصل بين المعارف أضر بالإنسان ضررا بليغا. أنا أضع المعرفة الإنسانية في شكل هرمي، قاعدة هذا الهرم العلوم البحتة والتطبيقية، ليس احتقارا لها ولا استهانة بشأنها، ولكن لأنها هي وسيلة إعمار الأرض.
0: يعني الفيزياء والكيمياء والرياضيات هذه العلوم كلها
1: وتطبيقاتها في الطب، نعم. والهندسة والزراعة والصناعة إلى آخره. هذه المعارف المادية هي وسيلة تمكين الإنسان من القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض، وسيلة إعمار الأرض، فهي أساسية. هذه المعارف إذا درنا بها في إطارها المادي فقط تقدمنا ماديا تقدما مذهلا، لكن انعزلنا فكريا عن حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة وعلاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى. ولذلك أقول أن فلسفة العلوم منزلة أعلى من العلوم، ولذلك أضعها فوق العلوم البحثة والتطبيقية.
0: هذه تحتاج إلى توضيح. فلسفة العلوم
1: يعني استقراء الحكمة من وراء كل مشاهدة، يعني حينما أقول للناس أننا نعيش في كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره وفي كل جزئية من جزئياته، وأسكت، أنا درت بهم في أحقر دوائر المعرفة المادية على قيمتها.
0: جميل.
1: لكن لابد أن يوصلني ذلك إلى الاستنتاج الكلي العظيم، أن هذا الكون المادي لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بنفسه، ولا يمكن أن يكون نتاج الصدفة أو العشوائية، بل لابد له من مجرد عظيم، له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون. وهذا الذي أسميه فلسفة العلوم، يعني استقراء الحكمة من وراء كل مشاهدة حسية. يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم، يقول عنه ربنا تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان المكرم لابد أن تكون المعارف المتعلقة به فوق معارف المادة، لابد أن تأتي في مقام أعلى. فاللغات مختلف آدابها، الفنون النافعة بمختلف أشكالها، التاريخ، علم النفس، الاقتصاد، الإدارة، العلوم السلوكية كلها المتعلقة بالإنسان لابد أن تأتي في مقام أعلى من دراسة المادة. وحتى هذه المعارف الإنسانية لها فلسفاتها، فكل موهبة يعطيها ربنا تبارك وتعالى للإنسان لابد أن يوظفها في الطريق الصحيح. إذا أعطاني ربي قلما جيدا، إذا لم أوظفه في الدعوة إلى الخير من خلال إيماني بالله سبحانه وتعالى سأحاسب على ذلك. إذا أعطاني صوتا جميلا، إذا لم أوظفه في الدعوة إلى الخير من خلال هذا الصوت الجميل سيحاسبني ربي عليه، وهكذا. ولذلك أقول أن هناك فلسفة على إطلاقها، الفلسفة العامة تأتي من النظرة، نظرة الحكمة إلى الدراسات الإنسانية، ويأتي في قمة الهرم وحي السماء، لأن وحي السماء هو بيان من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط، أن الإنسان يعجز عجزا كليا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها.
0: هذا فضيلة الدكتور، هذا ربما يكون المحور الرئيس في برنامجنا، لأننا نتحدث عن العقل. الهرم، هرم المعرفة الذي ذكره الدكتور بمراحله الأربعة، سنتحدث عن الهرم الأساسي الذي هو معرفة الله عن طريق العقل. فضيلة الدكتور أكد أن هناك خمسة مستويات للمعرفة يجب أن نتعلم من خلالها عن الله عز وجل كيف نقرأ هذا الكون. فضيلة الدكتور، تحدثت عن الخمس مستويات الخمس.
1: نعم.
0: لو نأتي على فقرة فقرة ونأتي بها ببعض الأدلة كي نستوعب هذه القضايا المعرفية.
1: أنا قلت أن قاعدة الهرم المعرفي للإنسان هي العلوم البحثة والتطبيقية.
0: نعم.
1: ليس احتقارا لها ولا استهانة بشأنها، ولكنها هي وسيلة تمكين الإنسان من حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض.
0: نعم.
1: أن أعرف قوانين الله وأحسن تطبيقها لعمارة الأرض، هذا هو ما نسميه العلوم البحثة والتطبيقية. نعم. الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، علوم الحياة، تطبيق ذلك في الطب، في الهندسة، في الصناعة،
0: وهذا مشترك في المؤمنون وغير المؤمنين.
1: نعم. نعم. ولكن أقول أن هذه الدراسة لابد أن يكون للعاقل من ورائها شيء من الحكمة، فلابد أن كل شيء ألمسه في هذا الوجود أن يدلني على ما وراءه من معاني. وقلنا إن إذا قلنا للناس أننا نعيش في كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره، وسكتنا، ضرنا بهم في أحقر دوائر المعرفة على قيمة ذلك. لابد أن يؤدي ذلك إلى المعرفة الضمنية التي تأتي من وراء هذه المعرفة المادية، أو الحكمة التي نستنتجها من وراء هذه الدراسة المادية. والحكمة تقول لكل ذي عقل أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، ولا يمكن أن يكون نتاج الصدفة، لأن الصدفة لا تبني كونا بهذه الدقة في الأحجام والأبعاد والمسافات والكتل وسرعة الدوران والعلاقات. لا يمكن الصدفة أن تنتج كونا بهذه الدقة.
0: فقط فضيلة الدكتور، يعني ربما سنأتي خلال الحلقات، يعني برنامجنا لمخاطب العقل، يعني لا ينبغي أن ننكر أن هناك من يزعم هذا القول.
1: نعم نعم. بس أنا أقول الإنسان وهبه خالقه عقلا، يعتبر أعظم نعمة من الله تعالى بها على الإنسان. نعم. ومن قبيل الشكر على هذه النعمة توظيفها واستخدامها. عدم استخدام العقل يعني إنكار لهذه النعمة. العقل يقول أن هذا الكون بما فيه من عظمة الاتساع ودقة وانتظام الحركة وضبط كل الكتل والأحجام والمسافات، لا يمكن لعاقل أن يقول أن هذا إنتاج صدفة. وإن قال بعض المجانين هذا الكلام، لكن لا، عاقل لا يقوله. يعني أحد كبار العلماء المعاصرين اسمه ستيفن هوكينج، رجل غير مسلم، ولكنه يقول ثبت لنا أن هذا الكون الدقيق في كل أمر من أموره نتج عن انفجار، ويقول أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتنافرها، لكن الانفجار يؤدي إلى بناء بهذه، يعني ضبط في الكتل والأحجام والمسافات وسرعات الدوران. لا يمكن أن يكون هذا إلا من يعني ناتج عن عقلك عظيم حكيم عليم قادر على إبداع هذا الكون.
0: لكنه لم يذكر أن هذا العقل هو الله عز وجل.
1: لم يذكر هذا، لأنه طبعا تربوا في حضارة منكرة لله أصلا، ويعني يفتخر العلماء بأنهم يعني تركوا الدين خلف ظهورهم وتنكروا للخالق تبكرا كاملا، واعتبروا ذلك من وسائل العلم. لكن أنا أقول أن فلسفة العلوم، يعني رؤية الحكمة من وراء كل قضية من القضايا يدركها الإنسان في هذا الكون، في النبتة الصغيرة أو الوردة الجميلة أو الحشرة المتحركة أو الكائن العملاق يعني كالديناصورات، لابد أن هناك يد حكيمة عاقلة من وراء ذلك. هذا الذي أسميه فلسفة العلوم.
0: نعم.
1: وأقول أن فلسفة العلوم مرحلة أعلى من دراسة العلوم وتطبيقاتها. يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم، وكل ما يتعلق بهذا المخلوق المكرم لابد وأن يكرم. قلنا اللغات مختلف آدابها، الفنون النافعة مختلف أشكالها، الاقتصاد، علم النفس، التاريخ، الإدارة، كل ما يتعلق بالإنسان من معارف علوم سلوكية وتنظيمية يأتي فوق دراسات المادية. حتى هذه المعارف لها فلسفاتها. يعني حينما أتأمل لماذا حرم الله الربا في التعاملات المالية، لابد أن له حكمة. لماذا حرم الله القتل، لابد أن له حكمة. لماذا أمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لابد أن له حكمة. ولذلك أقول أن فلسفة الدراسات الإنسانية تشمل الفلسفة العامة، الفلسفة بإطلاقها. ويأتي في قمة الهرم وحي السماء، لأن وحي السماء هو بيان من الله سبحانه وتعالى للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط، أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها، من مثل قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. والعقيدة إيمان بالغيب الذي لا سبيل لحواس الإنسان في الوصول إليه على الإطلاق. فلو لم ينزل لنا ربنا تبارك وتعالى وحيا يعرفنا من خالقنا وكيف تكون علاقتنا به، يعني وما مصيرنا بعد هذه الحياة، لا يمكن لحواس الإنسان وعقله أن توصله إلى ذلك. ومن هنا كانت ضرورة الدين. العبادة بتعريفها قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لم يتلقى الإنسان أمرا من الله كيف نعبد هذا الخالق العظيم، لا يجدي في ذلك أي اجتهاد. ومن هنا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقل خذوا عني مناسككم. ويحذر من الابتداح في أمر الدين، فيقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأخلاق والمعاملات ضوابط للسلوك، والتاريخ يؤكد لنا عبر تاريخ الإنسان الطويل أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه في هاتين القضيتين، الأخلاق والسلوك. لأن الإنسان فيه شيء من الأنانية، شيء من حب الذات، شيء من الخوف من المستقبل، شيء من الرغبة في الإكثار من ممتلكات حطام هذه الدنيا، يدفعه ذلك أحيانا إلى الجور على حقوق الآخرين. ولذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. إذا اختلطت المصالح بغير ضوابط ربانية تحدث المظالم. لذلك أقول الهرم المعرفي هذا لا يمكن لفرد واحد أن يحيط به، سيتخصص في شريحة منه، ولكن لكي يكون مثقفا واعيا مدركا لحقيقة رسالته في هذه الحياة، لابد أن يلم بشيء من كل مستوى من هذه المستويات، خاصة من قمة الهرم وحي السماء.
0: هذا ما يدعوني إلى التساؤل.
1: نعم.
0: بماذا يمكن أن نتحدث عن الدكتور زغلول النجار؟ ما هي العلوم؟ يعني نحن الآن أمام برنامج نخاطب فيه العقل.
1: نعم.
0: ونخاطب فيه الروح.
1: نعم.
0: كيف يمكن أن نقدم للسادة خاصة الشباب؟
1: نعم.
0: الذين تعتلج في نفوسهم الكثير من التساؤلات.
1: نعم.
0: وبرنامجنا سوف يعالج الشبهات التي تثار حول الإسلام وفضيلة الدكتور من الناس الذين تخصصوا في جوانب عديدة من المعرفة. ما هي العلوم التي درستها؟
1: أنا درست طبعا في كلية العلوم جامعة القاهرة، درست العلوم، درست كيمياء، ودرست فيزياء، ودرست علم الحيوان وعلم النبات، ودرست علم الجيولوجيا الذي تخصصت فيه، ودرست الرياضيات أيضا.
0: ما شاء الله.
1: فأنا تخصصت في شيء من قاعدة الهرم.
0: نعم.
1: ولكني أدركت بثقافة الإسلامية وتربية الإسلامية أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين هذه الدراسة المادية المنهجية الصحيحة وبين وحي السماء. لأن إذا كان الكون الذي يدرسه العلماء من صنعة الله سبحانه وتعالى، ووحي السماء من كلام الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يتفق ولا يتعارض في أمر من الأمور.
0: دخلت إلى العلوم الشرعية.
1: دخلت يعني إلى العلوم الشرعية.
0: علاقتك بالعلوم الشرعية.
1: نعم. ودخلت إلى الفلسفة، ودخلت إلى دراسة اللغة العربية بشيء من الإتقان. يعني أنا دخلت مسابقة اللغة العربية وأنا طالب في المرحلة الثانوية العامة، ودخل معي أستاذي للغة العربية
0: المسابقة.
1: أستاذي، وطلعت الأول عليه. أنا كنت الأول على القطر المصري في اللغة العربية، وأنا درست علمية، وثقافتي في البيت ثقافة إسلامية، لأن من فضل الله وكرمي علي أني ولدت في بيت مسلم يتوفر فيه الكتاب الإسلامي والطرح الإسلامي والمناقشة الإسلامية. أعدت إلى نفسي صيغة الشاب المسلم الذي نشأ في صدر الإسلام، الذي جمع بين الحرص على المعرفة المادية تمسكه بالدين، والذي جمع بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة.
0: يعني لو أردت أن أدخل إلى عمق فضيلة الدكتور زغلول نجار، ما هي الآية الأولى التي كانت المفتاح؟ نعلم أن عشرات العلوم كانت اكتشافا، أو ربما يقول البعض هي تعثر في الحقيقة. ما الذي جعلك تتجه نحو الغور في هذا القرآن العظيم وسبر هذه الحكمة؟
1: وطبعا أنا لاحظت أن أغلب المفسرين القدامى على فضلهم إما أهملوا الإشارات الكونية في القرآن الكريم أو فسروها تفسيرا خاطئا.
0: جميل.
1: فبحكم ثقافتي العلمية بدأت أنظر

0: باللغة التي يفهمونها. ونحن الآن في عصر العلم، واللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا هي لغة العلم. فلا بد أن نقدم القرآن إلى الناس باللغة التي يفهمونها وهي لغة العلم. والإشارات الكونية في كتاب الله على كثرتها أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة، بالإضافة إلى
1: أكثر من 1000 آية،
0: أكثر من 1000 آية نعم.
1: في قضايا العلوم
0: نعم نعم. نعم يعني أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة، بالإضافة إلى آيات كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة. هذه الآيات لم ترد لنا يعني من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن الله تعالى يعلم بعلم محيط أن العقل البشري لا يستطيع استيعاب كلية الأشياء دفعة واحدة. العقل البشري محتاج إلى النظر والاستقراء والتأمل والاستنتاج، إلى التجربة والملاحظة والاستنتاج حتى يستوعب القضية. فهذه الآيات لم ترد بالقطع لنا من قبيل الإخبار العلمي المباشر، وإذا نظرنا إليها نجد أنها جميعا تأتي في مقام الاستدلال على حقيقة الألوهية، على حقيقة الربوبية، على حقيقة الخلق، على حقيقة أن الله هو الخالق، على حقيقة وحدانية هذا الخالق، لأن الله تعالى خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان حتى يبقى وحده سبحانه وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فتأتي هذه الإشهادة لذلك، كما تأتي في مقام الاستشهاد على أن الله الذي خلق قادر على إفناء خلقه وعلى إعادة بعثه. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمخلوقون خلقا جديدا. لذلك أقول أن تأتي هذه الآيات تشهد لكل ذي بصيرة أنه كما خلق هذا الخالق العظيم من العدم هو قادر على إفناء خلقه إلى العدم وعلى إعادة خلقه من جديد. وتأتي خطابا لأهل عصرنا، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا، يفتح الله فيه على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، فينبهر الناس بالعلم ويطالبون بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. تقول له آمن بالله يقول لك أريد الدليل العلمي، آمن بالبعث أريد الدليل العلمي، آمن بالجنة والنار أريد الدليل العلمي. فأقول أنزل ربنا تبارك وتعالى هذا الكم الهائل من الآيات القرآنية وألهم رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينطق كذلك بكم هائل من الإشارات الكونية حتى يكون في ذلك شهادة على صدق القرآن الكريم وعلى صدق نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في زمن العلم الذي فتن الناس فيه بالعلم ومطياته فتنة كبيرة.
1: يعني بس فضيلة الدكتور هناك تساؤل، يعني
0: نعم.
1: أن القرآن هو معجزة لغوية
0: نعم.
1: يعني نزل على قريش الأمة التي يعني نعم. ما بال العلم يدخل في الإعجاز؟
0: هذا ما تخيله الأقدمون
1: نعم.
0: يقولون أن الإعجاز في القرآن الكريم إعجاز نظمه بيانه نعم. فصاحته بلاغته، لأن كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل آتاه الله تعالى من المعجزات الحسية مما تميز فيه أهل عصره نعم. فتخيل الناس أن ميزة العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، فآتاه الله تعالى القرآن يتحدى به من العرب وهم في هذه القمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله. وهنا لي وقفة، المثلية هنا ليست مثلية النظم فقط، محتوى القرآن أهم من النظم، النظم إطار لمحتوى والمحتوى أهم من الإطار 1000 مرة.
1: فضيل الدكتور يعني هذا الملمح، ملمح أن هناك إعجازا في القرآن على غير ما اتفق عليه أن الإعجاز هو إعجاز لغوي وأن القرآن نزل لقريش، سنخصص له الحلقة القادمة
0: إن شاء الله.
1: لأن يعني غايتنا من هذا البرنامج أفلا يعقلون أن ندخل إلى عقول شبابنا الذين يحتاجون إلى أن يعرفوا عن القرآن المزيد، إلى عقول أولئك الذين تثار في عقولهم الشبهات. فضيلة الدكتور يقول أن هناك من التفاسير ما يجب أن نتوقف عن قراءته في بعض الأشياء. في الحلقة القادمة سنتحدث مفصلا عن الإعجاز الغير اللغوي في القرآن الكريم، سنتحدث عن مبحث هام، كيف أن الشمس تذهب للسجود تحت العرش، كيف سيجيب الدكتور؟ هذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصنع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. كل خطاب يوجهه الله تعالى إلى بني إسرائيل موجه إلى هذه الأمة، كل حديث عن آدم موجه إلى كل إنسان. آدم الذي خلقه الله تعالى بيديه وأسجد له الملائكة ونهاه عن أكل الشجرة، هو هذا الإنسان اليوم. الإنسان اليوم الذي خلقه الله هو الذي خلق أباه آدم من قبل. وآدم أسكنه الله تعالى جنة الخلد، أو أسكنه الله تعالى جنة المأوى، ونهاه أن يطيع الشيطان. والإنسان اليوم أسكنه الله تعالى هذه الأرض ونهاه أن يعبد الشيطان وأمره أن يعبد الله، كما قال سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. آدم أغواه الشيطان، ونحن اليوم يغوينا الشيطان. الذي أغوى آدم يحاول إغواءنا، فكما تاب آدم يجب أن نتوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ونحن أنزل الله تعالى علينا قرآنا فيه دعوة إلى التوبة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هنا دعاء يعلمنا الله تعالى إياه. وكل ما جرى مع بني إسرائيل يجري اليوم مع هذه الأمة. فبنو إسرائيل نقضوا عهد الله، وكثير من هذه الأمة نقض العهد مع الله تعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كثير من الناس ينسون أنفسهم، يذكرون غيرهم وينسون أنفسهم. فالحديث عن كل شعوب الأرض من لدن آدم إلى يومنا هذا موجه إلى هذه الأمة، لأن الحديث عن قوم نوح الذين أصروا واستكبروا استكبار، والحديث عن قوم عاد وثمود، والحديث عن قوم إبراهيم وسائر الأقوام كبني إسرائيل من اليهود والنصارى، كل هؤلاء يتوجه الله تعالى إليهم بالخطاب من أجل أن نخالف مخالفاتهم ونعمل أعمالهم الصالحة. يعني بنو إسرائيل أرادوا أن يقتلوا المسيح، فقتل الإسلام محرم. قتل الإسلام اليوم مثل قتل المسيح، مثل قتل محمد عليه الصلاة والسلام، مثل قتل أي نبي، لأن الرسالة هي الأصل والنبي هو حاملها. فمن حارب الرسالة فكأنما قتل نبيا. وكم هم المسلمون اليوم الذين يحاربون الإسلام، فلو كان نبي الإسلام موجودا لقتلوه، ولكن الله تعالى حفظ القرآن وحفظ الإسلام من أجل أن يبقى حجة للمؤمنين وحجة على الكافرين. وعلينا أن نفهم أن الله تعالى جعلنا دعاة لأهل الكتاب، يعني نحن ندعو أنفسنا وندعو أهل الكتاب إلى الإسلام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الدعوة يجب أن نبدأ بها نحن، بدلا من أن ندعو الناس أولا نبدأ بأنفسنا ثم ندعو الآخرين بعد ذلك. هذه دعوة القرآن، بدأ عليه الصلاة والسلام بالتزام الإسلام، وبدأ أصحابه يلتزمون بالإسلام، فمن خالف دعوة الله تعالى كان كبني إسرائيل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. فكل من نقض عهد الله من المسلمين من بعد ما أخذ الله عليه الميثاق، والذي دعا بدعوة الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه من الخاسرين. وعلى هذا الأساس لا بد للمسلمين عندما يقرؤون قصص بني إسرائيل أو قصص اليهود والنصارى أو قصص المشركين أن يفهموا أن الخطاب يبقى لهم، فقد مضى المشركون واليهود أصبحوا على طريق والنصارى على طريق والمسلمون على طريق. المسلمون يجب أن يكونوا على صراط الله المستقيم، واليهود اختاروا طريق الغضب المغضوب عليهم، والنصارى اختاروا طريق الضلال فعبدوا غير الله، عبدوا مخلوقا هو المسيح ابن مريم. وأما نحن فإننا لا نعبد نبيا ولا ملكا ولا حجرا ولا قمرا، نحن نعبد الله تعالى وحده. هذه خصيصة هذه الأمة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا ما نؤمن به، أن عبدة المسيح أو عبدة العزير أو الكفار بالمسيح أو الكفار بموسى أو الكفار بأحد من الأنبياء هو كافر، لأننا أمة لا نفرق بين أحد من رسل الله، آمنا بكل أنبياء الله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو إيماننا وهذا هو تصديقنا لكل ما أنزل الله تعالى. والقرآن كتاب نزل في هذا الشهر من أجل أن يكون هداية البشرية إلى آخر الدهر، فعلى المسلمين أن يقرأوا القرآن من جديد وأن يتدبروا القرآن وأن يتفهموا القرآن وأن يعملوا بما في القرآن من أجل أن يكونوا ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن ورثة محمد بن عبد الله، نحن الذين ورثنا عنه القرآن الكريم وتركه لنا الله تعالى محفوظا، لم يتبدل فيه حرف ولم تتغير فيه آية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن الذي أنقذ أمة العرب والعجم وأنقذ الدنيا من جاهليتها لا بد وأن ينقذنا من جاهليتنا الجديدة، وهو الذي بنى خير أمة أخرجت للناس، وبه نستطيع أن نبني هذه الأمة في عهدنا وفي أجيالنا هذه حتى نحمل الإنسانية على هداية الله تعالى. لأن مالك الشيء يعطيه وفاقد الشيء لا يعطيه، من كان يملك الهدى أعطاه ومن كان لا يملك الهدى يعجز عن إعطاء ما لا يملك. ونحن نملك والحمد لله قرآنا وإيمانا، ونملك طمعا في رحمة الله تعالى وثوابا أن يهدي الله بنا ولو رجلا واحدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فكم من إنسان اهتدى برسول الله؟ تعرفون اليوم كم عدد المهتدين في جيلنا هذا؟ كان رسول الله واحدا، صار في الدنيا مليار ونصف المليار مسلم واهتدوا برسول الله، وكم مليار ومليون اهتدى منذ 14 قرنا إلى اليوم. لو رحنا نجري عملية حسابية لوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اهتدى به ملايين الملايين بل مليارات المليارات من عهد بعثته إلى أن تقوم الساعة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. الرسول أكثر الأنبياء أتباعا، لأن الذين عبدوا المسيح كانوا في عهده، بعد أن تركهم المسيح عبدوا المسيح ولم يعبدوا الله. أتباع المسيح قلة، نصارى اليوم ليسوا أتباع المسيح، إنهم مشركون. المسيح قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فعبد بنو إسرائيل بعد المسيح عبد المسيح أو فريق منه، الذين يسمون اليوم بالنصارى. فلم يعبد المسيح أكثر من 30 سنة أو 40 سنة عبادة خالصة، وبقية النصارى قد كفروا بألوهية الله وكفروا عندما عبدوا المسيح. لذلك الذين ينتسبون إلى المسيح ويعيدون بميلاده فإنهم لا ينتسبون إلى المسيح بحق، لأن المسيح قال: إني عبد الله، وقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم. كان شهيد بس في حياته، بعد ما مات تغير كل شيء. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فنحن لا نريد أن نكون مثل الذين بدلوا دين الله من اليهود والنصارى. نحن على صراط مستقيم، وقرآن الله تعالى بين أيدينا يتلى آناء الليل وأطراف النهار، فعلينا أن نلتزم ولا نكون لا من المشركين ولا من اليهود ولا من النصارى، لا نكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. والإنسانية على موعد مع هذه الأمة، تنتظر هداية هذه الأمة لتمشي على هداها، لأن الإنسانية تحتاج إلى أمثلة من البشر، كما أن رسول الله كان قدوة لنا. لولا رسول الله ما اهتدى العرب، فالقرآن صامت حتى ينطق به النبي، والقرآن اليوم صامت حتى ينطق به المسلمون. فإذا ما نطق المسلمون بالقرآن وكان نطقهم موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان موافقا لطاعة الله تعالى، كان المسلمون ورثة الأنبياء بحق، كانوا هم المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إياكم أن تحتقروا أنفسكم بترككم الإسلام، أو أن تهينوا أنفسكم بمعصية الله تعالى، فإن المكرم عند الله من كرم نفسه. والله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. في البداية بنو آدم مكرمون، ولكن بعض الناس لم يكرموا أنفسهم، أهانوها، فقال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. الذي يهين نفسه بالكفر لا يستطيع أحد أن يكرمه بعد الله تعالى. والله تعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فكونوا كنبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا كبني إسرائيل الذين كفروا بما عرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فعرفتم القرآن فإياكم أن تكفروا به، إياكم أن تبدلوا دين الله أو أن تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وأعظم الدلائل على طاعة الله ترك ما حرم الله وفعل ما أمر الله. اترك ما نهاك الله تعالى عنه وافعل ما أمرت به، كما قال تعالى: فافعلوا ما تؤمرون. وأهم ما تفعله بعد عبادة الله أن تحسن إلى عباد الله. الخلق كلهم عيال الله، أحبهم إليه أنفعهم لعياله. فمن أضر البشرية أو أفسد في الأرض فإنه قد ابتعد عن عهد الله سبحانه وتعالى. الخلق كلهم عيال الله، والدليل أنه يرزقهم مؤمنين وكافرين، رجالا ونساء، عربا وعجما، الخلق كلهم عيال الله، أي يرزقهم من فضله ومن رحمته. فتخلق بأخلاق الله، وانظر إلى المسلمين على أنهم إخوة، وعلى أن الضالين محتاجون إلى الهداية، فتعاون مع المؤمنين على الفعل الخير، على البر والتقوى، وعلى دعوة الكافرين إلى الهدى، فيكون لك بكل واحد خير من الدنيا وما فيها. واسأله تعالى أن يبارك لنا بالقرآن الذي هو كتاب الله الباقي إلى يوم القيامة، واسأله تعالى أن يعيد للمسلمين بطاعتهم لربهم سيادتهم في العالم، أن يكونوا سادة الدنيا والآخرة بمعرفتهم بالله وطاعتهم لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد بشر فقال إن تنصروا الله ينصركم، فاسألوه تعالى أن يعيننا على نصرة دينه، وعلى القيام بحقه، وعلى القيام بحق عباده، حتى نلقاه وهو راض عنا وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزمنا أنفسنا قبل غيرنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخ

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم

رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج من

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة

الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده

أتينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم

الظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمعنى

الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم

إنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

فاسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

ذلكم كفار حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

أيكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية

يعلمون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب

إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاب

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن سيرين. قال هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قالت: كان محمد إذا دخل على أمه لم يكلمها بلسانه كله تخشعا لها. حفصة أخت لمحمد بن سيرين تخبر عن أخيها، تقول: أخي إذا تكلم مع أمه لم يكلمها بلسانه كله، يعني المراد لم يرفع صوته رفعه كاملا، تخشعا لها يعني تأدبا معها وتواضعا لها. وعن ابن عون قال: دخل رجل على محمد وهو عند أمه فقال: ما شأن محمد؟ يشتكي شيئا؟ فقالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. يعني بتفكروا مريض أنت على قد ما هيك عم يحكي بصوت خافت أدبا مع أمه. يا شباب، مسألة الأم ومسألة الأب في الإسلام يعني لهم سر عجيب. أقسم لك بالله أن سعادتك كلها مرهونة برضا أمك وأبيك. شايف كل الدراسة اللي عم تدرسها وكل المعدلات اللي عم تجيبها وكل المهارات الحياتية اللي عم تحصلها وكل الخبرات والدورات والشهادات اللي عم تجمعها؟ شايف السي في تبعك إذا بتمليه 10 صفحات بالعربي والإنجليزي والفرنسي والألماني حقه فرنك إذا أبوك مو رضيان، أمك مو رضياني؟ أقسم لك بالله فرنك حقه، مو فرنك كمان، حتندم على الساعة يلي كاتب فيها السي في تبعك إذا أبوك لا سمح الله مو رضيان عليك أو أمك مو رضياني، إذا في عقوق نفسه هالسي في حيكون سبب الذل وسبب الضعف وسبب الفقر وسبب الكسر. وإذا أبوك وأمك رضيانين، الله وكيلك لو السي في تبعك فاضي بس على اسمك، بس معك اسمك ورقم تليفونك، والله حتنحط بأماكن لا يتخيل بها، لا يتخيلها كبار القوم. هلأ إذا الله جمع لك الشغلتين، أنت بار لأمك وأبوك والسي في تبعك ملاني نيالك. طبعا يا أخوان، أنا عم بحكي لكم هلأ هذا كلام مغري كتير وخطير كتير. الشيطان لن يدعك يعني تنال رضا أمك وأبيك. بده يقول لك: يا أخي ما عم تفهم عليك، هي أمك حتشعل أصابيعك العشرة وما كانت تفهم عليك، وهذا أبوك ميبس راسه لك إيه بدنا نراضي ما عم يرضى. يعني بقى بده يحط لك 500 عقبة مشان لا تكسب رضا أمك ولا تكسب رضا أبوك، تكون عادي أو لا سمح الله كمان ما ياخدك باتجاه آخر، أنك طالع من بيتك وطابش هالباب هيك طبشة أمك بكيت صارخ مبارح بأبوك صرخة، أبوك ارتفع ضغطه. ترى يا شباب، نصيحة والله أنا ما رأيت رجلا موفقا لا في دراسته ولا في عمله ولا في حياته ولا في عباداته إلا وهو مرضي. وترى يلي ما في رضا أبوه وأمه لو هلأ موجود معنا وصلاة وصوم وعبادة، الله وكيلك أنا رأيت أناسا كانوا حمامة المسجد وإذا بهم اليوم مو فجار، رؤوس فجور، مو فاجر، رأس فجور، نسأل الله السلام. نصيحة: كساب رضا أمك وأبيك. طبعا بدك تتعب، يعني متعب فعلا، رضا الأم متعب، رضا الأب متعب على سهولته وعلى بساطته، بس حقيقة في تعب. يعني في مرات أنت بدك هالروحة تروحها، أمك قالت لك لا، وأنت واعد شي 7-8 وكلهم عم يستنوك وكلهم، وأمك قالت لا، ويا حبيبتي يا ماما يا قلبي يا روحي عم يستنوني الشباب، أصلا أنا مرتب كل هالرحلة لك، والله مشاني طالعين لك، وهن بدهم يعملوا لي عيد ميلاد إلي مو مشانه. لا،
الله يخليكي، الله يوفقك، جيب لك أكلة طيبة. لا، هلا الحقيقة نصيحة لوجه الله، إذا قالت لك لا خلاص لا، هي صعبة كثير. يعني يا لطيف، كل عنفوانك وكل شبابك وكل رجولتك وكل جاهك وكل كله حيرتمى بالأرض كرمال اللأ تبع أمك. بس والله والله إذا بتقول مثل ما قالت لا، سجلها عندك وسجل التاريخ وسجل الأشخاص الذين انكسر كبرياؤك أمامهم. والله والله نفس بس بالوقت الذي يشاء الله لترتفع عندهم درجات إلى السماء. هلا في إلك رفقات حيقولوا لك شو هاد مالك رجال، روح لق شواربك، ما بعرف شو عامل لي حالك رجال، قلنا إنك ولد لسه بدك إذن أمك وأبوك، روح حبيبي خد لك لهاي. يعني بلش بقى الشباب مرات يعني عندهم هيك تعبير بتخلي الواحد شو يصفر ويخضر ويزرق. بس أخي الله وكيلك، أمك أهم وأبوك أهم. هلأ أنا مرارا ما بقلكم، هلأ إذا بطلب من كل واحد من دور هالميكروفون، كل واحد جاوز 40 قاعد هون شايفينه، بنقول له احكي لنا قصة عن رجل بار أنت بتعرفه، يعني مو تبع حكاية، أنت بتعرفه. مرات بيكون أخوه، مرات بيكون أبوه، مرات بيكون جاره، مرات بيكون رفيقه، مرات تلميذه، مرات مريضه، مرات طبيبه. صدقوا كل واحد من اللي قاعدين هدول جماعة 40 بيحكي لك قصة واحد كيف بدأت وكيف انتهت، من البارين أو من العاقين. فهذا أمر يا أخوان متواتر متواتر، يعني جموع جموع ترويه. وفي شغلات كأنها معجزات، كأنها معجزات تحدث مع البارين، أو نسأل الله السلامة إهانات تحدث للعاقين. نصيحة يا شباب، أنا بريدكم، أنتم ملتزمون الحمد لله بدرب الله، أنتم الله مأكرمكم عم تخالفوا نفوسكم وتخالفوا شياطينكم، والشيطان يريد أن يدعوكم إلى المعاصي وأنت عم تترك المعاصي لتكون بمجالس الذكر والعلم. بس هلأ في عندك تحدي تبع بر الوالدين، اكسب أمك ما استطعت، اكسب أباك، اكسب أباك ما استطعت، سعادتك في الدنيا وفي الآخرة في رضا هذا الأم ورضا الأب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد. الوالد باللغة العربية يطلق على الأب والأم، الأب والد والأم والد، فهما والدان. رضا الرب في رضا الوالد، الله هيك جعل، بدك ترضيني يا عبدي دير بالك على أبوك وأمك. وسخط الرب في سخط الوالد، لا تعذب حالك. يعني لا بعيد من هون، واحد أبوه ساخط عليه، أمه ساخط عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بده يصلي لا يصلي، وشو بده يصوم، وشو بده يحج، وشو بده. أخي الله غضبان لأن أباك غضب. هلأ إذا الأب ظلم أو الأم ظلمت، الله بيحاسب الأب والأم. أنا ما بدي إجي حاسب أبي إنه أخي هو عطى أخي أكثر ما يعطيني، أنا بدي علمه شلون يعطي. مو أنا بدي حاسب أبي، مو أنا بدي حاسب أمي إنه ليش بتحب أختي أكثر ما بتحبني، ليش بتحب أخي أكثر ما بتحبني أنا. أنت لا تحاسب أباك وأمك، الله يحاسب. أنت اكسب ما استطعت بر أبيك وأمك، فيسعدك الله عز وجل سعادة عجيبة في هذه الحياة. فالحسن محمد بن سيرين قال: كان إذا دخل على أمه لم يكلمها بلسانه كله تخشعا لها. وكان مرة رآه رجل قال: ما شأن محمد، يشتكي شيئا؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. أنا ما بخفيكم، لأن الحقيقة محضر شيء تاني، بس ما بدي أحكي، بس بدي أحكي عن الأم والأب. أنا يا شباب يا رجال، يعني ما في يمكن شهر 3 أسابيع إلا بيتصل فيني أب أو بتتصل فيني أم، بتقول لي: يا أستاذ الله يخليك، احكي لنا، احكي لهم عن بر الوالدين. الأب بيقول: الله يوفقك يا أستاذ، احكي لهم عن بر الوالدين. في مرات بعض الأبناء يعني يفعلون شيء عجبا، شيء عجيب جدا وشديد جدا، والله يخشى عليهم، يخشى على حياته، يخشى على دراسته، يخشى على صحته وعافيته. في شاب الصالحية 18 سنة عمره، كثير يزعج أمه، كثير يزعج أمه. هلأ هو بيعتقد أنه هي أمه اللي عم تزعجه،
يا حرام على قد ما يعني يزعجها، وتصبر تصبر، بعدين يعني الأم كمان إلى طاقة، تحملت تحملت تحملت وعم يتغالظ وعم يزعج وعم بيرفس عفوان يعني. بعدين قالت له روح إن شاء الله بيجيبوا لي إياك محمل، نسأل الله السلام. كان يوم جمعة، وقبل صلاة الجمعة هيك بشوي في تذكير بالجوامع بالشيخ الدين، راح هذا الولد طلع بعد ساعتين اندق الباب، جيء بالولد محمولا، دعسته سيارة شحن كبيرة، دخل راسه بين الدالوبين إلى دولاب مزدوج، بين الدالوبين مفروم. شيء صعب يا شباب، إذا لا سمح الله مرات الأم ما بتدعي على ابنها، وهي إذا دعت تتمنى أن لا يحدث، بس في مرات من ضيقها. والله أنا مرة شهدت ابن بيزعج ابنه، بيزعج أمه، والأم حنونة جدا، بس بعدين في طاقة دعت عليه. لما أنا سمعت الدعوة حسيت في شيء حدث، يعني قلت هذا الولد خلاص ما عاد في فائدة منه. وحقيقة لاحقا نسأل الله السلامة سجن، ولاحقا قتل. يا أخي دير بالك، قلب أمك يقسو عليك أو قلب أبوك يقسو عليك. ومرات الأم يا شباب بسهولة، مرات لك باكيت مسكة أمك تفرح، بوسة إيد أمك تفرح، كلمة حلوة أمك تفرح، اتصال تليفون أمك تفرح. مرات الأم كثير لطيفة يعني، حنونة بشغلة بسيطة. هلا الأب على أصعب يعني، ما بتخلط مشطوي الشغلات كثير، ماشي الحال كسب أمك. وما هيك يعني يبقى كمان الأب حنون قريب منك يعني، أبوك عرفت عليه ليس بعيد. هلا لا سمح الله إذا شفت حالك ما عم تقدر يعني، فعلا أنت يعني أمك مو رضيانة، يعني أبوك مو رضيان يعني، وعم تحاول، تعال لعندي قل لي أستاذ لاقي لنا شيء حلة، أو شف لك رفيق بار قل له أخي تعال لاقي لي حلة. لأنه يخشى يعني، يخاف على الإنسان إذا لا سمح الله أبوه أو أمه في قلوبهما يعني ضيق وكرب عليه. بس هلأ مثل ما قلت لك، الشيطان يريد أن يقطع عليك الطريق، فأنت بدك تخالف نفسك، وأنا بدي خالف نفسي مشان ترضى أمي لو على حسابي، مشان يرضى أبي على حسابي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ظلما، يعني لو أبي وأمي ظلموا أنا بدي أكسب رضاه. والله إذا كسبت رضاه بعدين شوف كيف تفتح لك أمور الحياة، تفتح بطريقة عجيبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلكم جميعا، وأن يجعلنا جميعا بارين بآبائنا وأمهاتنا، وأن يرضي قلوب آبائنا وأمهاتنا علينا، وأن يسعدنا بآبائنا وأمهاتنا، ويسعد آبائنا وأمهاتنا بنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني وإياكم والمسلمين على منابر النور في ظل العرش مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومع هذه السورة، سورة الحجرات، هذه السورة القصيرة 18 آية، لكنها جليلة وخطيرة وتربوية وعظيمة، وفيها من القيم وفيها من الأخلاق. هذه السورة سميت على اسم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يسكنها، وكان الأعراب ينادونه من ورائها لا ينتظرون حتى يخرج إليهم، فهم فيهم جفوة. فأنزل الله هذه السورة يعاتبهم ويؤدب المسلمين والمؤمنين مع خاتم النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ينادي الله أهل الإيمان بصفة الإيمان، وهو العقد الوثيق بين العبد وبين الرب، يوم أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أصبح الآن ينادى بهذه الصفة. فإذا سمعتها أيها الحبيب اللبيب، يتها الكريم المؤدبة، فأصغي إليها وليصغي الجميع إليها، لأن فيها أمر لله أو نهي لله أو موعظة من الله. وهكذا يبين الله سبحانه بهذا النداء تميز أهل الإيمان والإسلام والقرآن عن سائر الأمم وسائر الناس. يا أيها الذين آمنوا، وهنا يقول المؤمن المنادى لبيك وسعديك والخير كله في يديك. الأمر الأول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدم اقتراحك أو توجيهاتك بين يدي الله ورسوله، لا تقدم القوانين الوضعية بين يدي الله ورسوله، لا تقدم الأهواء، وما أكثر الأهواء اليوم بين يدي الله ورسوله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، نحمد الله عز وجل مربي عباده بالرأفة والرحمة والشدة والنقمة، وهو العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فكان صاحب الشمائل الكريمة والخلق العظيم، ورضي الله عن الآل والصحابة الذين تربوا في حجر النبوة، فكانوا خير القرون بشهادة نبيهم الكريم، وعن التابعين وتابعيهم على منوالهم السليم ومنهاج الدين القوي. وبعد، فقد خلق الإنسان مفطورا على التقليد منذ طفولته، يقلد الطفل أمه وأباه وأخته وأخاه ومن خالطهم ورباه في كل قول وفعل وحركة وسكون، وذلك مجاهد بالعيان. فكم نرى الطفل ينبطح إلى جانب أبيه وهو ساجد يصلي أو عم يصلي، والطفلة كذلك إلى جانب أمها وهي ساجدة تصلي، يقلدانهما في أعمال الصلاة، يركعان معهما ويسجدان ويقومان ويقعدان، تقليدا بحتا قبل سن التمييز. وكم نرى أيضا أطفالا يقلدون كبيرا قريبا أو بعيدا، رأوه يدخن فيلفون أوراق التقويم أو ما يقع في أيديهم مما يشابهها، فيجعلونها مثل السيجارة، وقد يشعلون طرفها متوالين عن آبائهم وأمهاتهم ومربيهم، ويجعلون طرفها الآخر بين شفاههم، يقلدون المدخن عم يدخن فيما يفعل. وكم يقلد الطفل معلمه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وأمره ونهيه، ومثل هذا كثير في طبيعة الأطفال، يراه منهم من خالطهم ورباهم. فإذا منح الطفل أبويه مؤمنين عاقلين حكيمين فاضلين تقيين صالحين، ربياه على الخلق القويم والنهج السليم وحب الدين والفضيلة، ثم إذا واتته المقادير فساقته إلى المعلم الصالح والمربي القويم والموجه الصالح، نشأ على أحسن الأخلاق وأزكى العادات، صحيح العقيدة، صادق التدين، مستقيم السيرة، طيب السريرة. وإذا لم ينشأ الطفل في أسرة متدينة ولم يحظ بالمعلم الصالح نشأ على العكس تماما، سيء الخلق، فاسد الطبع، بذيء اللسان، معوج السبيل. فالطفل صحيفة بيضاء تقية في أيدي أبويه ومن يربيه، فإذا نقشه فيه صالحا نشأ صالحا، وإن نقشوا فيه سيئا فاسدا نشأ على السوء والفساد. من أجل هذا أرسل الله تعالى الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وجعلهم معصومين متحللين بالفضائل، ليكونوا قدوة صالحة وأسوة حسنة يقتضي الناس بهم ويعملون بشرائعهم ويتخلقون بأخلاقهم. وقد جعل الله تعالى رعاية كل جيل بيد من ينشئه ويربيه، فرعاية البنين والبنات في أيدي الآباء والأمهات، فهم أمانة في أعناقهم يجب أن يحسنوا رعايتها، وهم مسؤولون عن نشأتهم وسيرتهم واستقامتهم. أدركنا الوقت وللحديث سلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا ما نسمع عن الإعجاز العلمي في القرآن، ونحن في هذا البرنامج أفلا يعقلون نستضيف من أكرمه الله عز وجل بأن ابتدأ هذا العلم. كلنا نسمع عن الدكتور زغلول النجار، هذا العلامة الذي فرغ نفسه لبيان حقائق القرآن والسنة النبوية لما فيها من الإعجاز العلمي. لكن السؤال، هل نحن بحاجة فعلا لهذا الإعجاز العلمي؟ يعني بعض الشباب الآن يتشكك، هل القرآن الذي نزل قبل 14 قرنا قادر على أن يوجد المفاهيم العلمية التي يتحدث بها الغرب؟ لن أطيل عليكم في المقدمة، معنا طوال هذا البرنامج فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني سؤال يخطر في بال الكثيرين، المجال الديني واسع كثيرا، لماذا اخترت مجال الإعجاز العلمي؟ مجال شائك صعب جدا، أنت متخصص في علوم الأرض، يعني ما الذي أودى بك إلى العلوم الدينية وتفسير القرآن الكريم؟ ما هو الدافع؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. أقول أن إحدى مآسي عصرنا المبالغة في التخصص، والمبالغة في التخصص أفادت في النواحي المادية فائدة كبيرة، ولكنها عزلت الإنسان عن إنسانيته، لأن الإنسان ليس هذا الجسد المادي فقط، ولكن الجانب الروحي في الإنسان يفوق بكثير أهمية الجسد المادي. الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة مع الدين، وذلك بسبب أن الكنيسة كانت مهيمنة على مقدرات الحياة في العالم الغربي، مهيمنة على المال، التعليم، السلطة، الأراضي الزراعية، القضاء، على كل شيء، وكانت تحاول أن تفرض على العلماء بعض التصورات البدائية عن عملية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، كما جاءت في سفر التكوين في بداية العهد القديم. ومعروف أن العهد القديم ليس هو التوراة، هو ذكريات نقلت مشافهة من الآباء للأبناء ومن الأجداد للأحفاد عبر قرون متطاولة، ولم تدون إلا بعد وفاة موسى عليه السلام بأكثر من 8 قرون كاملة. فاختلط فيها الحق بالباطل، واختلط فيها الكلام البشري بكلام الله سبحانه وتعالى، وإذا أدخل كلام الناس على كلام الله أفسده إفسادا عظيما.
0: نعم، يعني سبب تخيرك لي يعني الدخول إلى هذا المعترك
1: العلمي. لا، أنا أكمل. نعم. أكمل لكم، أقول أن هذه المحاولة من الكنيسة أن تفرض على العلماء بعض التصورات البدائية كانت مقبولة في عصور الظلام، وفي بداية عصر النهضة حينما تعلم الغرب المنهج العلمي من الحضارة الإسلامية وبدأ في تطبيقه، وصل إلى نتائج مغايرة كلية لما كانت تحاول الكنيسة فرضه. فبدأ الصراع بين الكنيسة ورجال العلم، والصراع هذا يعني عذب فيه العلماء وسجنوا وحرقوا أحياء وقتلوا واضطهدوا اضطهادا شديدا، وفي النهاية انتصر العلم، لأن العلم يقدم للإنسان خدمات جليلة في مجال الطب، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، فانتصر العلم. نتيجة لهذا الانتصار أخذ العلماء الغربيون على كاهلهم مسؤولية فصل العلم عن الدين فصلا كاملا، فصل المعارف المكتسبة عن المعارف المحاه فصلا كاملا. فبدأت الحضارة الغربية بمفاصلة مع الدين وتطليق الكنيسة، ولذلك حصرت نفسها في الإطار المادي فقط، ونتيجة لذلك لم تستطع أن تصل إلى الاستنتاجات الكلية، يعني دفنت نفسها في القضايا الجزئية. وهذا التخصص أو المبالغة في التخصص أفاد فائدة هائلة في إنجاز قفزات علمية وتقنية محترمة نجلها ونقدرها، ولكنها عزلت الإنسان في العالم الغربي عزلا كاملا عن حقيقة رسالته في هذه الحياة. من أنا؟ من الذي خلقني وأرسلني إلى هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله؟ ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة؟ عزل الإنسان عن ذلك عزله عن إنسانيته، ولذلك انطلقت الحضارة الغربية بمفاصلة كاملة مع كل القضايا الغيبية، كل القضايا الدينية، كل القضايا التي تأتي فوق المادة. وانتقل هذا المرض إلينا في العالم الغربي، علما بأن الحضارة الإسلامية تميزت بشمولية النظرة مع احترام التخصص. فكنت تجد مفسر القرآن الكريم يعني مهتم بالفلك، والذي يكتب في التفسير يعني له اهتمامات في الطب مثلا أو اهتمامات بالصيدلة، المهندس له اهتمامات بالسيرة النبوية الشريفة وهكذا. فكان هناك نوع من أنواع تكامل المعرفة الذي يحتاجه المثقف لكي يعني يستعيد إنسانيته، يؤكد إنسانيته. حينما انتقل إلينا هذا المرض بدأنا بالفصل بين المعارف المكتسبة والمعارف الموحى. هذا الفصل لم يكن له أي نظير في تاريخ الحضارة الإسلامية، ولذلك وجدنا أن أبنائنا يتعرضون لشيء من التمزق الفكري، يتربى في البيت على الإيمان بالله وعلى القيام بفروض الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويذهب إلى المدرسة ليسمع كلاما مغايرا تماما، ينفي الخلق، يتنكر للخالق، ينكر الغيب، ينكر الوحي. فتمزقنا تمزقا شديدا، ولذلك ظهرت بين أبناء المسلمين اتجاهات معادية للدين كالتي حدثت في الغرب بدون مبرر. الغرب ربما كان هناك مبرر للفصل بين المعارف المكتسبة والمعارف المحاة، لأن أصولهم قد ضاعت والوحي السماوي كان قد فقدانا كاملا. أما نحن معشر المسلمين لازال القرآن بأيدينا، ولازالت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا، وكلاهما محفوظ في لغة الوحي.
0: يعني فقط فضيلة الدكتور، يعني حتى يعني نضع الأمور في نصابها،
1: نعم.
0: يعني ما تتحدث عنه جميل جدا، أن العلوم يجب أن تتوافق مع الشريعة،
1: نعم.
0: وما كان في التاريخ القديم، لكن يعني هناك ملحوظة،
1: أيه.
0: أنت تعلم تماما أننا دربنا على أن هناك علوم كونية وعلوم دينية، يعني هذا الفصل الذي تتحدث عنه أنه خاطئ يعني لا يزال حتى الساعة في مناهجنا. يقول للطالب العلم ما كان فيه قال وحدثنا وما سوى ذلك وسواس من الدين. هذا الفصل موجود حتى اللحظة دكتور،
1: موجود في فترة التخلف التي نعيشها، لم تكن موجودة في الحضارة الإسلامية التي استمرت لأكثر من 10 قرون كاملة. أنا أقول أن الفصل بين المعارف أضر بالإنسان ضررا بليغا. أنا أضع المعرفة الإنسانية في شكل هرمي، قاعدة هذا الهرم العلوم البحتة والتطبيقية، ليس احتقارا لها ولا استهانة بشأنها، ولكن لأنها هي وسيلة إعمار الأرض،
0: يعني الفيزياء والكيمياء والرياضية هذه العلوم كلها
1: وتطبيقاتها في الطب،
0: نعم.
1: والهندسة والزراعة والصناعة إلى آخره. هذه المعارف المادية هي وسيلة تمكين الإنسان من القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض، وسيلة إعمار الأرض، فهي أساسية. هذه المعارف إذا ضرنا بها في إطارها المادي فقط تقدمنا ماديا تقدما مذهلا، لكن انعزلنا فكريا عن حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة وعلاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى. ولذلك أقول أن فلسفة العلوم منزلة أعلى من العلوم، ولذلك أضعها فوق العلوم البحثة والتطبيقية.
0: هذه تحتاج إلى توضيح، فلسفة
1: نعم.
0: العلوم
1: يعني استقراء الحكمة من وراء كل مشاهدة،
0: نعم.
1: يعني حينما أقول للناس أننا نعيش في كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره وفي كل جزئية من جزئياته، وأسكت، أنا ضرت بهم في أحقر دوائر المعرفة المادية على قيمتها.
0: جميل.
1: لكن لابد أن يوصلني ذلك إلى الاستنتاج الكلي العظيم، أن هذا الكون المادي لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بنفسه، ولا يمكن أن يكون نتاج الصدفة أو العشوائية، بل لابد له من موجد عظيم، له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون. وهذا الذي أسميه فلسفة العلوم، يعني استقراء الحكمة من وراء كل مشاهدة حسية. يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم،
0: نعم.
1: يقول عنه ربنا تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم،
0: نعم.
1: وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان المكرم لابد أن تكون المعارف المتعلقة به فوق معارف المادة، لابد أن تأتي في مقام أعلى. فاللغات مختلف آدابها، الفنون النافعة بمختلف أشكالها، التاريخ، علم النفس، الاقتصاد، الإدارة، العلوم السلوكية كلها المتعلقة بالإنسان لابد أن تأتي في مقام أعلى من دراسة المادة. وحتى هذه المعارف الإنسانية لها فلسفاتها، فكل موهبة يعطيها ربنا تبارك وتعالى للإنسان لابد أن يوظفها في الطريق الصحيح. إذا أعطاني ربي قلما جيدا، إذا لم أوظفه في الدعوة إلى الخير من خلال إيماني بالله سبحانه وتعالى سأحاسب على ذلك. إذا أعطاني صوتا جميلا، إذا لم أوظفه في الدعوة إلى الخير من خلال هذا الصوت الجميل سيحاسبني ربي عليه، وهكذا. ولذلك أقول أن هناك فلسفة على إطلاقها، الفلسفة العامة تأتي من النظرة، نظرة الحكمة إلى الدراسات الإنسانية، ويأتي في قمة الهرم وحي السماء، لأن وحي السماء هو بيان من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط، أن الإنسان يعجز عجزا كليا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها.
0: هذا فضيلة الدكتور، هذا ربما يكون المحور الرئيس في برنامجنا، لأننا نتحدث عن العقل. الهرم، هرم المعرفة الذي ذكره الدكتور بمراحله الأربعة، سنتحدث عن الهرم الأساسي الذي هو معرفة الله عن طريق العقل. فضيلة الدكتور أكد أن هناك خمسة مستويات للمعرفة يجب أن نتعلم من خلالها عن الله عز وجل كيف نقرأ هذا الكون. فضيلة الدكتور، تحدثت عن المستويات الخمس.
1: نعم.
0: لو نأتي على فقرة فقرة ونأتي بها ببعض الأدلة كي نستوعب هذه القضايا المعرفية.
1: أنا قلت أن قاعدة الهرم المعرفي للإنسان هي العلوم البحتة والتطبيقية.
0: نعم.
1: ليس احتقارا لها وليس ولا استهانة بشأنها، ولكنها هي وسيلة تمكين الإنسان من حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض.
0: نعم.
1: أن أعرف قوانين الله وأحسن تطبيقها لعمارة الأرض، هذا هو ما نسميه العلوم البحتة والتطبيقية. نعم. الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، علوم الحياة، تطبيق ذلك في الطب، في الهندسة، في الصناعة،
0: وهذا مشترك في المؤمنون وغير المؤمنين.
1: نعم. نعم. ولكن أقول أن هذه الدراسة لابد أن يكون للعاقل من ورائها شيء من الحكمة، فلابد أن كل شيء ألمسه في هذا الوجود أن يدلني على ما وراءه من معاني. وقلنا إن إذا قلنا للناس أننا نعيش في كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره، وسكتنا، ضرنا بهم في أحقر دوائر المعرفة على قيمة ذلك. لابد أن يؤدي ذلك إلى المعرفة الضمنية التي تأتي من وراء هذه المعرفة المادية، أو الحكمة التي نستنتجها من وراء هذه الدراسة المادية. والحكمة تقول لكل ذي عقل أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، ولا يمكن أن يكون نتاج الصدفة، لأن الصدفة لا تبني كونا بهذه الدقة في الأحجام والأبعاد والمسافات والكتل وسرعة الدوران والعلاقات. لا يمكن الصدفة أن تنتج كونا بهذه الدقة.
0: فقط فضيلة الدكتور، يعني ربما سنأتي خلال الحلقات، يعني برنامجنا لنشاطب العقل، يعني لا ينبغي أن ننكر أن هناك من يزعم هذا القول.
1: نعم نعم. بس أنا أقول الإنسان وهبه خالقه عقلا، يعتبر أعظم نعمة من الله تعالى بها على الإنسان.
0: نعم.
1: ومن قبيل الشكر على هذه النعمة توظيفها واستخدامها. عدم استخدام العقل يعني إنكار لهذه النعمة. العقل يقول أن هذا الكون بما فيه من عظمة الاتساع ودقة وانتظام الحركة وضبط كل الكتل والأحجام والمسافات، لا يمكن لعاقل أن يقول أن هذا إنتاج الصدفة، وإن قال بعض المجانين هذا الكلام، لكن لا، عاقل لا يقوله. يعني أحد كبار العلماء المعاصرين اسمه ستيفن هوكينج، رجل غير مسلم، ولكنه يقول ثبت لنا أن هذا الكون الدقيق في كل أمر من أموره نتج عن انفجار، ويقول أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتنافرها، لكن انفجار يؤدي إلى بناء بهذه، يعني يضبط في الكتل والأحجام والمسافات وسرعات الدوران. لا يمكن أن يكون هذا إلا من يعني ناتج عن عقلك عظيم حكيم عليم قادر على إبداع هذا الكون.
0: لكنه لم يذكر أن هذا العقل هو الله عز وجل.
1: لم يذكر هذا، ولأنه طبعا تربوا في حضارة منكرة لله أصلا، ويعني يفتخر العلماء بأنهم يعني تركوا الدين خلف ظهورهم وتنكروا للخالق تنكرا كاملا، واعتبروا ذلك من وسائل العلم. لكن أنا أقول أن فلسفة العلوم يعني رؤية الحكمة من وراء كل قضية من القضايا يدركها الإنسان في هذا الكون، في النبتة الصغيرة أو الوردة الجميلة أو الحشرة المتحركة أو الكائن العملاق يعني كالديناصورات، لابد أن هناك يد حكيمة عاقلة من وراء ذلك. هذا الذي أسميه فلسفة العلوم.
0: نعم.
1: وأقول أن فلسفة العلوم مرحلة أعلى من دراسة العلوم وتطبيقاتها. يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم، وكل ما يتعلق بهذا المخلوق المكرم لابد وأن يكرم. قلنا اللغات مختلف آدابها، الفنون النافعة مختلف أشكالها، الاقتصاد، علم النفس، التاريخ، الإدارة، كل ما يتعلق بالإنسان من معارف علوم سلوكية وتنظيمية يأتي فوق دراسات المادية. حتى هذه المعارف لها فلسفاتها. يعني حينما أتأمل لماذا حرم الله الربا في التعاملات المالية، لابد أن له حكمة. لماذا حرم الله القتل، لابد أن له حكمة. لماذا أمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لابد أن له حكمة. ولذلك أقول أن فلسفة الدراسات الإنسانية تشمل الفلسفة العامة، الفلسفة بإطلاقها. ويأتي في قمة الهرم وحي السماء، لأن وحي السماء هو بيان من الله سبحانه وتعالى للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط. أما الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها، من مثل قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. والعقيدة إيمان بالغيب الذي لا سبيل لحواس الإنسان في الوصول إليه على الإطلاق. فلو لم ينزل لنا ربنا تبارك وتعالى وحيا يعرفنا من خالقنا وكيف تكون علاقتنا به، يعني وما مصيرنا بعد هذه الحياة، لا يمكن لحواس الإنسان وعقله أن توصله إلى ذلك. ومن هنا كانت ضرورة الدين. العبادة بتعريفها قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لما تلقى الإنسان أمرا من الله كيف نعبد هذا الخالق العظيم، لا يجدي في ذلك أي اجتهاد. ومن هنا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقل خذوا عني مناسككم. ويحذر من الابتداع في أمر الدين، فيقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأخلاق والمعاملات ضوابط للسلوك، والتاريخ يؤكد لنا عبر تاريخ الإنسان الطويل أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه في هاتين القضيتين، الأخلاق والسلوك. لأن الإنسان فيه شيء من الأنانية، شيء من حب الذات، شيء من الخوف من المستقبل، شيء من الرغبة في الإكثار من ممتلكات حطام هذه الدنيا، يدفعه ذلك أحيانا إلى الجور على حقوق الآخرين. ولذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. إذا اختلطت المصالح بغير ضوابط ربانية تحدث المظالم. لذلك أقول الهرم المعرفي هذا لا يمكن لفرد واحد أن يحيط به، سيتخصص في شريحة منه، ولكن لكي يكون مثقفا واعيا مدركا لحقيقة رسالته في هذه الحياة، لابد أن يلم بشيء من كل مستوى من هذه المستويات، خاصة من قمة الهرم وحي السماء.
0: هذا ما يدعوني إلى التساؤل.
1: نعم.
0: بماذا يمكن أن نتحدث عن الدكتور زغلول النجار؟ ما هي العلوم؟ يعني نحن الآن أمام برنامج نخاطب فيه العقل.
1: نعم.
0: ونخاطب فيه الروح.
1: نعم.
0: كيف يمكن أن نقدم للسادة خاصة الشباب؟
1: نعم.
0: الذين تعتلج في نفوسهم الكثير من التساؤلات.
1: نعم.
0: وبرنامجنا سوف يعالج الشبهات التي تثار حول الإسلام وفضيلة الدكتور من الناس الذين تخصصوا في جوانب عديدة من المعرفة. ما هي العلوم التي درستها؟
1: أنا درست طبعا في كلية العلوم جامعة القاهرة، درست العلوم، درست كيمياء، ودرست فيزياء، ودرست علم الحيوان وعلم النبات، ودرست علم الجيولوجيا الذي تخصصت فيه، ودرست الرياضيات أيضا.
0: ما شاء الله.
1: فأنا تخصصت في شيء من قاعدة الهرم.
0: نعم.
1: ولكني أدركت بثقافة الإسلامية وتربية الإسلامية أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين هذه الدراسة المادية المنهجية الصحيحة وبين وحي السماء. لأن إذا كان الكون الذي يدرسه العلماء من صنعة الله سبحانه وتعالى، ووحي السماء من كلام الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يتفق ولا يتعارض في أمر من الأمور.
0: دخلت إلى العلوم الشرعية.
1: دخلت يعني إلى العلوم الشرعية.
0: علاقتك بالعلوم الشرعية.
1: نعم. ودخلت إلى الفلسفة، ودخلت إلى دراسة اللغة العربية بشيء من الإتقان. يعني أنا دخلت مسابقة اللغة العربية وأنا طالب في المرحلة الثانوية العامة، ودخل معي أستاذي للغة العربية
0: المسابقة.
1: أستاذي، وطلعت الأول عليه. أنا كنت الأول على القطر المصري في اللغة العربية، وأنا درست علمية، وثقافتي في البيت ثقافة إسلامية، لأن من فضل الله وكرمي علي أني ولدت في بيت مسلم يتوفر فيه الكتاب الإسلامي والطرح الإسلامي والمناقشة الإسلامية. أعدت إلى نفسي صيغة الشاب المسلم الذي نشأ في صدر الإسلام، الذي جمع بين الحرص على المعرفة المادية تمسكه بالدين، والذي جمع بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة.
0: يعني لو أردت أن أدخل إلى عمق فضيلة الدكتور زغلول نجار، ما هي الآية الأولى التي كانت المفتاح؟ نعلم أن عشرات العلوم كانت اكتشافا، أو ربما يقول البعض هي تعثر في الحقيقة. ما الذي جعلك تتجه نحو الغور في هذا القرآن العظيم وسبر هذه الحكمة؟
1: وطبعا أنا لاحظت أن أغلب المفسرين القدامى على فضلهم إما أهملوا الإشارات الكونية في القرآن الكريم أو فسروها تفسيرا خاطئا.
0: جميل.
1: فبحكم ثقافتي العلمية بدأت أنظر في كتب التفسير لأني حريص على الدعوة الإسلامية.
0: يعني هل تعتقد أن كتب التفسير غير صحيحة؟
1: لا أقول ده غير صحيحة، يعني هذا جهد عظيم بدون شك، لكن أنا أقول لا يجوز أن يعيش المسلمون عبر أعمارهم على تفسير ابن كثير، على فضل ابن كثير. ابن كثير أدى دوره في زمانه وأجره على الله إن شاء الله رب العالمين، أو تفسير النسفي أو البيضاوي أو الجلالين أو غيرهم، هؤلاء أدوا أدوارهم، لكن لابد أن ينبعث من الأمة في كل جيل من الأجيال من يستطيع أن يقدم القرآن الكريم لأهل عصره باللغة التي يفهمونها. ونحن الآن في عصر العلم، واللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا هي لغة العلم، فلابد أن نقدم القرآن إلى الناس باللغة التي يفهمونها وهي لغة العلم. والإشارات الكونية في كتاب الله على كثرتها أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة، بالإضافة إلى
0: أكثر من 1000 آية،
1: أكثر من 1000 آية، نعم،
0: في قضايا العلوم.
1: نعم. يعني أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة، بالإضافة إلى آيات كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة. هذه الآيات لم ترد لنا يعني من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن الله تعالى يعلم بعلم محيط أن العقل البشري لا يستطيع استيعاب كلية الأشياء دفعة واحدة. العقل البشري محتاج إلى النظر والاستقراء والتأمل والاستنتاج، إلى التجربة والملاحظة والاستنتاج حتى يستوعب القضية. فهذه الآيات لم ترد بالقطع لنا من قبيل الإخبار العلمي المباشر، وإذا نظرنا إليها نجد أنها جميعا تأتي في مقام الاستدلال على حقيقة الألوهية، على حقيقة الربوبية، على حقيقة الخلق، على حقيقة أن الله هو الخالق، على حقيقة وحدانية هذا الخالق، لأن الله تعالى خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان حتى يبقى وحده سبحانه وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فتأتي هذه الآيات لشهادة لذلك، كما تأتي في مقام الاستشهاد على أن الله الذي خلق قادر على إفناء خلقه وعلى إعادة بعثه. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمخلوقون خلقا جديدا. لذلك أقول أن تأتي هذه الآيات تشهد لكل ذي بصيرة أنه كما خلق هذا الخالق العظيم من العدم هو قادر على إفناء خلقه إلى العدم وعلى إعادة خلقه من جديد. وتأتي خطابا لأهل عصرنا، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا، يفتح الله فيه على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، فينبهر الناس بالعلم ويطالبون بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. تقول له أؤمن بالله ولك أريد الدليل العلمي، أؤمن بالبعث أريد الدليل العلمي، أؤمن بالجنة والنار أريد الدليل العلمي. فأقول أنزل ربنا تبارك وتعالى هذا الكم الهائل من الآيات القرآنية وألهم رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينطق كذلك بكم هائل من الإشارات الكونية حتى يكون في ذلك شهادة على صدق القرآن الكريم وعلى صدق نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في زمن العلم الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة.
0: يعني بس فضيلة الدكتور هناك تساؤل، يعني
1: نعم،
0: أن القرآن هو معجزة لغوية،
1: نعم،
0: يعني نزل على قريش الأمة التي يعني ما بال العلم يدخل في الإعجاز؟
1: هذا ما تخيله الأقدمون،
0: نعم،
1: يقولون أن الإعجاز في القرآن الكريم إعجاز نظمه، بيانه،
0: نعم،
1: فصاحته، بلاغته، لأن كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل آتاه الله تعالى من المعجزات الحسية مما تميز فيه أهل عصره. فتخيل الناس أن ميزة العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، فأتاه الله تعالى القرآن يتحدى به من عرب وهم في هذه القمة من خلال الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثلي. وهنا لي وقفة، المثلية هنا ليست مثلية النظم فقط، محتوى القرآن أهم من النظم، النظم إطار لمحتوى والمحتوى أهم من الإطار ألف مرة.
0: فضيل الدكتور، يعني هذا الملمح، ملمح أن هناك إعجازا في القرآن على غير ما اتفق عليه أن الإعجاز هو إعجاز لغوي وأن القرآن نزل لقريش، سنخصص له الحلقة القادمة
1: إن شاء الله.
0: لأن يعني غايتنا من هذا البرنامج أفلا يعقلون أن ندخل إلى عقول شبابنا الذين يحتاجون إلى أن يعرفوا عن القرآن المزيد، إلى عقول أولئك الذين تثار في عقولهم الشبهات. فضيلة الدكتور يقول أن هناك من التفاسير ما يجب أن نتوقف عن قراءته في بعض الأشياء. في الحلقة القادمة سنتحدث مفصلا عن الإعجاز الغير لغوي في القرآن الكريم، سنتحدث عن مبحث هام، كيف أن الشمس تذهب للسجود تحت العرش، كيف سيجيب الدكتور؟ هذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم. كان أهل الكهف فتية في ريعان شبابهم، عاشوا في مجتمع يعد بالشرك وعبادة غير الله عز وجل. أعلنوا توحيدهم لله سبحانه وعبادتهم له وحده. أراد بهم قومهم سوءا فنجاهم الله عز وجل منهم في قصة عجيبة. بقيت تلك القصة يتداولها الناس منذ غابر الزمن. قال عز وجل: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إنه سبحانه مالك القلوب، يصرفها كيف شاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. امتن الله عز وجل على هؤلاء الفتية فربط على قلوبهم وثبتهم على الحق. أيها الإخوة والأخوات، المؤمن العارف بربه عز وجل يدرك قدرته سبحانه، ويدرك ضعفه هو وفقره وحاجته إلى ربه عز وجل، فيوقن أن لا نجاة له إلا إذا ربط الله على قلبه. فحين يرى المؤمن من نفسه إقبالا وطاعة وعبادة، يدرك أن ذلك بفضل من ممن هدى قلبه سبحانه، فيشكره على توفيقه وإعانته ويسأله الهدى والثبات. وحين ينظر المؤمن إلى من حرموا طريق الطاعة لا يتعالى عليهم، لا يحدث نفسه أنه خير منهم، فالقلوب بيد خالقها، لا يعلم الناجي من الهالك إلا الله عز وجل وحده. في ميدان الخلاف والشقاق الفكري يتجادل كثير من الناس في ساحة وهمية، يرسمون خطوطا من خيالهم تفصل طريق الهدى عن طريق الضلال. لا يحكم هذه الخطوط سوى الوهم، الوهم الذي يعتقدونه حقا، أو الذي يقلدون فيه من رسموهم أئمة لهم وشيوخا. يتفاخر أحدهم أنه على الحق وسواه على الباطل، يتمدح بالانتساب ليس إلى الدين العظيم الذي وسع المسلمين من أمة محمد، بل لتلك الدائرة التي تضيق وتتسع بمقياس بشري. يعير المتعبدين، يعير أهل الحق والفضيلة والداعين إلى الله بأنهم على ضلالة، لا لشيء إلا لأن تلك الساحة التي تخيلها والخطوط التي رسمها لم تحتويهم. ولعمر الله، فطريق الهدى ليس ميدان للتفاخر ولا لتعيير الآخرين، فالساحة ساحة حوار ومناصحة وحب لأهل الخير وإشفاق عليهم. هب أنك على الحق المحض، وأن غيرك قد ابتلي بعمل يظنه صالحا وليس كذلك، فليس سلوكك للحق ذكاء منك ولا فطنة، بل إن الله عز وجل يهدي من يشاء ويزيغ من يشاء، يربط سبحانه على القلوب ويحول بين بعض الناس وما أراد. فالمسلك الحق هو أن نعترف بالفضل لله عز وجل، وأن ننسى حظوظ أنفسنا، وأن نبتعد عن التعالي والتفاخر، وأن نحذر من غمط الناس والاستخفاف بهم. هذا فيما هو حق محض، فكيف بما ليس عليها أثرة من علم أو هدى، بل هو فهم يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. ربط الله على قلوبنا وهدانا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: سيدنا ابن عطاء الله بيقول: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة. احنا معتقدنا ان أشيك وأرقى إنسان في الدنيا هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في كل تصرفاته، لأنه بيقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وكل تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام في جوانب حياته، سواء في عبادته أو في ممارسة أنشطة الحياة، اسمها السنة. حياة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقته في المعاملة وفي التصرفات، كل تصرفات النبي بتربط البني آدم في كل جوانب حياته بربنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغفل عن الله في كل تفاصيل.

0: حياته طرفة عين. فاحنا لما بنلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في تصرفاته الحياتية، احنا بنعمل كل حاجة زي ما ربنا بيحبها، لأن الصورة اللي ربنا عايزها هي صورة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده احنا النهاردة هنتكلم مع بعض على آداب وسنن الطعام والشراب. كلنا بناكل يوميا وأكتر من مرة، فجميل ان احنا نبص النبي كان بياكل ازاي، وعلى قد ما نقدر نقلد النبي، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. عندنا 5 سنن في الطعام و4 سنن في الشراب. السنة الأولانية في الطعام انك تقول بسم الله قبل ما تاكل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإذا نسي فليقل بسم الله في أوله وآخره. لو نسيت تقول بسم الله قبل الأكل، ابقى في نص الأكل أو في آخره قول بسم الله في أوله وآخره. إحنا عندنا عقيدة إن في عالم للغيب منه الشيطان، وربنا سبحانه وتعالى هو عالم الغيب، إلا قال لنا إن الشيطان ممكن يشاركنا في الأكل والشرب، مش إنه هياكل منك حتة بس، هياخد من بركة الأكل. فاللي بيقول بسم الله ربنا بيحمي أكله من أنه تنقص بركته بسبب الشيطان. السنة الثانية أن أنت تحمد ربنا بعد الأكل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه. مجرد الحمد لله بعد الأكل كافية أن ملك الملوك يرضى عنك، لأن ربنا يحبك، شايف نعمته، حاسس بعنايته. فأنت لما تقول لربنا شكرا بعد الأكل، كأن قلبك قال: أنا خدت بالي يا رب أن اللقمة دي كانت من رزقك وعنايتك، وده يرضي ربنا سبحانه وتعالى. مش بس كده، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في حمد الله بعد الأكل: من قال بعد الأكل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبه. اللقمة دي من رزقك أنت يا رب، لما ربنا يشوفك بتقول كده يغفر لك ذنبك. السنة الثالثة: عدم عيب الطعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، إذا أحبه أكله وإذا كرهه تركه. لو الأكل مش عجبك ما تقولش كلمة زي يع على الأكل، أو تبصره بشيء من الاحتقار، ده رزق ربنا. عايز تاكله كله، مش عايز قول أنا مش حابب أن أكل بدون عيب الطعام. من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل، الأكل بثلاث صوابع، ودي عشان تبقى أنت عارف كان ارتقاء عن اللي الناس كانت بتعمله زمان، كانوا بيأكلوا بأيديهم كلها، فكان الشكل ما بيبقاش راقي، وفي نفس الوقت كان بيأكل كمية كبيرة، فلو بيأكل مع حد ممكن ياخد نصيبه. واحد يقول له بس، يقول لي بس أنا ما أقدرش أكل بالثلاث صوابع، إحنا بناكل بالشوكة والسكينة والمعلقة. أقول له حلو، ما هو العلماء قالوا إما أنك تقلد النبي بالضبط وتأكل بالثلاث صوابع، أو تعمل ارتقاء زي ما النبي جه لقاهم بيأكلوا بأيديهم، عمل ارتقاء وقال لهم بس بثلاث صوابع، حيث يبقى أنت بتأكل بشياكة وما بتاخدش نصيب غيرك، فعمل الارتقاء المناسب للعصر بتاعك. أما السنة الأخيرة والخمسة في الطعام والشراب هي الدعاء: لمن أطعمك أو سقاك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل عند أحد أصحابه بعد ما يخلص يقول: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. أما سنن الشراب فهم 4. السنة الأولى إنك تشرب لو تقدر وإنت قاعد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرب واقفا. والنهي هنا مش نهي تحريم، إنما النهي هنا نهي كراهة، يعني الأنسب والأحسن ليك إنك أنت تقعد وإنت بتشرب. ممكن العلم يكتشف إن ده أكثر للصحة وأصح للبدن، جميل، اكتشف أو ما اكتشفش، كان سيدنا النبي في أغلب طريقة شربه كان بيبقى قاعد. قدرت يبقى أنت أصبت السنة، ولو كنت قاعد على الترابيزة وبتشرب افتكر النبي كان بيبقى قاعد، ما قدرتش اشرب وانت واقف مش حرام، بس السنة تشرب وانت قاعد. السنة التانية انك انت ما تشربش من بق الإزازة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء. السقاء هي الإزازة اللي بنشرب منها كلنا، فيا اما نصب في كوبايات عشان ما حدش يقرف، وعشان لو حد عيان، وعشان ما تحطش بقك فيبقى شيء ممكن يكون منفل للبعض. فلو بتشرب في إزازتك لوحدها براحتك، لكن لو بتشرب مع حد من سقاء يعني من إزازة، يبقى هتبعد الإزازة عن بقك لو مفيش كوبايات، أو نصب في كوبايات. شياكة ورقي ونظافة. السنة الثالثة أنك تشرب على مرتين أو ثلاثة، وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعمل كده، لما يجي يشرب يشرب ويقول بسم الله، وبعدين ينزل يقول الحمد لله، بعدين يشرب يقول بسم الله ويشرب، بعدين ينزل يقول الحمد لله، بسم الله ويشرب بعدين يقول الحمد لله. والنبي يقول كده عليه الصلاة والسلام: ذلك أهنأ وأمرأ وأبرأ. أهنأ تحس كده بطعم المية كده، وأمرأ وأبرأ يعني أكثر صحيا. والعلماء كانوا قالوا لنا إن الإنسان بيبقى جسمه من جوه سخن بدرجة حرارة الجسم، ممكن تبقى المية ساقعة ما تكبش المية كلها على جسمك من جوه، إنما اشرب، ياخد بس المية تاخد درجة حرارة الجسم والجسم يتأقلم، وبعدين واحدة واحدة. السنة الرابعة بعد ما تشرب على مرتين أو ثلاثة، إنك لما تنزل الإناء ما تتنفسش فيه، ما تطلعش فيه ثاني أكسيد الكربون اللي بيطلع من بقك، إنما التنفس يكون خارج الإناء. فبتشرب كده ولما تنزل خد بالك لا تتنفس في الإناء، بالذات لو كنت بتشرب وحد بيشرب معاك في الإناء فأنت مش حاطه على بقك ومش بتتنفس فيه. كل دي كانت سنن الطعام والشراب. احنا بناكل كل يوم وبنشرب كل يوم، فيا سلام لو نتشبه بسيدنا محمد كل يوم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة وفاء مع زوجة هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما الإنسان يحب زوجته، فإذا ماتت ظل وفيا لها فترة من الزمن، ثم مع مرور الأيام والسنين ربما ينساها، خصوصا إذا تزوج غيرها. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة على وفائه لزوجته أم المؤمنين، أم أولاده. إنها من؟ إنها سيدة نساء العالمين، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أول من آمن به وأسلم له. إنها خديجة، وما أدراك ما خديجة. توفيت بعد وفاتها، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، ثم بعدها تزوج عائشة، وبعد سنين تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما غرت على امرأة قط غيرتي من خديجة، لكثرة ما كان يذكرها صلى الله عليه وآله وسلم ويثني عليها. وقد كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الذبيحة فيقطع الأعضاء ثم يرسل إلى صديقات خديجة رضي الله عنها، فقلت له يوما: كأنه ليس في الدنيا امرأة إلا خديجة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، إنها كانت وكانت. كم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر خديجة بعد سنين من وفاتها: إنها خديجة ليست كغيرها. يوم من الأيام استأذنت هالة أخت خديجة رضي الله عنها تريد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صوت هالة يشبه صوت خديجة، واستئذانها نفس استئذان خديجة. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، ثم لما استأذنت هالة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها ارتاع، يعني كأنه احنا نقول اخترع، كأن صوت خديجة من شدة الشوق واللهفة لخديجة رضي الله عنها. ثم أذن لها وأدخل هالة بنت خويلد رضي الله عنها، وأخذ يسمع منها وتكلمه، ويسمع منها وتكلمه، هي تذكره بمن؟ تذكره بخديجة رضي الله عنها. هنا عائشة شافت الموقف، طبعا أختها صحابية وقاعدة تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله بعض الحاجات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها لأنه تذكر من؟ زوجته التي توفيت منذ سنين. تضايقت عائشة وغيرة النساء، قالت: ما لك بعجوز حمراء الشدقين قد هلكت، يعني ماتت في الدهر، يعني أنت ليه قاعد تتذكر زوجة وماتت منذ سنوات طويلة؟ أبدلك الله خيرا منها، أبدلك الله خيرا منها. تقصد من؟ تقصد خديجة رضي الله عنها، وتقصد نفسها رضي الله عنها. هنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا والله يا عائشة، لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كذبني الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس، وواستني بمالها عندما منعني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. إنه محمد صلى الله عليه وسلم ووفاؤه لزوجته الغالية خديجة. حتى إن عائشة لما رأت غضب النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يتكلم عن خديجة، فخافت عائشة، قالت: استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي هذا الكلام اللي قلته. قال: لا والله، لا أستغفر لك حتى تستغفري لها، يعني لين قلبك يصفو عليها وتستغفرين لها، هنا أستغفر لك يا عائشة.
سنين طويلة وما نسي حبيبته وما نسي أم أولاده وما نسي زوجته الأولى مع أنها أكبر منه بالعمر، لكن كانت أحن زوجاته عليه وأرق الناس قلوبا عليه. من اللي نصر الإسلام غيرها؟ هي كانت نصف الإسلام. أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ينزل عليه ورجع إلى خديجة وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، ماذا قالت له خديجة؟ قالت يا محمد والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتعين الملهوف وتفعل وتفعل وتقري الضيف، والله لا يخزيك الله أبدا. وكان خايف عليه الصلاة والسلام، فأخذته معها إلى من؟ إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وقص عليه الخبر وبشره ورقة بما سيصيبه، وآمنت به وواسته بمالها وبنفسها ودخلت معه الحصار وهي الغنية الثرية حصار الشعب، وجاعت معه صلى الله عليه وآله وسلم. إنها من؟ إنها خديجة. يوم من الأيام كان جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ستدخل عليك الآن خديجة، بعد شوي راح تدخل عليك. قال فإذا دخلت فأبلغها من ربها السلام، الله يسلم عليها، وأبلغها مني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤة مجوفة لا نصب فيه ولا وصب. إنها خديجة ووفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها. لما زينب بنتها تبي تفدي أبو العاص ابن الربيع زوجها في بعد غزوة بدر بعد ما أسر، أرسلت قلادة كانت ورثتها من أمها خديجة بعد سنين، سنة الثانية في الهجرة، أرسلت القلادة إلى المدينة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر من؟ تذكر خديجة رضي الله عنها، فرق لها رقة واستأذن أصحابه أن يطلق الأسير ويرجع القلادة لابنته زينب. إنه الوفاء أيها الأزواج لزوجاتكم، إنه الوفاء أيتها الزوجات لأزواجكم. أسأل الله أن يرزقنا هذا الخلق وهذه الصفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن موعودون كأمة أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى ويمكننا في الأرض، لكن لا يمكن أن نمكن بالأرض إلا بعد الابتلاء. المؤمنون يهيئون بالابتلاء للتمكين. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. فإذن لابد من الابتلاء حتى نمكن في الأرض. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هل الأفضل أن يمكن الإنسان أم يبتلى؟ فقال كلمة جميلة يلخص بها هذا الأمر كمنهج عظيم، يقول: لا يمكن حتى يبتلى.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. قتال في الحبشة. ركب ابن العاص وابن ربيعة ومن رافقهم مركبا فوق النهر، وقد جلبوا الخمر علها تذهب ما هم فيه من الغم والهزيمة. بدأوا يحتسونها، فبدأت تخرج ما بداخلهم من عبث الوثنية وألفاظها. طارت العقول وارتفعت الأصوات، فاستفز عمرو صاحبه ابن ربيعة الذي يفوقه طولا وعرضا، فنهض غاضبا نحو عمرو وأمسكه بكلتا يديه ثم رفعه ورماه في النهر. بدأ ابن العاص يتلبط في النهر يتنفس هواء، مرة ومرة يتنفس ماء، كان يصرخ بين الماء المتطاير يناشد ابن ربيعة إنقاذه، وأخيرا مد يده له فانتشله من النهر وأدخله المركب. فاستلقى صريعا يسيل الماء من جسده وشعره وثيابه، أفاق من سكرته، فشعر بعداوة تفوق عداوتهما للمهاجرين، فقرر الانتقام والتخلص من صاحبه في الحبشة، ثم نفذ مخططه وعاد لمكة. أما المهاجرون فزالت همومهم وهم يرون النجاشي يبش في وجوههم ويتهلل وجهه فرحا وبشرا، ثم يعلن إسلامه على أيديهم ويقول: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبلا عليه. امكثوا في أرضي ما شئتم. وأمر لهم بطعام وكسوة. عندها ازدانت غابات الحبشة وسهولها، وازدادت عذوبها.